إلى 17%، لكن إضافة كميات من السكر أو الكريمة تقلل من هذه الفوائد. ومع ذلك يؤكد الباحثون إن النتائج ما زالت ترابطية وليست دليلا قاطعا على السبب المباشر. وقد تساعد القهوة أيضا في دعم الميكروبيوم المعوي، أي البكتيريا النافعة الموجودة في الأمعاء، فقد أظهرت أبحاث إن شاربي القهوة سواء العادية أو منزوعة الكافيين يمتلكون مستويات أعلى من أنواع بكتيرية مفيدة مرتبطة بمركبات مضادة للأكسدة. كما تحتوي القهوة على البيلوفينولات، وهي مركبات نباتية تعمل كمغذ للبكتيريا النافعة، ما قد يدعم الهضم وصحة الجهاز الهضمي. ويرتبط الاستهلاك المنتظم للقهوة في عدد من الدراسات بانخفاض خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، كما قد يدعم صحة القلب والأوعية الدموية. ومن بين الحالات التي ارتبطت القهوة بانخفاض خطرها مرض باركنسون والسكري من النوع الثاني وسرطان الكبد وسرطان القولون والسكتة الدماغية وفشل القلب. لكن من المهم الإشارة إلى أن معظم هذه الدراسات تظهر ارتباطا إحصائيا وليس بالضرورة علاقة سببية مباشرة، كما أن التأثير قد يختلف بحسب كمية القهوة ونمط الحياة والحالة الصحية لكل شخص من الأشخاص.

يعد التفاح الكامل مع القشرة من الأطعمة المفيدة للهضم بفضل احتوائه على الألياف ومركبات الفلافونيد بغض النظر عن وقت تناوله. ومع ذلك قد يكون تناول التفاح أكثر فائدة في الأوقات التالية: في الصباح، يحتوي التفاح على نوع من الألياف يعرف باسم البكتين الذي يساعد على دعم انتظام حركة الأمعاء، ويساعد التفاح في دعم صحة الميكروبيوم المعوي، أي مجموعة البكتيريا النافعة الموجودة في الأمعاء. لذلك يمكن تناول وجبة خفيفة خلال اليوم، وبحسب طب الإيروفيدا الهندي التقليدي يفضل تناول التفاح بعد ساعة من الإفطار أو الغداء، إلا أن الأدلة العلمية الداعمة لذلك لا تزال محدودة. إذا كان الهدف هو إنقاص الوزن، فقد يكون من المفيد تناول التفاح في الأوقات التالية: قبل الوجبات، يمكن أن يساعد تناول التفاح الكامل قبل الطعام على إبطاء عملية إفراغ المعدة، ما يمنح شعورا بالشبع ويقلل احتمال الإفراط في تناول الطعام. ويعد التفاح وجبة منخفضة السعرات الحرارية بين الوجبات، إذ يحتوي التفاح أو التفاحة الواحدة المتوسطة على 95 سعرة حرارية فقط. ويمكن استبدال تفاح طبيعي حلو ومنخفض السعرات بالحلويات الغنية بالسكر أو بالدهون، كما يمكن تناول التفاح مع القرفة والقليل من العسل أو مع الزبادي اليوناني جريك يوغورت. وإذا كنت ترغب في تحسين نومك، فقد يكون من الأفضل تناول التفاح قبل النوم بساعتين أو أكثر. ويشير بعض الخبراء إلى أن التفاح قد يسبب غازات أو انتفاخا خفيفا لدى بعض الأشخاص، ربما بسبب احتوائه على نسب مرتفعة من الفركتوز. لذلك قد يكون من الأفضل تجنب تناول التفاح مباشرة قبل النوم. ولا توجد أبحاث تربط التفاح مباشرة بتحسين النوم، لكن بعض الفيتامينات والعناصر الغذائية الموجودة فيه قد تساهم في ذلك. ويحتوي التفاح على مركبات الكارتينويد المضادة للأكسدة، وهي الأصباغ التي تمنح الفواكه والخضروات ألوانها الحمراء والصفراء والبرتقالية. وتشير بعض الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات مرتفعة من الكارتينويدات يحصلون على مدة نوم أفضل متوازنة. ويحتوي متوسط التفاح الواحد على 94.6 سعرة حرارية و 25.1 جرام من الكربوهيدرات و 18.9 جرام من السكريات و 4.37 جرام من الألياف و 0.47 من البروتين و 0.3 جرام من الدهون و 8.37 ملي جرام من فيتامين سي. ويمكن لمعظم الأشخاص تناول التفاح ضمن نظام غذائي متوازن، لكن بعض الفئات قد تحتاج إلى الحذر، ومنها الأشخاص الذين يعانون من حساسية التفاح. ويجب على المصابين بحساسية تجاه التفاح تجنب تناول التفاح، وتشمل الأعراض غالبا الحكة أو شعور بالوخزة في الفم أو الحلق. وقد يتفاعل بعض الأشخاص المصابين بهذه الحساسية حساسية حبوب لقاح البتولة بسبب ما يعرف بتفاعل متبادل، إذ يخلط الجسم بين بروتينات التفاح وحبوب اللقاح. وقد يضطر بعض المصابين بمتلازمة القولون العصبي إلى تقليل استهلاك التفاح، لأن التفاح يحتوي على نسبة مرتفعة من الفركتوز، وهو أحد السكريات التي قد تزيد أعراض القولون. ورغم أن التفاح يعد فاكهة مناسبة نسبيا لمرضى السكري بسبب غناه بالألياف وانخفاض مؤشره السكري، فإن عصير التفاح وشرب التفاح قد يرفعان مستويات السكر في الدم بسبب ارتفاع محتواهما من السكر وانخفاض الألياف فيهما.

إليك رسول الله منا تحية، وصلى عليك العابد المتهجد، فأنت رسول الله هاد ومهتد، نبي هدى للأنبياء مؤيد. وقد قال حسان وفي الشعر شاهد:

فقلت شبيها بالذي قال إنني به مؤمن حقا لربي موحد، فلا يقبل التوحيد إلا بذكره ليقرنه عند النداء الموحد. حليم رحيم لين متواضع سخي حيي عابد متزهد. وكان رسول الله فوق صفاتنا يقصر فيه من يقول فيجهد.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم الصحة والشفاء مع الدكتور مصطفى، برنامج طبي يقدم الإرشادات والنصائح الطبية في حلقة أسبوعية صباح كل يوم اثنين عند 10 تماما. الصحة والشفاء نضيف فيه الدكتور مصطفى علم الدين، يرد على مكالماتكم ويحاوركم مباشرة عبر الأثير. الصحة والشفاء، إعداد وتقديم إبراهيم الزعبي.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي مرة أخرى بالدكتور مصطفى علم الدين، شاكرين له حضوره هذا الصباح. شكرا لحضرتك دكتور، أهلا وسهلا فيك، وإن شاء الله اليوم كالعادة سنفيد المستمعين إن شاء الله بموضوع صحي طبي جديد وهام مثل كل المواضيع التي سبق لنا أن طرحناها.
2: شكرا حاج إبراهيم، شكرا للمستمعين.
1: دكتور، اليوم حابين نحكي مع حضرتك عن موضوع كتير بهم المستمعين. نعم. بهمنا، هو موضوع الفيتامين دي.
2: نعم.
1: فيتامين دي كل الناس بتقول انه نافع ومفيد. وبدنا بس نتعرف عليه، نسلط عليه الضوء ونعرفه اكتر ان شاء الله اليوم.
2: نعم.
1: شو
2: نعم.
1: الفيتامين دي؟
2: الحقيقة اختيارك لهالموضوع حاج ابراهيم كتير كتير مهم وكتير ضروري. يمكن كتير بنحكى اليوم بين الناس وبين الأهل عن مادة الفيتامين دي والإشعة الشمسية وإلى آخره وإلى آخره وإلى آخره. الفيتامين دي هو أحد أهم الفيتامينات يلي بيستفيد من الجسم كتير كتير، يلي بتعمل وظائف كتير كتير مهمة. يعني انخفاض الفيتامين دي اللي نحن بدنا نحكي عنه، يعني عجز الفيتامين دي او انخفاضه الكميه تبعه او نقص بالفيتامين دي، هي مش حاله مرضيه بقدر ما هي حاله ممكن تحصل وينشفى منها بسرعه الانسان، عرفتها كيف؟ اذا بيخد، لانه بيكون في نقص بالفيتامين دي. هلا بيقولوا الدراسات العلميه بتقول في عندك حوالي 50% من العالم ما عندهم فيتامين دي كفايه لحتى يقضي لهم، وفي عندك حوالي مليار من البشريه الكره الارضيه عندهم نقص بالفيتامين دي. فهذه الماده كتير كتير مهمه وكتير ضروريه، و أهميتها أنه رخيصة وبتجي من طاقة الشمس، أن الإنسان يعرض نفسه للطاقة الشمسية بفترة زمنية الصبح وبعد الظهر بشكل دوري. هذه بتعطينا البلايسمنت للفيتامين دي. لأنه ليش بتقل أهمية الفيتامين دي؟ أهمية الفيتامين دي إذا كان نحن ما وصلنا لعنا الفيتامين دي بصير عنا ضعف بالعضلات، بصير عنا أوجاع بالمفاصل، بصير عنا أوجاع بالعظم، بصير عنا هشاشة بالعظم، بصير عنا التعب بالجسم، بصير عنا ارهاقات، بصير عنا خمول بالحمل، كله من الفيتامين دي. في نوع من الارهاق، حتى بيعمل نوع من حتى ممكن ياثر على المزاج ويعمل نوع من الكآبة عند الانسان. نسبه الفيتامين دي له علاقه بالسكريات، له علاقه بالحوامل، له علاقه بمصادر كتير كتير كتير. يعني لهالسبب اهميته تكمن انه يكون في عنا فيتامين دي كفايه بجسمنا.
1: يعني يفترض بكل إنسان مهما كانت الظروف يعرض نفسه للشمس قدر الإمكان.
2: تعرض للجسم هو المصدر الرئيسي، لأنه في عنا نحن نوعين من الفيتامين دي، في عنا الفيتامين دي 2، في عنا الفيتامين دي 3. الفيتامين دي اللي بتيجي من النباتات ومن بعض المأكولات اللي بناكلها تقريبا، وفي عنا الفيتامين دي اللي بتيجي صافي من أشعة الشمس، لأنه الجلد أشعة الشمس ما بتيجي، ما بيمتصها غير الجلد بيمتص أشعة الشمس، وعنده التحويل الكيميائي لها سبحان رب العالمين إنه فيها هذا، وبيعطيك الفيتامين دي المركبة يلي بتسهل. هلا شو وظيفة الفيتامين دي؟ هي وظيفة الفيتامين دي هي مثل الفيكل، يعني مثل السيارة، انه بتحمل الفيتامين دي من الاشعة الشمسية بتفوته على الجسم وبتنقله على الدم، ومن الدم بينتقل على العظم، على الـ على الـ على المصل، على العضلات، على النفس، على كل الأجزاء. لهالسبب انه فقدان الفيتامين دي، لو في كالسيوم بجسمك ما قدرت تستفيد منه، بس هي الفيتامين دي هي اللي يعني بتحمل الكالسيوم وبتفوت فيه على المناطق اللي بتساعد العضلات والجسم والتقوية وكل هالمسائل هذه يلي ممكن يحضر فيها نقصان من الفيتامين دي.
1: يعني دكتور، هل الفيتامين دي يدخل إلى جسم الإنسان عبر الملابس، إذا واحد لابس تيابه ولا لازم يكون مفرع ومزلط مشان يلمس الجلد مباشرة.
2: عجب إبراهيم، هون إحنا هلا فتنا الموضوع أسباب الفيتامين دي. أسباب الفيتامين دي هو نقص بالطاقة الشمسية، نقص بالأشعة الشمسية اللي تدخل على الجسم. هلا في كتير ناس مثلا اللي بيغطوا كتير وما بتعرضوا ما بتفوت الطاقة الشمسية، وأنا عم أقول لك في نسبة حوالي 50% ما عندها كفاية من العالم ما عندها فيتامين دي، بس ما عندها كفاية للفيتامين دي إنه دي حاجات اللي المتطلبات. لهالسبب التراكم التياب ولبس التياب في وقت الطاقة الشمسية. هلا ممكن بالداي ممكن بالوجه يوصل للفيتامين دي، بس أحسن إذا كان الإنسان بعرض أكبر منطقة من جسمه حتى يمتص أكبر كمية معينة من الفيتامين دي، وتكون الطاقة الشمسية اللي بيختارها تكون بكير الصبح، يعني ما أول ما تطلع الشمس، بتكون لأنه تأثيرات الألترا فيولت ما كتير مؤثرة على تعمل دي نوع أنواع الكانسر. وبعض الظهر وقت بتكون أشعة الشمس موجودة بس ما بتكون قوية كتير. هلأ في بعض الحالات بيقول لك أنه عم يأخذ الفيتامين دي بيشلح تيابه بتشمس، بس بيحط السانسكريم بلا هذه كمان منها مفيدة كتير.
1: هلأ لازم يتعرض بدون كريمات،
2: بدون كريمات وبدون
1: مباشرة
2: مباشرة تجي للشمس. وكل الناس اللي نتعرض عليها كان صغيرة أو كان كبيرة أو كذا، بس أنا بلا تعرض للشمس بده يكون بطريقة كتير مدروسة حتى لي ما يزيد ويعمل حرقات ويعمل مشاكل كانسر. يعمل نوع من الكانسر أو شيء من هالنوع. هلأ الفيتامين دي هون هذا المصدر الرئيسي. المصدر الثاني اللي بيكون بسبب لنا نقص بالفيتامين دي هو يعني بعض المأكولات اللي غنية بالفيتامين دي. أهم المأكولات الغنية بالفيتامين دي الأسماك، وبالتحديد سمك السلمون. سلمون يذا في كتير، وزيت السلمون في فيتامين دي كتير. بعض المأكولات البيض، وبالتحديد الصفار البيض يلي في ناس كتير بياكل
1: صفار البيض.
2: إيه صفار البيض يلي في ناس كتير بيقولوا ما بناكله ممكن بيعمل كوليسترول أو شيء من هالنوع. لا، صفار البيض والبيض كتير كتير مهم وضروري بشكل دوري. الفيتامين الحليب مثلا، إذا ما بتشرب حليب كفاية كمان هذه حليب البقر بالتحديد بيعمل لنا كمية. بعض الأعشاب وبعض الفيتامين النباتات ما كتير فيها هي، بس فيها بعض الحبوب وبعض المكسرات نسبة مش قوية كتير للفيتامين دي. بس هدول المسائل هدول الطاقة الشمسية والأطعمة اللي حكينا عنهم. كمان في عنا السردين او التونه كمان فيها كميه
1: تونه
2: والسردين.
1: يس طبعا السردين. يعني هل الاخوات المحجبات
2: نعم
1: اللي مغطيين كتير
2: نعم
1: لازم يتعرضوا للشمس، يلاقوا
2: نعم
1: محل مستور بالبيت
2: نعم
1: الصباح انه يتعرضوا شوي للشمس؟
2: صحيح، هذا بالتاكيد، لانه اللباس المغطى الجسم كله بيمنع. على حسب نحن بننصح بالمرضانة يلي محجبات يلي بيكون جسمهم انه يختار مكان معين بالبيت او بمكان معين في نوع من البرايفسي، ويعرضوا اكبر كميه موسى يعني ممكنه للجسم حتى يستفيدوا من ماده الفيتامين دي. لانه في كتير من الناس اللي من الديانة الإسلامية بالتحديد العقيدة الإسلامية اللي بيحافظ يلبسوا طبعا بيكون في عندنا نقص بالفيتامين دي مقارنة مع الناس تاني.
1: وهذا حضرتك عم بتقول إنه بغض النظر عن العمر، عن السن، عن حوامل، من حامل، فيتامين دي ما بيأثر على هالقدر؟
2: نعم ما بيأثر أبدا، لأنه الفيتامين دي الناس اللي أهم يعني الريسك فاكتور يعني الناس بيتأثروا بنقص الفيتامين دي هن الأطفال الصغار يلي بيكونوا التغذية تبعتهم ما فيها كفاية، أو بتكون الحوامل وتقول الأم مش عم تاخذ فيتامين دي. في عنا كبار السن، كبار السن ليش بيصير احتياجات للفيتامين دي أكتر وحياتهم بتقل؟ لأنه كبار السن فوق 60 و65 و70 سنة البعض منهم بيلتزموا المنازل، ما بيطلعوا لبرا على الشمس نتيجة مثلا أوجاع بالمفاصل أو نتيجة عطل معين بالجسم ما بيخلي تطلع، أو الموجودين بالنيرسين هوم أو الناس مثلا اللي كبار بالسن يلي عايشين لوحدهم وما عندهم اكل كفايه ياكلوه لانه بيعتمدوا على شغلات بسيطه، بصير في عندهم نقص بالتغذيه. هذول الناس معرضين كتير انه كتير عندهم نقص بالفيتامين دي. ولهالسبب يعني اي انسان وقت بيروح لعند الطبيب واول شيء طبعا الطبيب بيعملها بفحص الدم العام، عرفت علي كيف، بس ضروري جدا انه كمان الطبيب يعرف مزايا المريض يلي اللي ممكن يكون معرض أو يكون يعني على عنده ريس فاكتر أكتر من غيره يلي إنه بيكون عنده نقص بالفيتامين دي.
1: نعم. طب هذا الفيتامين دي دكتور لازم الواحد ياخده من الشمس، ما في طريقة تانية غير الشمس؟
2: طبعا هلأ هو اللي احنا عم نحكي عن الفيتامين دي. الفيتامين دي له علاقة مشتركة كتير، بس أهم شيء وأنظف فيتامين دي فيك تاخده بالطاقة الشمسية. هلأ بعضه في فصل الشتي بيكون ما في شمس كمان، عرفت عليه كيف ناقص دي، في مكملات لقالوا فينا نستعملها. في ناحية تانية كمان البشرة، نوع البشرة عند الإنسان، هلأ البشرة السوداء أو البشرة الداكنة،
1: يعني لون الجلد
2: له تأثير كتير. أيوة. البشرة الداكنة لأنه فيها ميلانين كتير كتير موجودة، هي بتمنع أنه يمتص الفيتامين دي من الطاقة الشمسية. لهسه
1: يعني بتلاقي كل ما سمر الواحد
2: كل ما خف الفيتامين
1: دي عنده
2: بالتأكيد. أيوة. نعم. بالتأكيد، لأنه امتصاصه من خلال الجلد، امتصاص من أشعة من خلال الجلد الفيتامين دي كتير أقل مقارنة مع الأبيض أو الأسمر شوي.
1: دكتور كيف بيقدر الإنسان يعرف انه نقصه فيتامين دي بدون ما يروح الحكيم؟ في عوارض؟
2: ليك حاج ابراهيم، هذه نقطة كتير كتير ضرورية وكتير مهمة. هلا في الفيتامين دي، نحن طلعنا من النظرية انه قسم كبير من الناس ما عندك فيه فيتامين دي، وبالمرحلة الاولية للفيتامين دي نقص الفيتامين دي ما قالوا اعراض، ما بتي اعراض نهائيا، عرفت عليك كيف؟ امتى تبلش الاعراض؟ بس تزداد شوية، وبس الانسان يعاني، مثلا بيقول لك عم عاني من عم يوجعني بالعضلات، عم يوجعني ظهري، عم يوجعني عظمي، عم يوجعني مفاصلي، عم يوجعني كذا، فكر انه هذا ممكن كتير انه يكون عنده نقص بالفيتامين دي، او عنده خمول، او منه مرتاح، او عنده نوع من ستريس، او بيشعر بكآبة، او بيشعر بنشاط ما بيحب يقوم بنشاط معين خفيف. هذا لازم حتى بحسابات الانسان احد الاحتمالات الموجودة يكون في عنده نقص بالفيتامين دي. هلا هون هاي نقطة. النقطة الثانية، في عندنا الفحص المخبري بالفيتامين دي، نحن نعمل فحص كتير بسيط، عرفت عليكي، فحص الدم، وبتجي النتيجة بتقلنا انه عنده نسبة دهون، ومعدل الفيتامين دي لازم يكون 50 ل 150 نانو مل بالذيك. هلا اذا كان بتعرف انت يعني اذا اقل من الكمية انه هذا عنده نقص بالفيتامين دي، هلا في حالات بيقلك
1: يعني ديفنتلي بيبين بفحص الدم
2: بالمية
1: فحص الدم
2: بالمية مية. نعم. طبعا بيبين فحص الدم الى جانب الاعراض الجانبية. وطبعا وقت عم نحكي نحن على الاعراض تبع الفيتامين دي، نقص الفيتامين دي بتكون شوي بتقدم الحالة ويكون عنده أكتر الأداك.
1: نعم. طيب أنا رحت عند الدكتور وقال لي معك نقص فيتامين دي.
2: نعم.
1: كيف بدي عوضه غير الأكل؟ في يعني إبر في
2: نحن انطلعنا أنه إذا كان في يعني ما هو المصدر الرئيسي له الطاقة الشمسية. هلا في ناس الناس بيكون عنده نقص بالفيتامين دي اصلا، مثل ما قلنا النظام الغذائي بدك تعرف شو عم ياكل هذا الرجل، عرفت عليك. تاني حوله بدك تعرف انه هالرجل اذا عنده امراض كبدية، عنده امراض بالجهاز الهضمي، عنده امراض مثلا مثل كرون ديزيز بالجهاز الهضمي، بالسمول انتستاين يعني بالمصارين الدقيقة، هذا مطرح الامتصاص اللي منا موجودة، او بعض الناس عاملين عملية تخفيف الوزن كمان ممكن تأثر، او عملية باي باس انه ما عم تخلي الفيتامينات توصل، بس عنده نقص بالفيتامينات. واحد انواع الفيتامينات اللي بيكون فيها نقص هي الفيتامين دي. وقد نحن بنعرف المصدر وبنعرف الحولية اللي هي بتأثر على نقص الفيتامين دي من علاجها حسب الليك. بس بشكل عام انه الانسان يتعرض للطاقة الشمسية شغل ضروري جدا. التغذية اللي عم ياكلها لازم ينتبه لها كتير كتير ويكتر ماكسيمم. بتجي الحولة التانية انه كل هالمسائل هذه لسه عنده نقص الفيتامين، فينا نعطيه مكملات حبوب للفيتامين دي. والحبوب الفيتامين دي بتيجي بتحبب الزيوت، فيك تاخذها بشكل يومي، فيك تاخذها بشكل اسبوعي، فيك تاخذها بشكل شهري، فيك تاخذها بطريقه ابر اذا كان نحن نعطي جرع على قلو اذا كان الكميه نقصها كتير كتير، حتى لي نعطي الكميه وتزيد عنده باسرع وقت ممكن.
1: دكتور في بالكيمست انواع من الفيتامين دي ولا نوع واحد؟
2: لو كان التسميه مختلفه، الفيتامين دي مثلا فيتامين دي مع كالسيوم، فيتامين دي لحول، له أستيلين، في أسماء معينة، في أسماء عديدة، بس كلها مركباتها موجودة فيها الفيتامين دي. وهون أهمية الموضوع إنه الفيتامين دي المكملات تبعه موجودة ومهم كتير وبتساعد كتير كتير. هم يقول شغل كتير يمكن هيك إنه في، هل هناك في علاقة بين، يعني عند حديك عن مرض السكري أو مرض أو مرض السمنة، هل هناك علاقة بين الفيتامين دي ومرض السكري؟ الدراسات بتقول إيه، في علاقة كتير سيئة بين بعضنا. العلاقة اللي الموجودة هي إنه إذا في نقص من الفيتامين دي أو كتير، تراكم السكر التراكمي بيزداد بشكل أكتر بكتير. حتى نسبة الإصابة بالسكري التايب 1 والتايب 2 كمان ترتفع. ممكن ترتفع هذا. وهذه دراسات عم تنعمل لألا كتير هذه بهالموضوع هذا بهالتحديد هذا. هاني مثلا أنا بحبز كتير، وكل إنسان عنده مرض سكري مزمن بحب أعمله فحص الفيتامين دي حتى نتأكد أنه ما يكون في عنده نقص. حتى بعضهم بنشجعه أنه يأخذ فيتامين دي بتعرض للشمس باستمرار، لأنه هذه كتير كتير بيستفاد منها، لأنه بالتأكيد بيكون عنده نقص بالفيتامين دي حتى لو ما عملت له الفحص. بس وقت تعمل الفحص تتأكد منه. هلأ بتقلي في حالات تاني مثلا، يعني نحن حكينا عن الكآبة، الواحد بتقولي عنده خمول وكآبة وستريس وكذا وإلى آخره، تقول شو قصة هالمريض هذا، عارف ليش عم يصير معه؟ هل ممكن الفيتامين دي يكون سبب من هالأسباب هذه؟ طبعا ممكن يكون سبب من الأسباب هذه، وضروري جدا إنه مثلا نرجع له نعطيه ونعمله تحليل ونتأكد منه ونشوف الفرق، إنه بعدة أسابيع ممكن يتغير نفسيا، يتغير مجرد ما بلش الجسم يستفاد من الفيتامين دي الموجودة عنده. هلأ إذا كان مثلا الواحد عنده أمراض الكلي، يعني كتير أمراض السكري يصير عنده مرض بالكلي، عجز كلوي، العجز الكلوي كمان بيصير بيأثر بيعمل ناس. الأمراض الكبدية، تليف الكبد مثلا كمان الكبد
1: له علاقة
2: مشتركة
1: فيتامين دي
2: بالتأكيد، لأنه أنت وقت عطيق الفيتامين دي من الجلد عم يبعثه للدم، الدم عم تحلله بالقلب، الكبد إذا ما عنده ما قدر الوظائف الكبد مش من هيك ما قدر يحلل اللي ساعتها بتعطيه مثلا كمان مكملات له مثل هون، يعني عجز الكبد، العجز الكلوي، حتى البنكرياس، كل هالمسائل هذه لها تأثير كتير كتير، لأنه الفيتامين دي نقصه بصير عندنا نقص بالكالسيوم، بصير عندنا نقص بزيد هشاشة العظم كمان عنا. لهالسبب كمان الفيتامين دي مع المشي كتير كتير مهم وكتير ضروري، إنه الواحد يتمشى يكون في محل في شمس يحرك جسمه للجسم ويتمشى شوية، كمان هذه بتساعد.
1: سمعت مرة دكتور إنه يكفي الواحد يظهر، يعني يعرض ايده او وشه للشمس بكفي.
2: صحيح.
1: او كل ما كتر بجسم كشف كتير من جسمه كل ما استفاد اكتر.
2: بالتأكيد كمان هذه ضروري جدا، لانه انا عم اقول لك سبحان الله انه هالقدره هذه، هالنوعيه الفيتامين دي الصحيه النظيفه الظريفه اللي بتاخذها من اشعه الشمس كتير كتير مهمه وكتير ضروريه. في سؤال يمكن سألتني أنت إنه وذكرني عن السمن وعلاقته بالفيتامين دي. زيادة الوزن، يعني كتلة الجسم إذا أكثر من 30، يعني في عنا أوفر وايت، في عنا أوبيسيتي، في عنا وزن زايد سمنة، هاي ممكن تأثر على الفيتامين دي. أي ممكن تأثر على الفيتامين دي حتى لو خدت من أشعة الشمس. ليش؟ لأنه السمنة الوقت اللي انت بتاخذ الفيتامين دي، الخلايا الدهنية عندها قدرة اكتر من بعض الخلايا التانية تمتص الفيتامين دي وتخزنه. اذا اخذت الفيتامين دي وخزنته ضمن الخلايا ما بقى انت عم تستفيد منه. لهالسبب تنزيل الوزن حول ضروري كتير كتير، وبتساعد على امتصاص الفيتامين دي، وما بتعطي مجال للخلايا الدهنية اللي بتراكم بالجسم، يلي بالبطن ولا بالخصر وكذا، انه ما تمتص الفيتامين دي وتخليه وتحرم الجسم من مادة الفيتامين دي. لهالسبب هان العلاقة الموجودة بين نقص الفيتامين دي والناس اللي عندهم زيادة بالوزن. هلأ في كمان في كتير بعض الأدوية، وقت اللي انت بتروح عند الطبيب وبيعرف مثلا اليوم واحد عمره 60-65 سنة وسبعين سنة ممكن احتمال يكون عنده ارتفاع بضغط الدم، يكون عنده سكر، يكون عنده كوليسترول، يكون عنده أمراض، يكون عنده أمراض الشرية، يكون عنده جلطة،
1: كله سوا
2: ممكن يكون كله. لهالسبب في نوع في بعض أنواع الأدوية اللي بناخذها ممكن تأثر على امتصاص الفيتامين دي، يعني مثل بعض أمراض مثل بعض أدوية ارتفاع ضغط الدم، ما كلهم بس قسم منهم لازم نعرف وقت لما نعطيه للمريض إنه هذا بتعرض مع هذا، وحتى نعرف كيف بدنا نعطيه المكملات له. في عندك بعض حبوب ال الأدوية اللي بتساعد لل بتساعد للصرع كمان، ممكن تأثر على الفيتامين دي، ارتفاع عظام الصرع، الشحر، الكوليسترول كمان ممكن تأثر عليه.
1: في كتير أقوال تقول إنه الجريب فروت بيمنع امتصاص الجسم للأدوية أو فوائد الدواء الموجودة فيه إذا واحد أخذ جريب فروت.
2: رجعت لنقطة تانية هون ذكرتني فيها، أنت سألتني سؤال أول شيء إنه شو هي الأدوية اللي شو هي المأكولات اللي ماكل فيها. البرتقال، البرتقال في فيتامين دي كتير كمان،
1: في
2: فيتامين دي. هلا في شغلة مهمة كتير، الجريب فروت في فيتامين سي بعتقد أنا حسب رأيي، حتى ما يكون إنه أنا مودياتيشن، بس في بعض الأدوية عنا يعني ودائما بنعتمد على زملائنا باللي هن دكاترة التغذية الدياتيشن نتعامل نحن بيهم وقت بتكون العملية مستعصية، بس في بعض في بعض المأكولات أو بعض الفواكه أو بعض الخضروات اللي فيها بعض الفيتامين سي، وممكن كمان هذه تأثر على امتصاص بعض الأدوية التانية وهي بتأثر عليها. ما فبالتحديد يعني ما ضروري يكون الشغل معمم على كل شيء، بس على بعض أنواع الأدوية ممكن يكون، لأن الفيتامين سي فيه بيمنع مثلا بيأثر على الأنتيبيوتيك إذا عم ناخده لشيء معين بفضل أنه
1: دكتور هل يتعارض أخذ الفيتامين دي مع فيتامينات أخرى؟ يعني واحد بده يأخذ حبة فيتامين دي ممكن ياخد معه حبة فيتامين سي، فيتامين بي،
2: ما في مشكلة أبدا،
1: ما في مشكلة،
2: ما بطلت في تعارض من بعضهم كتير،
1: بيقدر ياخد على كيفه. يعني أنا رحت على الصيدلية جبت فيتامين دي، فيني أنا كل يوم أخذ ثلاث أربع حبات؟
2: لك حاج إبراهيم كل واحد على كيفه، في شطور الواحد فيه يعمل اللي بده إياه،
1: بدنا نحكي طبيا.
2: الواحد فيه يعمل اللي بده، بس أنا كطبيب كإنسان عم بحكي رفتة لكي أنا، في ناس بيطلعوا كتير وبيقروا وبيشوفوا الجوجل وما بعرف شو إلى آخره وإلى آخره وإلى آخره، بس أهم طبيب هو الطبيب البشري، أهم طبيب، أهم مساوي طبيب البشري، لأنه الجوجل وكذا ما بتتعطى أنت مع آلي، عرفت عليك، ممكن يفيد بعض الحالات ممكن بعض الحالات، بس أنا برأيي وقت اللي بتروح لعن طبيب العائلة اللي عم تتحكم عنده أنت، يعني بيعرف كل أمراضك، بيعرف الأدوية اللي عم تاخذها، بيعرف كل المضاعفات الجانبية، بيقول لك أنت المفروض تاخذ الفيتامين دي والكمية، بيحدد لك الكمية اللي ممكن تناسب جسمك والجسم ذاك، ممكن تكون كمية كبيرة، ممكن تكون كمية وسط، كمية جرعة بدك تاخذها كمية كبيرة كتير لأنه بيكون معك نقص بالفيتامين كتير. إذا كان مثلا عندك عندك عجز بالكلي بده يشوف مثلا إذا بحاجة لفوسفات، بحاجة لكالسيوم، بحاجة لشغلة تانية. إذا كان مثلا عندك كرون ديزيز، يعني كل حالة مرضية بيتعامل معها بطريقة تكون تتناسب مع الحالة المرضية
1: يعني
2: اللي عندك.
1: يعني ممكن يكون في أشخاص ما بيناسبهم فيتامين دي لسبب من الأسباب، سبب طبي مثلا ما ياخذوا فيتامين دي،
2: ما بعتقد، بس الفيتامين دي إذا كان أنت منك بحاجة له وزاد بصير بيعمل لك هلا شو وظيفة الفيتامين دي؟ هو امتصاص الكالسيوم كتير، عرفت كيف؟ بيجيب الكالسيوم وبياخذه على الجسم. هلا إذا عندك فيتامين دي أكثر من اللازم وممكن مثلا يمتص كالسيوم أكثر من اللازم يحوله للجسم، افترض واحد عنده مثلا عنده بحث بالكلي، عرفت كيف؟ انه هذا من نخلي انه اذا كان سبب بحث الكلي هو كالسيوم وعم تاخذ الفيتامين دي وصير في عندك اوفر دوز منه وشغله، هذه ممكن تكون لها سلبيات تانية الواحد بده ياخذها بعين الاعتبار. واذا ما في داعي له ليش بدي ياخذ الفيتامين دي انا؟ اذا كان عندي كفايه من كميه الفيتامين دي ما في داعي ياخذها حتى ما يكفي. بس كونتر انديكيشن وكانه يعني هذه الاوفر دوز اللي عم نحكي عنها انه تصير يعني انه كثير ما بتلاقيها كتير كتير بالفيتامين دي لأنه أي مادة ما بحاجة لها نحن ونقصها بأكثر الناس
1: بحاجة لها،
2: بحاجة طبعا بحاجة لها.
1: طيب دكتور يعني هل يتعارض فيتامين دي مع فيتامينات أخرى؟ يعني أنا أخذ فيتامين دي اليوم وفيتامين سي كلهم مع بعضهم.
2: لا لا حاج إبراهيم، لأنه بالواقع كل بعلمنا هي هو الفيتامينات كلها مواد كيميائية نحن بنأخذها من المأكولات اللي بنأكلها بشكل دوري.
1: نعم بالأكل.
2: إيه بس إنه ما يعني هل أنت بعض الوقت عم تأكل الأكل اللي عم يعطيك فيتامين سي وعم يعطيك فيتامين دي وعم يعطيك مثلا كالسيوم عم يعطيك شغلات، كل هذه من نوع من التغذية عم تيجي تقويك أنت، عرفت لكي؟ فما بعتقد في تعارض بينه وبين الشغلات. وأنا بفضل إنه وقت اللي بيأخذها الواحد يأخذها إذا في تعارض لبعض الأدوية أو بعض يأخذها بحالات مختلفة حتى تعطي وقت للجسم إنه يمتصها قبل ما تكون تقطع مع الأدوية التانية.
1: دكتور في بالصيدليات مالتي فيتامين يعني فيتامين كله بقلب.
2: نعم في فيتامين دي فيتامين
1: ممكن هذا يكون بقلبه كمان فيتامين دي.
2: البعض منه ممكن يكون في عنده نوع من الفيتامين دي، وهاني يعني كتير الواحد بده يكون دقيق فيها شوية، بالتحديد اللي بيكون عنده الأمراض مزمنة، لأنه بعض وقت هذا المالتي فيتامين أو مالتي ممكن يزيدوا على الكالسيوم أو البوتاسيوم أو يعدوا على الأملاح أو يزيدوا المغنيسيوم أو شيء. بدك تشوف انت حالة المريض الصحية وبالتحديد الكبد والكلي اذا عندنا المقدرة انه يقدروا يحللوا ويعملوا الايد تبع الادوية اللي عم ياخذها، كان عملية تفكيكها او كان عملية افرازاتها لها تأثير كتير على الجسم. لهالسبب حتى لي يعني ما يكون في دمين. هلأ في كتير ناس بيقول لك انا عم ياخذ هالمادة هذه لك مرجات مخطها الملتي فيتامين كتير منيح وكتير كويس وكذا. انا برايي وقت اي انسان بيعطيك ورجي للطبيب العائله وطبيب العائله ورجي وبالتحديد اذا عندك حول صحتك منيحه وما عندك لا عم تاخد ادويه من لاي مرض معين ما في مشكله، عرفت لك هذا الجسم يتحمل، عرفت لك. اما اذا كان انت عندك امراض وممكن تتقاطع مع بعض الاملاح او مع بعض الفيتامينات او مع شيء، هذا الطبيب ممكن يرشدك فيه ويعطيك النصائح المضبوطه بالمية مية. ومن منا اليوم ما بيروح عن طبيب العائلة مرة أو مرتين أو ثلاث مرات السنة؟ فهالسبب إنه هذا استفاد من وجودك عن طبيب العائلة، استفاد من وجودك.
1: يعني ينصح باستمرار قبل أن تأخذ أي فيتامين أي نوع تتشاور مع طبيب العائلة.
2: أنا بقول إيه، لأنه في كتير ناس اللي أعطيك مثلا ليش ممكن إذا الواحد مثلا بيقول لك والله عمره 40 سنة وقت المرث يخذ هالفيتامينات منيحة والله قوية وكذا وبتساعدك وبتجي عندك، بتقول له والله أنا ما فيني ما بحب أخذ الفيتامينات أنا بحب شوف الطبيب يأخذ. هلا مجرد إجا الطبيب مجرد إجا المريض لعند الطبيب وهذه فرصة ذهبية إنه يستغله ويسأله أسئلة تاني الطبيب، هل عندك شحام، هل أبوك عندك بروستات، عندك مشاكل، عندك سكري، أبوك أمك مرض أمراض كذا مختلف كذا، شو العوامل كذا، حدا قبل أخواتك صار معه دم، يعني السيرة السريرية اللي بيقوم فيها المريض بتساعده كتير كتير هذا، وبيقول له إيه والله أنت والله أنت بحاجة لشغلة كذا لشغلة. هلا شو الناس بيفكروا بيقول لك رحت لعند الحكيم وقعد يسألني أسئلة وعمل لي 100 مرض وحملني. لا المريض ما الطبيب ما بيعمل أمراض لحدا، المريض ما بيعمل أمراض لحدا، واللي بيسمع يعني الرأس الصغير يقول له الدين يسمع البعيدة. الطبيب وقت اللي عم يعمل دراسة سريرية وعم يسألك أسئلة عم يستنبط منها شغلات كتير، والدراسة السريرية أهم من الفحوصات وأهم من أي شيء تاني، لأنه بتعطيه فكرة للطبيب إنه بأي اتجاه بده يمشي، وممكن تكون ممكن يستفيد منها المريض كتير كتير كتير بهالحالة هذه، لأنه أنت عم تعطيه معلومات كتير ممكن تساعدك، وممكن تكون أنت منصاب فيها أو بدك تنصاب فيها مستقبليا ما ممكن تساعدك لألا كتير.
1: نعم. طيب دكتور بتشكرك جدا جدا، الله يبارك فيك، وأنا كتير ممنونة.
2: شكرا واجب،
1: وإن شاء الله نلقاك في حلقة أخرى قريبة بإذن الله
2: إن شاء الله. سميع العليم، شكرا لك حاج إبراهيم، شكرا للمستمعين،
1: وحتى نلقاكم مستمعين لكم منا أطيب المنى. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: من إذاعة الصوت الإسلامي قدمنا لكم الصحة والشفاء مع الدكتور مصطفى، برنامج طبي يقدم الإرشادات والنصائح الطبية في حلقة أسبوعية صباح كل يوم اثنين عند 10 تماما. الصحة والشفاء نضيف فيه الدكتور مصطفى علم الدين، يرد على مكالماتكم ويحاوركم مباشرة عبر الأثير. الصحة والشفاء إعداد وتقديم إبراهيم الزعبي.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.
1: الله أكبر ولله الحمد.
2: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي، تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة، زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: بانكستاون تشايلد كير أكاديمي، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانش بول، بإشراف متخصصون في البري سكول بروجرام. يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي. موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punch Bowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562.
4: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطول وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill،
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
6: Unity Grammar presents Vantage by Unity، Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
2: أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد. مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر، تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا، أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
7: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
8: الحمد لله رب العالمين، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما دونهما وملء ما علم وأراد ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أول لا شيء قبله، وآخر لا شيء بعده، وظاهر لا شيء فوقه، وباطن لا شيء دونه، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على الجادة، على المحجة الناصعة الواضحة الباقية الخالدة، محجة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فاللهم صل وسلم وزد وعظم وبارك عليه وعلى آله الطيبين المطيبين وأصحابه الغر المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من عشر ذي الحج. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وهذا الحديث والله من العجب. غير خاف أن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، يعني أعلى مقام يصل إليه الإنسان في الإسلام وأعلى أجر يحصله. والجهاد في سبيل الله ذاته مراتب، كما جاء في الحديث عند الإمام البخاري إن الله تعالى يقول: أعددت للمجاهدين في سبيلي 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. فأعلى درجات الجهاد درجة الشهداء، ودونها درجة المرابطين المنقطعين للجهاد، ثم بقية الدرجات 100. فيقول لك عليه الصلاة والسلام: إن العمل الصالح في هذه الأيام، إن اغتنام هذه الأيام يصل بصاحب الاغتنام إلى أعلى درجات المجاهدين، وهي درجة الشهداء. قال: إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا فقط يفضل صاحب العمل الصالح في عشر ذي الحجة. والحقيقة أيها الإخوة أن هذا يطرح سؤال: لماذا تبلغ هذه الأيام ويبلغ العمل الصالح فيها هذه المكانة وهذه المنزلة؟ حتى يستطيع المسلم القاعد في بيته أو في سوقه أو في دكانه أن يصل قاعدا في مكانه هذه المراتب العالية بالأعمال اليسيرة الخفيفة. وهذه المسألة لها زوايا في النظر والجواب عنها. أولها أيها الإخوة أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، وأن ذلك برهان رحمته، وقد أراد بذلك أن يتجلى علينا برحمته حتى كأننا نراها بأعيننا ونمسكها بأيدينا. وإن الله حين أراد أن يعرف نفسه إلينا جعل رحمانيته ورحيميته باب المعرفة الأكبر في سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم، مرتين. وأنت تبتدئ الفاتحة التي تقرأها في كل ركعة يذكرك برحمانيته ورحيميته، بصفة الرحمة التي هي الصفة المقدمة من جملة الصفات. وعلى قوائم العرش مكتوب: إن رحمتي سبقت غضبي. فيقول لك: يا عبدي، ما دمت أنا الرحمن الرحيم، وبين الرحمن والرحيم اختلاف دلالي وبلاغي مهم. رحمن اسم على وزن فعلان، وفعلان جريانها ومدارها في اللغة على الأشياء الطارئة، كجوعان وعطشان وتعبان ونعسان، أليس كذلك؟ فكأن فيها إشارة إلى الحالات الطارئة التي تنزل بالعبد فجأة، فيقابلها برحمة مبادرة إلى العبد كلما احتاج إليها وجدها. فالرحمن هو الذي تتداركك رحمته كلما احتجت إليها، رحمة مبادرة تعطي لكل عبد سؤله وتقضي له حاجته على حاله، ليكون ذوق الرحمة حاصلا على كل حال يمر بها. والرحيم على وزن فعيل، وفعيل فيها معنى القرار والثبات والبقاء، وهذا أصل جريان فعيل في اللغة. تقول: شديد، مكين، متين، كلها دلالات فيها معنى الايه؟ ثبات والبقاء والقرار.
9: فلا تظنن أن رحمته المبادرة إليك كلما احتجت إليها النافعة لك على كل حال تنقص من رصيد الرحمة الباقية عنده أو من حظك من الرحمة القارة عنده، إن رحمته تفيض ولا تغيض وتزيد ولا تنقص سبحانه وبحمده. فأراد أن يقول لك إن من جملة الرحمة أن أجعل لك في أيام دهرك نفحات. وانظر أخي الكريم، إنه سبحانه وبحمده جعل قانون الفضل أصلا قارا مستمرا، فالحسنة أصلا عنده كل حسنة في كل زمان ومكان بعشر أمثاله، ولا تقصر عند ذلك، وإنما يضاعف الله بعدها إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وجعل السيئات بمثلها لا يضاعفها على أحد، بل ويعفو عن كثير، فيقول للملائكة أساء عبدي، أي ولا تكتبوها علي، ويقول للملائكة أساء عبدي وكتبتموها علي فاستغفر ارفعوها عنه، ويقول للملائكة خطأ إلى المسجد، أي وأمحو عنه سيئاتي. كيف نمحو يا رب كل خطوة سيئة تمحى؟ ويقول توضأ، أيوة يا رب أخرجوا سيئاتي مع ماء وضوئه حتى تقطر السيئات من بين أظافره، ولا تقصر لا تقف رحمته أو رحمانيته سبحانه عند هذا الحال، وإنما يقول لك يا عبدي سأوتيك علاوة على ذلك فضلا عن ذلك أوتيك نفحات في أيام دهرك، ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، فلعله أن تصيبكم نفحة من نفحات ربكم فلا تشقوا بعدها أبدا. والأمر أيها الإخوة أشبه بالآتي، أشبه برجل يسير في طريق طويل موحشة، وهذه الطريق لا بد من السير فيها، وإن من مستلزمات السير في الطريق أن يصيبه الجوع والعطش والرهق، فثمة كريم أقام له في الطريق محطات تزود، وقال له إذا بلغت محطة من هذه المحطات فإن لك أن ترتاح فيها حتى تستعيد طاقتك، وتأكل فيها حتى تدفع جوعك، وتشرب فيها حتى تدفع عطشك، وتحمل معك من الطعام والشراب ما شئت للمرحلة التي بعدها. مقابل ماذا يا صاحب المحطة؟ مجانا، عفوا، صفوا، بغير ثمن. وقال لك صاحب هذه المنازل وتزودوا من زادي الممنوح لكم مجانا في نفحات ربكم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالعاقل كلما مر بمحطة من هذه المحطات يفعل ماذا؟ يستكثر ولا يستقل؟ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. العاقل عندما يمر بهذه المحطات يتزود ولا يضيعها ولا يفوتها، ويرى ربه عز وجل منه فقها بطبيعة هذه المحطات الزمانية، وإقبالا عليها بطاقة النفس، وتقديرا لها حق قدرها، وإن من كمال الإيمان أن تعظم ما عظم الله، فإذا عظم الله مكانا عظمته، وإذا عظم الله بشرا عظمته، وإذا عظم الله زمانا عظمته، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فأول واجب عليك أن تتهيأ للتزود، وكلما مرت بك نفحة من نفحات ربك استشرفتها واستعددت لها وتهيأت. وثاني الواجبات أن تعظم ما عظم الله، وأن يقر في نفسك أن الأيام القادمة عليك أيام عظيمة وأيام جليلة تختلف عن سائر الأيام، وأن تكون في كل نفحة من نفحات الله خلقا جديدا. إذا كان الله يولد لك كل يوم فجرا جديدا، فإن عليك أن تولد في قلبك إيمانا جديدا وطاعة جديدة وعبودية جديدة وذكرا جديدا. وقد جعل الله عز وجل أيها الإخوة شعار هذه الأيام الذكر، ليذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والذكر ليس ذلك الكلام الذي يقال باللسان، الذكر منظومة حياة. وأنت عندما تذكر الله باللسان فإن كثيرا من الأشياء في نفسك تتغير. فعندما تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فأنت أمام أركان أربعة لقلبك. سبحان الله يستحضر القلب فيها عظمة الخلق وعظمة الخالق وإبداع الخالق فيما صنع، ويدرك حكمته ويدرك علمه ويدرك قدرته فيسبح بذلك كله. والحمد لله ملاحظة منك للنعم أو للنعم، وهذه النعم لا تعد ولا تحصى، وأنت فيها غارق شئت أم أبيت، أدركت ووعيت أم جهلت وغفلت. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن هذه النعم التي لا تحصى يجزيك منها أن تقول الحمد لله، كما في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. كلمة الحمد لله عندما ينطق بها قلبك مستشعرا نعمة الله عليك في مطعم ومشرب تكفيك. يقول الله عز وجل عندما تقول الحمد لله: كافأ عبدي نعمتي عليه، أنا أنعمت عليه وهو حمدني، أنا أطعمته وقال الحمد لله. ولا إله إلا الله تقطع العلائق في القلب، فلا ترى غير الله، لا ترى غير الله قادرا، ولا ترى غير الله رازقا، ولا ترى غير الله متصرفا في العباد، لا ترى غير الله قويا، ولا ترى غير الله عزيزا، وترى الجميع عبيدا للرب سبحانه وتعالى متصرف فيهم غير متصرفين في أنفسهم ولا في غيرهم. فبها تمام التوحيد. والله أكبر، فيصغر في عينك كل شيء، تصغر في عينك الدنيا، ويصغر في عينك الناس، وتصغر في عينك نفسك. وإن أول الإيمان أن ترى نفسك عبدا فقيرا إلى ربك، وإن أول الطغيان أن تذوق طعم نفسك فتراها شيئا مذكورا. والقرآن الكريم أيها الإخوة مليء بقصص أولئك الذين ذاقوا طعم أنفسهم فتحولوا من الإيمان إلى الكفران، ومن الطاعة إلى المعصية، ومن نداوة القلوب إلى قساوتها، ومن رؤية الحقائق إلى الضلال عنها. واقرأ إن شئت قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف: وكان في أول أمره مؤمنا صادقا عابدا. أو قصة قارون الذي كان أندى بني إسرائيل صوتا بالتوراة، ثم يمسخ هذا المسخ حتى يخسف به وبداره الأرض. فالله أكبر تقول لك تواضع في نفسك، وعليك أن ترى نفسك على حقيقتها. فذكر الله معايشة للمعاني وليس نطقا مجردا بالألفاظ والمباني، وإن كان في جريان اللسان بالألفاظ والمباني فضل كامل، لكن تمام الذكر أن يكون القلب متحركا مع اللسان وموقنا بما يقوله اللسان من المعاني. أيها الإخوة، هذه الأيام أيام نفحات الله على عباده، وهذه الأيام

أصالة في هذا النص النبوي. فلا يقولن قائل ما الدليل على صيام هذه الأيام، وما الدليل على قيام ليلها، وما الدليل على كذا فيها وكذا فيها، ولا يجوز لنا أن نجتمع على الصلاة ليلا فيها لأنه لا دليل، ولا جواز لمداومة صومها لأنه لا دليل. هذا كله كلام ساقط حيث الدلالة الفقهية. فإن العام باق على عمومه، وإن العام أصيل في دلالة العموم، وعليه فإن النص العام يؤدي دلالته العامة برسم الأصول. فكل عمل صالح في هذه الأيام مأمور به أمرا صحيحا صريحا مغنيا عن سائر الأدلة. فافعل كل عمل صالح تستطيعه في هذه الأيام، ولا تلتفت إلى هذه المناكفات التي هي إلى الجهل أقرب منها إلى العلم، وإلى الجدل أقرب منها إلى العمل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا جميعا أبواب العمل الصالح، وأن يكتب لنا في هذه الأيام خير ما يكتب لعباده الصالحين، وأن يجعلنا فيها جميعا من المقبولين ومن عتقائه من النار أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، وإن الله عز وجل جعل من أيام هذه العشر يوم عرفة، يوم يقف الحجيج على صعيد عرفات الله فيملؤون سمع الدنيا بتوحيد الله، ويملؤون سمع الدنيا بتكبير الله، ويملؤون سمع الدنيا بتلبية الله، لبيك الله ثم لبيك. وهذا التكبير والتوحيد والتلبية هي شعار الإسلام ودثاره، شعار الإسلام ودثاره في قلب كل مسلم. ومن كرم الله عز وجل ورحمته بالعباد أنه جعل صوم يوم عرفة بالغا بأحدكم مقام الحج، وكأن الله عز وجل الذي شرع الحج للمسلمين علم أن أقل المسلمين ينالوا الحج في كل عام، وهو أصلا ما فرض إلا مرة في العمر، فأعطى من ذلك عوضا لكل مسلم يصيب نصيبه من الحج. فمن صام يوم عرفة أحتسب على الله، يقول عليه الصلاة والسلام: وخير من احتسب على ربه أن يكفر به ذنوب سنتين ماضية ومستقبلة. ولا أعلم في هذا الدين كتابا وسنة عملا يكفر ذنوبا لم تقع بعد إلا صوم يوم عرفة. ما ورد في أي حديث ثابت عمل يكفر الذنوب القادمة اللهم إلا هذا الحديث وهذا العمل. صوم يوم، أي رحمة هذه؟ صوم يوم يكفر الله به سنة مضت وسنة بقيت. ويختلف أهل العلم، تدخل الكبائر في ذلك ولا لا تدخل، على طريقتين. نحن متعلقون بفضل الله، ونحن محتسبون على الله أسوة بنبيه الذي احتسب عليه الصلاة والسلام أنه يغفر كل ما مضى. والعبرة أيها الإخوة ليست بصوم ذلك اليوم بقدر ما هي ملاحظة هذه الرحمة والتشبع والتضلع به. والمؤمن أيها الإخوة حين يدخل في العبادة يشهدها قلبه، فيعايش بقلبه هذا الفضل العظيم، وتعظم منة الله في قلبه، ويدرك أخيرا أن شعيرة الحج ليست تعظيما لمكان لخصوصية المكان، ولا لبناء لخصوصية البناء، وإنما هو تعظيم لأمر الله في البناء والمكان، وتعظيم لأمر الله في الزمان، وتعظيم لأمر الله في الأسرار التي أودعها خلقه. وهو سبحانه وتعالى يصطفي من الرسل، من الملائكة والبشر رسلا، ويصطفي من الأرض قبلة، ويصطفي من الأرض مساجد تكون له بيوتا، ويصطفي من قلوب العباد قلوبا تكون مستودع سره ورحمته، أنبياء كانوا أم أولياء، وربك يخلق ما يشاء.

ويختار. فإذا دلنا على التعظيم عظمنا ما عظم. ونحن ندرك أن شعيرة الحج تصل آخر هذه الأمة المسلمة بأولها. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس. نحن نعلم أيها الإخوة يقينا أننا حملة راية إبراهيم، وأننا أتباع ملة إبراهيم، وأننا أولى الناس بالخليل عليه السلام. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. فنحن أهل الولاية بإبراهيم، وإن زعم غيرنا ذلك، وإن زعموا أنهم ورثة إبراهيم زورا يظنون أن ميراث إبراهيم يكون بالنسب، أن لو كان لهم إليه نسب، ويظنون أن ميراث إبراهيم يكون بالادعاءات الزائفة والفارغة، يقول الله عز وجل إن ميراث إبراهيم لا يكون إلا بالإيمان. فأولى الناس بإبراهيم عليه السلام انتسابا واتصافا وتجديدا لرسالة التي بعث بها هم المؤمنون، من كانوا وأين كانوا وحيث كانوا. فنحن أيها الإخوة بشعيرة الحج وبتعظيم أيامها نحقق معنى الولاية الكاملة من هذه الأمة لأبيها إبراهيم عليه السلام، وندرك أن الولاية ليست ولاية حق، ليست ولاية نسب، ليست ولاية زعم، وإنما ولاية استحقاق، ولاية إيمان، ولاية اتباع، ولاية توحيد خالص لله. فإذا كان إبراهيم قد أقام البيت الحرام ورفع قواعده وطهره للطائفين والعاكفين والركع السجود، فإن الله أمر هذه الأمة بما أمر به إبراهيم. أذن إبراهيم في الناس بالحج فلبت هذه الأمة وجاءت إلى مقام إبراهيم من كل فج عميق، تسعى إلى إقامة الشعيرة وإظهار الشريعة واتباع الخليل وإعلان توحيد الله الصادق الصافي. هذه المعاني حين نعايشها يستشعر العابد لله في هذه الأيام أنه وارث إبراهيم عليه السلام، ووارث محمد عليه الصلاة والسلام، ووارث الأنبياء جميعا. فإن الأنبياء دعواهم واحدة، وإن أمة الأنبياء أمة واحدة، وإن راية الأنبياء راية واحدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا ما أحيانا على طريقتهم، وأن يجمعنا يوم القيامة بهم. اللهم إنا نسألك أن توردنا على نبينا حوضه، وأن تسقينا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا عليه من الواردين، ولا تجعلنا عنه من المطرودين ولا من المحرومين. اللهم اسقنا من يده واكتب لنا شفاعته واكتب لنا صحبته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنزلنا منازله، وأن تدخلنا مداخله، وأن تسلكنا مسالكه، وأن لا تباعد بيننا وبينه يوم الدين يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا في هذه الأيام خير ما أنت كاتب لعبادك الصالحين. اللهم أنزل علينا فيها من كل رحمة تنزلها على عبادك رب العالمين. اللهم اقسم لنا من كل بر ومن كل معروف ومن كل إحسان أنت باذله إلى عبادك. اللهم إنا نسألك أن تكتب لنا فيها تمام الأجور ومغفرة الذنوب وتيسير الأمور وسعة الأرزاق ودوام العافية يا رب العالمين. نسألك في هذه الأيام المباركات أن تشفي مريضنا، وأن ترحم ميتنا، وأن تعافي مبتلانا، وأن تهدي عاصينا. اللهم اهد عصاتنا، اللهم اهد عصاتنا، اللهم اقبل تائبنا، اللهم احفظ شاهدنا وغائبنا، وأصلح أولنا وآخرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد أن تنصر هذه الأمة المرحومة. اللهم انصر هذه الأمة المرحومة، اللهم اجبر هذه الأمة المرحومة،
اللهم أعز هذه الأمة المرحومة، اللهم يا رب اجمع شمل المسلمين ووحد صف المسلمين وأعلي راية المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تجمع قلوب المسلمين على كلمة التقوى. اللهم ردنا والمسلمين أجمعين إليك مردا جميلا. اللهم ردنا والمسلمين إليك مردا جميلا. اللهم خذ بنواصينا والمسلمين إليك ودلنا بك عليك. اللهم إنا نسألك أن تحسن طاعتنا لك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أقمنا في هذه الحياة مقاما ترضاه. اللهم توفنا وأنت راض عنا، واجعل الآخرة خيرا لنا من الأولى، واجعل قبورنا خير منازلنا. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم آونا في الدنيا والآخرة إلى رحمة منك ورضوان. اللهم آونا في الدنيا والآخرة إلى رحمة منك ورضوان. اصرف عنا كيد الشيطان، اصرف عنا مكر الشيطان، لا تجعل له سلطانا علينا ولا سبيلا إلينا. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تكفينا والمسلمين شر كل ذي شر، وبغي كل ذي بغي، وضر كل ذي ضر، ومكر كل ذي مكر. اللهم إنا نعوذ بك من شر خلقك كلهم جميعا، أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. اللهم انصر المجاهدين من المسلمين، اللهم في أرض فلسطين والسودان واليمن وكل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ المرابطين يا رب العالمين. اللهم وفك أسر المأسورين أجمعين. اللهم إنا نسألك في هذه الأيام المباركات أن تدخل السرور على بيوت المسلمين والفرح على بيوت المسلمين. فرج فيها كرب المكروبين، وفرج فيها هم المهمومين، واقض فيها دين المدينين، وارفع فيها البلاء عن عموم المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا البلد سخاء الرخاء، آمنا مطمئنا، يأتيه رزقه رغدا. اللهم وسائر بلاد المسلمين، أمن المسلمين في أوطانهم وفي بيوتهم وفي أرزاقهم وفي أقواتهم وفي أعراضهم وفي ذراريهم وفي كل نعمة أنعمتها عليهم. اللهم إنا نسألك أن تختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه.

قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

أنت الخلاق العظيم، وأنت السميع العليم، وأنت الغفور الرحيم، وإنك على كل شيء قدير. فاغفر لي ذنبي وارحمني، واسترني ولا تفضحني، وسلمني ولا تسلمني، واهدني ولا تضلني، واجبرني ولا تكسرني، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع وأجب يا رحيم، فإنه لا يجيب العباد إلا أنت يا رب العالمين. يا رب، كم من كربة فرجتها، وكم من هموم كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها، وكم من ذنب غفرته، وكم من جاهل هديته. فاهدني واغفر لي وسامحني، واكشف اللهم عن همي، وفرج كربي، وظللني بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، ولا تبخل علينا برحمتك يا رب العالمين.

قد يعجز اللسان عن شرح الحال وما يجول في النفس، وأنت العالم بأسرار القلوب المدرك لكل الأمور، فاغفر اللهم لي ذنبي بحق ما يدور بداخلي، وسامحني وعافني واهدني سبل السلام يا الله. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا، واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا يا رب العالمين.

دعاء يرفعك محمد إسماعيل.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه ومشاهده.

0: أكبر ولله الحمد.
1: قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إخوتنا في الإيمان، المعصر هو ما منعه مانع دون الوصول إلى مكة المكرمة والقيام بأعمال الحج. فإذا أحرم مسلم بالحج أو العمرة ثم منعه عدو من الوصول إلى مكة، أو حبس وسد عليه منافذ الطرق، تحلل في مكانه. والتحلل أن يذبح شاة في مكانه الذي أحصر فيه مع نية التحلل، ثم يحلق رأسه أو يقصر من شعره. قال الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وهذه الآية نزلت بالحديبية حين صد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت وكان معتمرا، فنحر ثم حلق، وقال لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. فإذا فقد الدم فلم يقدر على الذبح قومت الشاة وأخرج طعاما بقيمتها، فإن عجز عن الطعام صام عن كل مد يوما، ويتحلل هذا في الحال ولا ينتظر إلى انتهاء الصيام.
1: ومن الموانع التي تحول دون إتمام الحج أو العمرة عدم إذن الزوج. فإذا أحرمت المرأة بالحج أو العمرة من غير إذن الزوج، سواء أكان نسكها فرضا أو نفلا، فللزوج تحليلها. فإذا طلب منها ذلك وجب عليها الإحلال إذا كان زوجها حلالا، لأن في استمرارها تفويتا لحق الزوج، ويكون إحلالها كإحلال المحصر الآن في الذكر. وعلى هؤلاء الحج فيما بعد.
0: ومن فاته الوقوف بعرفة بعذر أو بغير عذر تحلل بطواف وسعي وحلق، ويجب عليه دم، ويجب عليه أيضا القضاء فورا في العام القابل. فلقد روى مالك في الموطأ بإسناد صحيح أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه، فقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا العدد، وكنا نظن أن هذا اليوم يوم عرفة. فقال له عمر رضي الله عنه: اذهب إلى مكة فطف بالبيت أنت ومن معك، واسعوا بين الصفا والمروة، وانحروا هديكم إن كان معكم، ثم احلقوا أو قصروا، ثم ارجعوا. فإذا كان عام قابل فحجوا واهدوا، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع.
1: وللحاج أو المعتمر أن يشترط أنه إذا مرض أو وقع به نحو ذلك فقد حل. فإذا وقع به ما اشترط جاز له أن يتحلل. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: أردت الحج؟ فقالت: والله ما أجدني إلا وجع. فقال: حجي واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني. والإحلال في هذه الحال يكون بالنية والحلق، ولا دم عليه إلا إذا كان قد شرط التحلل بالهدي.
0: إذا وجب على الإنسان الحج أو العمرة ولكنه تراخى عن أدائهما فلم يؤدهما حتى مات، مات عاصيا. ووجب تكليف من يحج عنه أو يعتمر، وتدفع النفقة من رأس مال المتوفى، وتعد هذه من الديون، فلا تقسم التركة إلا بعد أداء الديون. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: أقضوا دين الله، فالله أحق بالوفاء. فشبه الحج بالدين الذي لا يسقط بالموت.

0: لكم طاعة للرب وطعمة للعبد مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر. تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام، يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي، موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي، خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982.
1: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. أي FCA Legal مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني ATA Legal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: شخصيتنا متواصلة للأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. في آخر التطورات نقل موقع إكسيوس عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه إذا لم تتقدم إيران بعرض أفضل فإنها ستتلقى ضربة أشد قسوة. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يرغب باتفاق ينهي الحرب، مشيرا إلى أن امتناع إيران عن أي تنازل يعيد الخيار العسكري إلى الطاولة. وتوقع المسؤولون عقد ترامب يوم الثلاثاء اجتماعا مع فريق الأمن القومي لبحث عمل عسكري ضد إيران. هذا وقالت هيئة البث الإسرائيلية أن ترامب أجرى اتصالا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبحث تفاصيل زيارة ترامب للصين وإمكانية استئناف القتال في إيران. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أن الولايات المتحدة وإسرائيل رفعتا حالة تأهب لإمكانية ذلك. إيرانيا قالت مصادر لوكالة فارس إن واشنطن حددت في ردها على مقترح إيران 5 شروط رئيسية، أهمها عدم دفعها أي تعويضات لطهران وضرورة تسليم إيران مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. وأضافت المصادر أن الشروط الأمريكية تؤكد أن وقف الحرب في جميع الجبهات مرهون بإجراء المفاوضات. هذا وقال ممثل المرشد الإيراني في الحرس الثوري أن المفاوضات تتم تحت الإشراف الكامل لكبار المسؤولين الإيرانيين وهي مشروطة بتأييد المرشد. على الجبهة اللبنانية قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر توجيهاته بإيجاد حل لمشكلة المسيرات مهما كانت التكلفة. في الأثناء أفاد مراسل الجزيرة بشن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدات عدة جنوبية لبنان وفي البقاع شرقه، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين في غارات جنوبية البلاد. بدورها أعلن حزب الله استهداف آليات وجنود إسرائيليين في بلدتي إرشاف والبياضة جنوبية لبنان. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. ونبدأ بآخر المعطيات من واشنطن مع أحمد الرهيد ومواقف الرئيس ترامب الأخيرة الذي هدد فيها إيران بأنه إن لم تتنازل فلن يبقى منها شيء. أحمد.
1: نعم حسن، إذن الرئيس الأمريكي بعد عودته من الصين يعود للهجة التصعيد والتهديد العالية التي صبغت تصريحاته خلال الأسابيع الأولى من هذه الحرب. ترامب الذي قال إن صبره ينفد يستمر أيضا في التأكيد على أولوية المسار الدبلوماسي لإيجاد حل للخلافات مع إيران. هناك ترقب هنا في الولايات المتحدة للرد الإيراني على المقترح الأمريكي الأخير، وكذلك هناك ترقب للخطوة الأمريكية المقبلة وكيف ستنعكس الزيارة إلى الصين على مسار الحرب وعلى مسار المفاوضات. الولايات المتحدة كانت قد أكدت أنها لم تطلب مساعدة الصين في هذا الملف، ولكن البيت الأبيض في آخر بيان له يتعلق بهذه الزيارة أكد على أن الموقف الأمريكي والموقف الصيني يتفق على عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وكذلك على عدم السماح لها بإغلاق مضيق هرمز أو فرض رسوم على هذا المضيق، بل البيان يعمم ذلك على كافة الدول التي بالقرب منها أي مضيق ألا تفرض أي رسوم. وبالتالي فهناك دفع أمريكي في هذا الاتجاه، اتجاه أن يظل المضيق مفتوحا واتجاه كذلك لتسريع عجلة المفاوضات. البعض يعتقد بأن لغة ترامب هذه تعكس إلى جانب تهديداته أن البعض يقول إنها حقيقية ويجب أخذها على محمل الجد، إلا أن آخرين يعتقدون أنها تعكس رغبة أمريكية في تسريع عملية التفاوض.
0: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد مراسل الجزيرة من واشنطن. ماذا عن طهران وأيضا كيف تتعامل مع هذه التهديدات الجديدة من الرئيس ترامب وما هي استعداداتها عمر؟
2: نعم حسن، يبدو أن الإيرانيين هذه الأيام يستعدون لاستئناف القتال أكثر من استعدادهم لمواصلة الدبلوماسية، على الرغم من تأكيدهم دائما أن باب الدبلوماسية لم يغلق. الوسيط الباكستاني كان حتى يوم أمس هنا في طهران والتقى كبار المسؤولين الإيرانيين مسعود سكيان ورئيس البرلمان الإيراني، لكن المشكلة كما يقول الإيرانيون بأن حتى الرسائل التي تصلهم عبر الوسيط الباكستاني تعكس انعدام الثقة بالأمريكيين، وأن كل رسالة تصل تزيد من الشكوك لدى طهران حيال الجدية الأمريكية وحسن النيات الأمريكية. هذا ما كان قد عبر عنه وزير الخارجية الإيراني عباس راغجي، مما يزيد ذلك الشروط الأخيرة التي وصلت طهران عبر الوسيط الباكستاني التي تعبر عن سقوف عالية. هنا توصف طهران على أنها قد تكون شروط تعجيزية لاستئناف الحرب، لأن الأمريكيين لا يزالون يصرون على تسليم طهران مخزونها من اليورانيوم على التخصيب، يرفضون ربط جبهة لبنان بجبهة إيران، ويرفضون رفع العقوبات عن طهران، وحتى عن فقط 25% من الأموال الإيرانية المجمدة. كل ذلك هنا في طهران لا يتوقع أحد أن تقبل هذه الشروط، وتتحدث مصادر عن أن طهران سلمت على الفور ردها على هذه الشروط الأمريكية. لذلك نقول إن منسوب التفاؤل يتراجع، منسوب التشاؤم يتقدم. الإيرانيون يقولون أنهم في المقابل مستعدون للخيار الآخر، الخيار الأسوأ الذي يبدو هو الخيار العسكري. المتحدث باسم وزارة الدفاع قال قبل ساعات أن إيران سوف ترد بشكل مؤلم في حال أي اعتداء جديد. المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شيكراتشي عبر بصراحة من أنه في حال نفذ ترامب تهديداته فإن طهران سوف ترد بشكل ساحق، وأنها كانت قد ضبطت نفسها خلال 40 يوما، وكانت هناك خطوط حمراء لم تتجاوزها، لكن هذه المرة سوف تترك ضبط النفس جانبا وسوف تستهدف أهداف لم تضربها سابقا. نعم. وبالتالي الإيرانيون يؤكدون استعدادهم للحرب، لكنهم لا يقولون أن باب الدبلوماسية قد أغلق، مع أنه يبدو متعثر إلى حد نعم. كبير.
0: في ظل القيود التي تفرضها إيران على العبور من مضيق هرمز، قام فريق الجزيرة بجولة في جزيرة هرمز، إحدى الجزر التي حددت إيران مياهها كمكان للعبور الآمن عبر المضيق، حيث رصد فريق الجزيرة وضع الملاحة في المضيق.
3: نحن الآن بإحدى أهم نقاط عبور السفن التي حددها الحرس الثوري بمضيق هرمز. نحن الآن وسط مضيق هرمز ونلاحظ مجموعة من السفن التي تنتظر دورها بالعبور، ونحن الآن باتجاه جزيرة هرمز، إحدى أهم الجزر أو ما يصطلح عليها بقلب مضيق هرمز، والتي تعتبر من أهم النقاط التي حددتها إيران كمقر لعبور السفن ومكان لمرور السفن تحت رقابة الحرس الثوري. وصلنا الآن إلى جزيرة هرمز. هذه الجزيرة يمكن وصفها وكما يقال لها بأنها القلب النابض هنا في مضيق هرمز، واحدة أهم الجزر. هنا كما نشاهد هناك مجموعة من السفن المتوقفة التي تنتظر التنسيق مع قوات الحرس الثوري الإيراني للعبور. هذا المسير هو المسير الغربي باتجاه المنطقة الغربية من مضيق هرمز وبالتحديد إلى المياه الخليجية، لكن إذا نظرنا بهذا الاتجاه كذلك هناك مجموعة من السفن المتوقفة. هذا المسار هو المسار الشرقي والمنطقة الشرقية لمضيق هرمز باتجاه خليج عمان. هنا إجراءات تفرضها إيران وبالتحديد الحرس الثوري للعبور من هذه المنطقة وبضرورة التنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. إذا ما أردنا أن نقسم المعبر الآمن الذي تحدث عنه الحرس الثوري الإيراني، هذا المعبر الذي نشاهده هنا هو معبر الدخول إلى المياه الخليجية، أي سفينة تأتي من بحر العرب إلى خليج عمان عبر مضيق هرمز باتجاه المياه الخليجية. لكن هذا المسار الثاني الذي حددته طهران يبعد عن هذا المكان بحوالي 18 كيلومتر، وبالتحديد بجزيرة لارك هناك مسير الخروج من المياه الخليجية باتجاه خليج عمان. نردين دغير الجزيرة، جزيرة هرمز.
0: قالت هيئة أسطول الصمود العالمية أنه تم رصد سفن مجهولة الهوية قرب الأسطول وفق بيان مقتضب. ودخل أسطول الصمود العالمي يومه الخامس، حيث تجاوز المياه الإقليمية التركية بأكثر من 100 كيلومتر، مبحرا في المياه الدولية في محاولة جديدة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة. أين وصل هذا الأسطول؟ وما هي هوية هذه السفن المجهولة التي تم رصدها بالقرب منه؟ عن هذا يجيب مراسل الجزيرة سيف الدين بوعلاق الموجود في البحر المتوسط، يرافق هذا الأسطول مباشرة الآن. سيف الدين،
4: التي تقدم
0: سيف الدين لا نسمعك جيدا سيف الدين. مشاهدينا عذرا، لكن هذه هي ظروف البحر في هذه اللحظات. سيف الدين بوعلاق من البحر المتوسط، أشكرك جزيلا، وقد نعود إليك في سياق هذه التغطية لمتابعة مسير أسطول الصمود العالمي وما يحصل معه في مسيرته باتجاه سواحل قطاع غزة. القصف الممنهج والمتواصل والمتصاعد للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية واستخدامه ذخائر محرمة دوليا في عملياته الحربية تؤذي الحياة البشرية والطبيعية بأنواعها كافة. كل ذلك نتابعه في هذا العرض.
5: إذن أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية التي نسلط الضوء فيها على تصاعد عمليات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، بالإضافة إلى استخدامه الأسلحة المحظورة دوليا والتي تخلف أثارا تصيب البشرة والحجر والطبيعة في آن معا. قد يحسب البعض أن هذه الغارة الإسرائيلية التي استهدفت كفر تبنيت في الجنوب اللبناني تترك وراءها آثار دمار تقتصر على الأضرار المادية في موقع الهجوم، لكن الغارة في المنظور العسكري ليست مجرد انفجار، بل هي مفاعل كيميائي مفتوح لا يدمر البناء فحسب، بل يترك خلفه مزيجا من السموم التي تم على الجهاز التنفسي والمركبات العضوية المتطايرة التي تنتج مواد كيميائية سامة تتفاعل مع الغلاف الجوي وتزيد نسبة الأوزون الأرضي، والمعادن والمواد الكيميائية وهي كثيرة وخاصة في الصواريخ المضادة للتحصينات وتترسب في التربة لتترك آثارا طويلة على الزراعة والمياه السطحية والجوفية، فضلا عن غبار محمل بمعادن تترك آثارا صحية مباشرة في البيئة المحيطة بالانفجار كاليورانيوم المنضب والكروم والرصاص والزئبق وكغيرها، وهي تترك آثارا خطيرة مباشرة على الرئتين والجلد. والغارة على كفر تبديت هي مثال واحد على عشرة الغارات التي استهدفت مواقع مختلفة من لبنان خلال أكثر من 70 يوما من الحرب، والتي تحمل أثارا مدمرة قد تدوم لسنين. الآن ننتقل إلى زميل صهيب العصا على شاشة تفاعلية لمتابعة أدق على الخرائط لإبعاد هذا القصف، إضافة إلى الذخائر المستخدمة.
6: لازلنا نتحدث ازدهار عن المنطقة الجنوبية من لبنان، وحقيقة هناك محاولة واضحة إن صح التعبير من الجيش الإسرائيلي لتدمير كل أشكال الحياة في المنطقة الجنوبية من لبنان، بحيث تخرج هذه المنطقة عن نطاق الاستخدام البشري. لذلك يدفع الاحتلال الإسرائيلي بدرجة أساسية في إخلاء هذه المناطق ونزوح الناس. نتحدث عن أكثر من 1,000,000 إنسان نزحوا من أكثر من 50 إلى 60 قرية، والعدد في ازدياد. لازلنا نتحدث عن المنطقة الجنوبية من لبنان في هذا الإطار، محيط نهر الليطاني وجنوب نهر الليطاني، أيضا تصل الأمور إلى نهر الزهراني وصولا إلى حدود صيدا. لكن دعونا نذهب مباشرة إلى هذه المنطقة التي نتحدث عنها بدرجة أساسية، والتي يمكن لها أن تكون محور أساسي لعمليات القصف التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الماضية، والتي يحاول من خلالها بسط السيطرة على هذا الكوع أو هذه الزاوية المرتبطة بانحناءة نهر الليطاني عند هذه الزاوية في هذا الشريط الأصفر أو المنطقة الصفراء التي وضعها الاحتلال الإسرائيلي كما قال على أنها خط الدفاع الأمامي أو خط الدفاع الأول. يحتل مجموعة من النقاط أبرزها قرية الطيب في هذه النقطة، ويحاول التقدم باتجاه يحمر واتجاه زوتر الشرقية، لذلك تكثر عمليات القصف الممنهج في تلك المنطقة، وتكثر عمليات استخدام مثل هذه القذائف كما ذكرت الزهار في العرض قبل قليل في كفر تبنيت في هذه المنطقة. وبالتالي نحن نتحدث عن محاولة إسرائيلية للتركيز على هذه المنطقة بشكل أساسي. طبعا الأمر ينسحب على كل مناطق جنوب لبنان، ولكن هذه الزاوية بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي زاوية مهمة للغاية. نحن نتحدث عن نوع من القذائف في هذا المقطع، الفيديو محاكاة لهذه القذائف التي تطلق باتجاهات بطرق مختلفة. هذه القذيفة تحمل مادة الفسفور الأبيض، هذه المادة الحارقة التي تتشظى هذه القذيفة لتنشر هذه الشظايا التي تحترق بمجرد ملامستها للأكسجين، وتبقى محترقة، تبقى مشتعلة لساعات وربما لأيام، وتحرق مساحات واسعة كما نشاهد من الطبيعة، من البيئة، من الجغرافيا، من الأشجار. إذا لا سمح الله لمست جسم الإنسان قد يكون هناك كارثة بطبيعة الحال في الجسم نفسه، ولكن بالمستوى العام نحن نتحدث عن كارثة بيئية. هذا يسحبنا لما بات يعرف بالإبادة البيئية، وهو مصطلح بدأ يشاع مؤخرا، رغم أن موضوع الإبادة البيئية تحديدا لم يعد أو لم يرتقي حتى هذه اللحظة ليصنف ضمن جرائم الحرب. ولكن هناك نوع من المحاولات أو التحركات القانونية في العالم، كان هذا التعريف الذي وضعه مجموعة من الخبراء بطلب من مؤسسة أوقفوا الإبادة البيئية، رغم أن الإبادة البيئية مصطلح لم يتم تعريفه حتى الآن كجريمة حرب، ولكن يعرفونها على أنها الأفعال غير القانونية أو التعسفية التي ترتكب مع العلم بوجود احتمال كبير لحدوث ضرر شديد أولا، واسع النطاق ثانيا، أو طويل الأمد ثالثا. هذه المحددات الثلاث للبيئة بسبب تلك الأفعال، وهذا ما تفعله إسرائيل عمليا الآن، على الأقل هذا ما يراه المراقبون، أن إسرائيل تفعل هذا الأمر الآن في المنطقة الجنوبية من لبنان. ضرر شديد، واسع النطاق، وطويل الأمد الزهار، وبالتالي يبقى كيف يمكن أن نفهم عسكريا هذه التفاصيل، ولكنه ضرر طويل وشديد وواسع النطاق
5: مع ضيوفنا بالتأكيد. ولكن هذا الموضوع يثير الجدل من جديد حول ما تستخدمه إسرائيل من مواد توصف بالمحرمة. شكرا جزيلا لك صهيب. إذا نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا في الاستوديو العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، معنا أيضا من بيروت المهندس زياد أبي شاكر الخبير في شؤون البيئة. أرحب بكم، أبدأ معك العميد ياس حنا. تابعنا صهيب طبعا، نود أن نتوقف ونتعرف أكثر على الذخائر المستخدمة إسرائيليا والمواد التي تصنع منها.
7: ازدهار، حسب التقرير الذي صدر عن وزارة البيئة في لبنان تتحدث عن ثلاثة مناطق مهمة هي التي استهدفتها إسرائيل، تتحدث عن منطقة البقاع، بيروت، وبالتحديد جنوب الليطاني. وهذا الأمر يأخذنا إلى السؤال، ماذا يمكن لهذه الذخائر؟ هناك الفوسفور الأبيض كما تحدث صهيب، الفوسفور الأبيض هو بالمعنى ممنوع أن يستعمل ضد الأماكن السكنية وفي أماكن سكنية أو إذا احتمال هناك خطر على الإنسان. نقطة أو ذرة من الفوسفور الأبيض على جسم الإنسان تحترق حتى الانتهاء، يعني إذا وضعتيها في الماء تنطفئ، وبمجرد أن تخرج من الماء وترى وتلتحم أو تأخذ الأكسجين تعود للاحتراق. هناك عدة أمور، يعني يتم الحديث عن الذخيرة العادية. الذخيرة العادية فيها ما يسمى بالنترات، والنترات هي تؤثر على البيئة بطبيعتها، على المياه الجوفية، وعلى المحيط الإيكوسيستم. يعني هناك ما يسمى بالإيكوسيستم قد يتحدث عنها الضيف، وهناك ما يسمى الإيكوسايد. الإيكوسيستم هو النظام البيئي
5: والإيكوسايد هو المصدر البيئية. طيب قبل الانتقال إلى ضيفنا نود بشكل سريع أن نعرج على المناطق ربما التي تركزت فيها هذه الغارات والتي تعتبر متضررة أكثر من غيرها على هذا المستوى.
7: ازدهار يعتبر جيش الاحتلال يعني نتيجة ما يقوم به عسكريا جيش الاحتلال هي لديها ما يسمى بالإيكوسايد أو المصدر البيئية. هذه المنطقة دمرت بالكامل، أخليت من السكان وضربت ما يسمى بالإيكوسيستم. أوكي، بعدها أتى خطر المسيرات على جيش الاحتلال وحتى على الداخل الإسرائيلي. ماذا يقرر اليوم نتنياهو؟ يقرر فعلا توسيع هذه المنطقة، توسيع هذه المنطقة في العمق. يعني إذا كانت المسيرة الFPV والتي تعمل بالأيلاف الضوئية مداها 15 كيلومتر، يريد فعلا هو أن يدخل إلى هذه المنطقة، ولكن أن يدخل مع تواجد المقاومة، مع تواجد الشعب أو الناس والسكان، هذا أمر يصعب عليه المهمة. ماذا يفعل؟ يذهب إلى عملية التدمير لكل شيء من الإيكوسيستم كما تحدثنا عنه، وبالتالي تكون النتيجة تهجير الناس وبالتالي هذا المردود البيئي على الطبيعة.
5: طب نترك إذا ضيفنا الآن من بيروت المهندس زياد أبي شاكر الخبير في شؤون البيئة. المهندس زياد أبي شاكر، هذا لبنان المسحور بطبيعته وببيئته التي تغنى بها الجميع، ما مدى خطورة الوضع على البيئة في لبنان نتيجة هذه الحرب الإسرائيلية؟
8: لا شك أنه الخطر كثير كبير. أنت عم بتواجهي عدو متوحش همجي عم بيجرب بكل السبل أنه يقود كل مقومات الحياة في هالمناطق. بحب ذكر كمان أنه غير أنه القصفوا بالفوسفور الحراق ليكشفوا المناطق ويحرقوا الشجر وكذا، لحتى ما يتركوا المزارعين يقدروا يرجعوا على هيدي الأرض، طلعوا هن بطيارات صغيرة لقلهم وصاروا يرشوا مواد مضادة للمواد سامة مضادة للأعشاب اسمها جلايفوسيت، وهي مادة مسرطنة وصارت ممنوعة عالميا بالاستعمال الزراعي. فإذا مش بس عم بيستعملوا قذائف حربية مليانة مواد سامة، إنما عم بيتقصدوا كمان إنه يكبوا مضادات للأعشاب مسرطنة لحتى ما بقى يصير في أي نمو للأعشاب أو للحياة الخضراء على هالأرض يلي هن عم بيهجموها.
5: هل هذا جزء من الاهتمام اللبناني الرسمي في هذه المرحلة، وهو تقديم شكاوى إلى المؤسسات المعنية تتعلق بالبيئة بلبنان وما تتعرض إليه حاليا؟
8: يعني هذا من صلب مسؤوليات السلطة اللبنانية إن توثق كل هالاختراقات اللي عم بتصير، وفي منها جرائم حرب، يعني جرائم حرب موصوفة مفروض تكون كلها عم تتوثق لحتى بأقرب فرصة ممكنة إنه يقدموا هالشكاوى كلها للأمم المتحدة. هذا من صلب مسؤولياتهم. هل عم بيعملوها ولا ما عم بيعملوها بعد ما عرفنا.
5: طيب في المقابل، في حال توقفت الحرب، كم تحتاج هذه الأراضي لكي تعود إلى طبيعتها، تكون صالحة زراعيا، المياه تعود صالحة للشرب، ويمكن ضرب أمثلة كثيرة على احتياجات الإنسان في هذه المناطق؟
8: أوكي، هالمرة غير حرب 2006، هالمرة في المواد كمان السامة يلي بتتأتى عن الدمار، يعني غير انه القذائف اللي استعملوها فيها مواد خطرة مثل الكبريت، مثل الرصاص، مثل الكادميوم، مثل الباريوم، هيدي كلها مواد سامة، بس هيدي بتقعد يمكن سنة او سنتين او ثلاثة لحتى تروح من جراء الشتاء وكذا. بس انا يلي عتلين همه انه بلبنان صرنا كتير حاطين الواح للطاقة الشمسية، وهيدي الالواح كلها تدمرت وتفتفتت، وهيدي فيها مواد بعد للصراحة ما عنا الخبرة نعرف قديش بتضاين بالتراب. هيدي اول مرة بال2006 ما كان في الواح طاقة شمسية هالقد. هيدي رح بتكون من اول الاهتمامات اول ما تخلص الحرب. وفي شيء تاني، لو بتسمحيني
5: بشكل سريع
8: بعد ما تأكدنا منه،
5: نعم بشكل سريع.
8: بعد ما تأكدنا إذا الإسرائيليين كانوا عم يستعملوا قذائف بالدبابات تبعهم فيها يورانيوم منضب ولا لا.
5: شكرا.
8: لأنه إذا استعملوا اليورانيوم المنضب وهيدي كمان جريمة حرب بده يكون عندنا تعامل مع هاي المادة غير مثل ما كان التعامل.
5: وضحت الفكرة من بيروت المهندس زياد أبو شاكر الخبير في شؤون البيئة. شكرا لك العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة. نعود الآن إلى غرفة الأخبار.
0: يواجه سكان قطاع غزة أزمة في توفير المقابر، إذ لا يجد الناس أماكن لدفن ذويهم بعد امتلاء المقابر وتجريف الاحتلال عشرات منها خلال الحرب، الأمر الذي يضطر الأهالي إلى الدفن الجماعي والعشوائي.
9: وداع آخر في غزة التي اعتادت هذه المواكب الجنائزية. هذه المرة يخرج جثمان الشهيد محمد عنابة من مستشفى ناصر الطبي مرفقا بسؤال محير: إلى أين؟ فمشيعوه من الأهل والأصدقاء يواجهون هذا السؤال المحير بسبب أزمة ندرة أماكن الدفن في المقابر. أين سيوارى الثرى بات الأولوية؟
10: عند مستشهد ربنا تقبل الشهادة قسم بالله ما احنا لقيين أجار القبر 700 شيكل بقول لك. وهنا إن شاء الله الحين هنا طالحين أنا وأخواتي نشوف له قبر أو نشوف له منطقة إن شاء الله ندفنه، وإن شاء الله يا رب إن شاء الله نلاقي له مكان، إن شاء الله نلاقي له قبر، والله قصدين الله هنا متوكلين على ربنا وربنا ييسر الأمور إن شاء الله.
9: رافقنا شقيقه محمود في رحلة البحث المبنية عن حضن في أرض غزة يؤوي الفقير، لكن الأرض شحت ولم تعد تتسع لإواء المزيد إلا من هذه القبور الجماعية التي تحولت إلى بديل قد يفي بالغرض ولو على مضض.
10: لجأنا إلى مقبرة العيلة نحطه في مقبرة جماعية فسدقية من ضيق الحال ومن عدم توفر أماكن بسبب أعداد الشهداء الكثيرة اللي صارت، ما فيش أماكن للدفن حتى.
9: في زاوية أخرى من المقبرة يزور هشام تيم قبر شقيقه المدفون حديثا. قصة هشام نسخة العديد من قصة هذا البحث المتواصل وسط ارتفاع التكاليف لتجهيز قبور لا يقوى على تكاليفها غالب العائلات في القطاع، إذ يضطر بعضها إلى اللجوء إلى الدفن العشوائي.
11: ثمن القبر غالي والوضع صعب، وبصراحة أنا كنت محتار يعني كيف بدي أمشي العزة هذا. فالحمد لله ربنا الله بعث يعني في ناس فاعلين الخير ويخلف عليهم.
9: وفيما يشبه عملية تنقيب دقيقة وسط الممرات الضيقة بين القبور، يحاول يوسف وطارق انتزاع مساحة للدفن تكاد تخرج من العدم.
12: وهذه المعاناة اللي احنا بنعانيها يعني لا مصاري مع الناس، فيش ماديات، فيش مقومات للقبور، ما فيش المساحة، ما فيش عند سكرت. انا اللي قدامك دفن فوق 19,000.
9: نقص أماكن الدفن كان موضوع تحذيرات من وزارة الأوقاف، خصوصا بعد تجريف الآلة الإسرائيلية عشرات المقابر خلال الحرب، كما أن شح مواد البناء فاقم من هذه الأزمة وحد من قدرة العائلات على تحمل مصاريف تجهيز القبور.
13: لم يعد الموت في غزة هو الفاجعة الوحيدة، فخلف كل جثمان قصة عائلة تبحث عن شبر يحتضن فقيدها ويتحول إلى عنوان ثابت يواسي الأهل والأصدقاء. عن شاعر الجزيرة خان يونس.
14: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
15: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين 18 من شهر أيار مايو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: تحولت جلسات الأسبوع الثاني للجنة الملكية المعنية بمكافحة معاداة السامية والتماسك الاجتماعي إلى دفة النقاشات السياسية والقانونية المعقدة متنقلة من الاستماع لشهادات التمييز الشخصية إلى محاولة تفكيك المعايير والمنهجيات المستخدمة لتحديد وقياسات الكراهية. وشهدت الجلسات مواجهات فكرية وقانونية بين المحامين والخبراء حول الخط الفاصل والمتلبس بين معاداة السامية من جهة والانتقاد السياسي لدولة إسرائيل والحركة الصهيونية من جهة أخرى. ومثلت جولي نايسن مديرة الأبحاث في المجلس التنفيذي لليهود الأستراليين أمام اللجنة للدفاع عن المنهجية التي يعتمدها المجلس في تقاريره السنوية والتي سجلت ارتفاعا حادا في الحوادث منذ أحداث 27 أكتوبر 2023، وردا على الانتقادات التي تتهم المجلس بخلط النقد المشروع لإسرائيل بمعاداة السامية. أوضحت نايثن إن المجلس يعتمد إرشادات صارمة جدا ولا يصنف معظم الانتقادات الموجهة لإسرائيل كمعاداة للسامية حتى وإن كانت مسيئة للغاية، ويتم احتساب الحادثة كمعاداة للسامية عندما يتم استهداف المؤسسات أو الأفراد اليهود بشكل مباشر، مستشهدة بحادثة لصق شعارات فلسطين حرة على أسوار المدارس اليهودية ومراكز الطائفة. وأثير نقاش حاد حول تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست المدعوم من أستراليا، والذي يرى في تشبيه أفعال إسرائيل بأفعال ألمانيا النازية شكلا من أشكال معاداة السامية. وفي حين دافعت نايثن وأندري أوبولر الرئيس التنفيذي لمعهد منع الكراهية عبر الإنترنت عن هذا التعريف، مشيرين إلى أن استخدام مصطلحات قديمة مشحونة وتطبيقها على الصهاينة بدلا من اليهود هو مجرد إعادة تدوير لخطاب الكراهية الكلاسيكي. وأشار أكاديميون ومناهضون للتعريف إلى أنه قد يحد من التعبير السياسي والبحث التاريخي المقارن. وأظهر استطلاع أجري عام 2025 لصحيفة The Jewish Independent أظهر نتائج لافتة حول التوجهات السياسية في أستراليا، فناخبو حزب الخضر سجلوا أدنى مستويات تأييد للمواقف السلبية التقليدية ضد اليهود، لكنهم سجلوا أعلى المستويات في مقياس مناهضة الصهيونية ونقد إسرائيل، وناخبو حزب أمة واحدة سجلوا أعلى معدل في الكراهية التقليدية ضد اليهود كجماعة، بينما حلوا في المرتبة قبل الأخيرة في مناهضة الصهيونية. كما أظهر تقرير مسح التماسك الاجتماعي لمؤسسة سكانلون ارتفاعا عاما في النظرة السلبية تجاه مختلف المجموعات الدينية بين عامي 2023 و2025، حيث ارتفعت النسبة السلبية تجاه اليهود من 9% إلى 15% وتجاه المسلمين من 27% إلى 35%. وعلى الجانب الآخر أعربت شبكة الدفاع عن أستراليا وفلسطين عن خيبة أملها الشديدة وقلقها البالغ لعدم منحها الحق في المثول أمام اللجنة الملكية، على غرار بعض المنظمات اليهودية التقدمية مثل المجلس اليهودي الأسترالي. وحذرت الشبكة في بيان لها من أن استبعاد أصوات المجتمع الفلسطيني يزيد من احتمالية خروج اللجنة بتقرير غير مكتمل وغير مستقطب يرتكز على مساهمات تدمج تلقائيا بين نقد تصرفات إسرائيل في غزة وبين كراهية اليهود دون تمحيص دقيق. من جهته صرح متحدث باسم اللجنة الملكية بأن طلبات المثول تدرس وتحدد كل حالة على حدة بناء على المصلحة المباشرة والموضوعية لكل جلسة. كامبرا أظهر استطلاع رأي جديد إن الموازنة الفيدرالية التي قدمتها حكومة حزب العمال تعد الأسوأ منذ عام 1993 في وقت تتصاعد فيه الانتقادات للإصلاحات الضريبية المتعلقة بسوق الإسكان والاستثمارات العقارية. وبحسب نتائج الاستطلاع قال 52% من الناخبين إن أوضاعهم المالية ستتراجع نتيجة هذه الموازنة، فيما رأى 47% إن السياسات الجديدة ستؤدي إلى توسيع الفجوة بين الأجيال الشابة وكبار السن. كما أظهرت النتائج بقاء التأييد الأول لحزب العمال مستقرا عند 31% مقابل تقدم ملحوظ لحزب أمة واحدة الذي ارتفع إلى 27%. ورغم ذلك حافظ رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي على تقدمه بصفته الشخصية السياسية المفضلة لرئاسة الوزراء، وذلك بحصوله على تأييد 46% من المشاركين في الاستطلاع مقارنة ب 38% لزعيم الحزب الليبرالي أنغوس تايلر. وفي ظل الجدل المستمر سعى ألبانيزي إلى تهدئة مخاوف المستثمرين العقاريين بشأن تأثير الإصلاحات الضريبية الجديدة، مؤكدا أن الحكومة لا تستهدف الاستثمار بل تسعى إلى تشجيع بناء مساكن جديدة وتحقيق قدر أكبر من العدالة في سوق الإسكان. وتتضمن التعديلات الجديدة فرض قيود على الامتيازات الضريبية المرتبطة بالاستثمارات العقارية، بحيث تقتصر على المشترين الذين يستثمرون في منازل سكنية جديدة. وكانت المعارضة الفيدرالية قد اتهمت الحكومة بالتراجع عن تعهداتها الانتخابية بعدم تعديل نظام الاقتطاعات الضريبية أو تخفيضات ضريبة أرباح رأس المال، غير أن ألبانيزي دافع عن التغييرات معتبرا أنها تصب في مصلحة الاقتصاد وسوق الإسكان على المدى الطويل. وقال عندما يستثمر الناس في بناء جديد فهم لا يستثمرون في عقار فقط بل يساهمون أيضا في تعزيز ثروة البلاد وأصولها، ولهذا نرى أن هذه السياسة تصب في المصلحة العامة. كامبرا، خرج المتظاهرون في مسيرات في مدن أسترالية لإحياء ذكرى النكبة، وهو يوم يحيي ذكرى التهجير الجماعي للفلسطينيين خلال عام 1948، ويصادف ذكرى النكبة التي تعني الكارثة باللغة العربية في 15 من مايو أيار من كل عام. وشارك نحو 500 شخص في مسيرات لإحياء ذكرى النكبة في ملبون يوم أمس الأحد، حيث انطلقت المسيرة من مكتبة الولاية إلى محطة شارع فليندرز، وألقت الجراحة الفلسطينية الأسترالية الدكتورة بشرى عثمان كلمة أمام الحشود التي تجمعت على درجات المكتبة، وقالت في كلمتها: أصبحت تلك المفاتيح إرثا عائليا وأصبحت تلك البيوت ذكريات. وأكدت السناتور ليديا ثورب للحشد إن السكان الأصليين الأستراليين يقفون إلى جانب الشعب الفلسطيني، وأضافت: إنني أتمنى لو كانت هذه الذكريات مناسبات للشفاء، لكن النكبة لم تنتهي وما زالت مستمرة حتى يومنا هذا. واتهم السناتور ديفيد شوبريدج عضو حزب الخضر الحكومة الأسترالية بالصمت والتواطؤ في الصراع الدائر في الشرق الأوسط، وقال: لم تبدأ النكبة في يوم واحد ولم تنتهي في يوم واحد، إنها مستمرة. ورفع عدد من الأشخاص أعلاما إسرائيلية على الجانب الآخر من الطريق المقابل لمسيرة مؤيدة لفلسطين، لكن الشرطة فصلت بين المجموعتين. وأفادت الشرطة بأنه لم تكن هناك أي مشاكل خلال الفعالية. وفي بريسبن تجمع نحو 350 متظاهرا في وسط المدينة لإحياء ذكرى يوم النكبة، وخلال المسيرة استمع الحشد إلى عدد من المتحدثين الفلسطينيين الذين تحدثوا عن المقاومة ورووا قصصا عن ناجين من النكبة والأجيال التي تلتهم. وسادت أجواء الأمل بين المتحدثين، وردد الجمهور هتافات: فلسطين حرة، فلسطين حرة، في أرجاء ووسط المدينة، بينما كان الحشد يسير حاملا مكبرات الصوت واللافتات والأعلام الفلسطينية. وكان من بين الحضور نيك حنا المحامي الذي يمثل عددا من سكان كوينزلاند الذين يواجهون تهما بالتحريض على الكراهية فيما يتعلق بعبارات محظورة. وفي مدينة بيرث شارك نحو 300 شخص في مسيرة يوم النكبة والتي تضمنت مسيرة عبر المدينة، وصرح نيك إيفرت سكرتير منظمة أصدقاء فلسطين في غرب أستراليا بأن المسيرة كانت فرصة للتعبير عن التضامن، وشاركت في مسيرة بيرس منظمات مجتمعية من بينها الجالية الفلسطينية في غرب أستراليا. وقال السيد إيفرت إن هذه مسيرة واحدة ضمن حملة مستمرة، ونحن نشعر بتفاؤل كبير إزاء هذا الحضور الكبير اليوم. وبالنسبة للفلسطينيين تعني النكبة الكارثة، وفي كل عام يحتج الفلسطينيون على التطهير الإسرائيلي المستمر لأراضيهم، ونحن نحث الجميع على الانتباه ومراسلة سياسيهم والانضمام إلينا في مطالبتنا بالعدالة. هذا وتجمع أكثر من 200 شخص أمام البرلمان في أدلايد لإظهار دعمهم للجالية الفلسطينية في يوم النكبة. وكان هناك تواجد أمني مكثف بنحو 12 ضابطا، وهتف الحشد فلسطين حرة طوال فترة الاحتجاج. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين. طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر. تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
2: زيت الدرة درة الزيوت، ربات البيوت يفضلن أفضل أنواع الزيوت، الدرة مطلب العائلات في كل مرة. زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن، جرب زيت الدرة وعيد الكرة كل مرة. الدرة زيت الحريصين على صحتهم. الدرة الوكيل الوحيد في أستراليا هشام قفي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: احتفلوا معنا بعيد الأضحى المبارك في دايركت كيمست أوتليت بينغستاون. لدينا عروض خاصة ابتداء من 11 من مايو أيار ولغاية 27 منه، وبمناسبة العيد السعيد نقدم تخفيضات حتى 80% على كل أنواع العطور والكثير من البضائع الأخرى. تعليب الهدايا مجانا لكل عطر يباع. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بينغستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
3: يا هلا بليلة لوغانا، نور البدر بثمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويغونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعم دور السنة.
5: شو العنوان؟
4: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: أول دواء
4: أول. يا سلام.
1: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
2: إعلان هام للجالية العربية، ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
6: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
7: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله رب العالمين الذي سخر لنا هذه الوسائل، يعني فصار الاتصال والتواصل واللقاء على يعني أمل بأنها تكون مجالس ذكر تشهد لنا يوم القيامة. الحمد لله الذي سخرها الله لنا، والحمد لله الذي يعني فتح علينا فتوح العارفين وأشغلنا في هذه الأيام الفضيلة بالاستعداد للأيام المباركة العظيمة التي نحن مقبلون عليها بإذن الله عز وجل. أولا شكرا جزيلا طبعا لهذه المبادرة الطيبة ولهذه الدعوة الكريمة، وأسأل الله العلي العظيم أن تكون في موازين حسناتكم إلى يوم القيامة، وأن يعني لأن لا تكون آخر العهد معكم بإذن الله، إن شاء الله أنها تكون بداية طيبة. أنا في البداية رح أشارك الباوربوينت على أساس إن شاء الله. صارت واضحة عندكم الآن؟
8: تمام
7: على بركة الرحمن. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين. موسم التعظيم، طبعا التسمية رائعة جدا، وأسأل الله العلي العظيم أن نكون ممن يعظم شعائر الله، فإنها من تقوى القلوب. يعني الله عز وجل يقول بأنه الذي يعظم هذه المواسم وهذه الأيام المباركة، والتعظيم يكون بالعمل الصالح فيها، فإن هذا دلالة على تقوى القلوب. والله عز وجل اختص المتقين في كتابه العظيم بصفات وبأشياء وبدرجات، وأشهد الله يعني الله أشهدنا في هذا القرآن الكريم بأنه المتقين هم الذين يعلمون فعليا ما يريده الله عز وجل بشكل أو بآخر من هذا القرآن الكريم، عندما قال هدى للمتقين، أي أن الإنسان كلما ازداد بالتقوى كلما ازداد هدى، كلما زاد علمه بهذا الكتاب، كلما زاد إيمانا ونورا بإذن الله عز وجل. ومن أعظم القربات ومن أعظم الرحمات التي يتنزل الله عز وجل بها علينا بأنه لم يجعل موسم الطاعات مواسم محدودة، ولم يجعلها يعني تأتي مرة في العمر، لأنه إذا كان يعني تأتي مرة في العمر الإنسان قد لا يدركها. لكن سبحان الله الرحمن الرحيم الكريم بأنه يفتح مواسم الطاعات هذه كل عام كل عام، حتى أنه الإنسان سبحان الله الذي يوفق إلى عبادة الله عز وجل في هذه الأيام العظيمة. طبعا وأنا أقول مواسم الطاعات على اختلافها، رمضان والأيام العشر ومحرم والمواسم الكثيرة التي فتح الله عز وجل بها علينا، فالله لم يجعلها تأتي مرة واحدة في العمر، وإنما تأتي العام تلو العام تلو العام تلو العام، وكأنها في كل مرة الله عز وجل يفتح لك فرصة جديدة، يفتح لك بابا جديدا، يفتح لك سبحان الله رحمات لم تكن قد فتحت لك في الأعوام السابقة. في كل مرة نفس الأجر ونفس القربات ونفس فتخيلوا حبيباتي لو كان الإنسان في كل مرة يدخل إلى هذه المواسم ويقوم بما يعني يستطيعه من طاعة وعبادة بأنه يصبح له هذه القربات وهذه البركات وهذه الأجور تراكمية. وحتى الذين لم يوفقوا إلى العبادة وإلى الطاعة ببعض المواسم، فاتهم موسم رمضان، فاتهم موسم مثلا عشر ذي الحجة من العام الفائت، فالله عز وجل يجدد لك هذا الموسم. كثير من الناس بعد ما خرجنا من رمضان يعني في البداية كانوا يشعرون بهذه الحرارة الإيمانية وهذه الطاقة الروحية التي كانت معهم خلال شهر رمضان، ثم فجأة بدأت هذه الطاقة الروحية تتناقص، وبدأ هذا الإيمان الذي كانوا يشعرون به يعني سبحان الله يشعرون بأنه حرارته بدأت تبرد. طب يا رب ماذا أفعل؟ كيف أعود لحرارة تلك الأيام الفضيلة؟ كيف أعود إلى تلك المشاعر التي رفعتني حتى شعرت بأني في مصافي الملائكة؟ الله عز وجل لا يطيل علينا المدة، وإنما يقول انتهى رمضان والآن جاء موسم جديد، موسم الطاعة فيه من أعظم الأيام عند الله عز وجل، أعظم الأيام. وكأن الله عز وجل يقول أنه برمضان كانت وقد خصها الله عز وجل بليالي عظيمة، وخصها بليلة القدر وهي أيام فيها طاعة وعبادة وعزلة وتبتل إلى الله عز وجل وتقرب من الله في الليل، أما هذه الأيام فاختبارنا العظيم فيها يكون خلال النهار، سواء للذين يحجون بيت الله الحرام الآن. أسأل الله العلي العظيم يعني بمن نوى ومن خرج ومن سوف يخرج بإذن الله عز وجل، وأن يبارك لنا نحن حيث كنا بإذن الله عز وجل. طيب حبيباتي بالبداية أو الجميع يعني بديش أخصص القول يعني قد يكون من يحضرنا يعني من إخواننا إن شاء الله المسلمين، ليست المشكلة في إنه الأيام تمر، يعني دائما الناس تحكي لك إنها زعلانة على عمرها الذي يمضي، العمر يمضي يعني سواء شئنا أم أبينا، هذه سنة الله.

قد يعني تشغله الدنيا، قد تأخذه المسؤوليات، قد يكون لديه من الابتلاءات التي قد يبتلى فيها في هذه الدنيا ما يشغله عن الله عز وجل. فيأتي الله عز وجل بهذه المواسم، بهذه الأيام الفضيلة، بهذه الآيات العظيمة الموجودة في القرآن الكريم، بهذه الأحاديث الفضيلة التي تذكرنا بأن هذه الأيام هي أبواب، أبواب يفتحها الله المرة تلو المرة، العام إثر العام، الموسم إثر الموسم، حتى يدخل الإنسان منها ويتعرض لكل الرحمات التي تأتيه. ولعله يكون في يعني عامه هذا أو في الموسم الذي يقبل فيه على الله عز وجل من الذين يدخلون إلى هذا الصراط المستقيم ويستمرون عليه حتى نهاية العمر. إذن المشكلة ليست في أن الأيام تمر، وليست في أن العمر قصير، وليست في أن هذا الموسم هو مجرد 10 أيام أو أن رمضان كان مجرد شهر، لكن الحقيقة قد تكون المشكلة في أنه بعض الناس يختار بأن لا يدخل هذا السباق أصلا هو لا يسابق، لا يعنيه المسابقة والمجاهدة والمسارعة في العمل الصالح في هذه الأيام. هذه الأيام يعني تخيلوا، لكم أن تتخيلوا أخواتي ولله المثل الأعلى، تخيلوا أن أستاذك في المدرسة أو في الجامعة أو في أي مكان، معلم أو معلمة، تقول لك أن لديك اختبار، وحتى تسهل عليك تقول لك أدرس الفصل الفلاني، ركزي على الصفحة الفلانية، أولي عناية فائقة بالصفحات المعينة، هي تعطيك إشارات إلى الأماكن التي سوف تسألك عنها، سوف تختبرك فيها. فإلى أي حد سوف تكوني يعني عندك محبة لهذه المعلمة أو لهذا المعلم؟ إلى أي درجة سوف تقدرينه؟ إلى أي درجة سوف تشعرين بأنه فعليا كان رحيما معك ومع كل الطلبة الذين معك؟ فتخيلي بأن الله عز وجل يمرر لنا ويقول هذه الأيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من بقية الأيام، وكأنه يقول لنا إذا أردتم زيادة في الحسنات مضاعفة في الأجور فاعملوا في هذه الأيام عملا عظيما يقربكم إلى الله عز وجل حتى يغفر لنا الذنوب التي نعلمها والتي لا نعلمها. إذن الله عز وجل يدلنا على المواقع المهمة في حياتنا حتى نتزود منها من التقوى، ونتعرض فيها إلى رحمات الله عز وجل، ونتعرض فيها إلى هذه الاختبارات القلبية علنا نكون من الفائزين بقبول الله عز وجل لنا وبمغفرته لنا وبأن ييسر لنا الدخول في هذا الطريق. نحن نعرف فضل هذه الأيام، أغلبنا قرأ عن فضل هذه الأيام، أغلبنا يحفظ الأحاديث والآيات التي تتحدث عنها، وأغلبنا ربما سمع بهذه الأيام وبفضلها وبعظمها عشرات المحاضرات، وربما بعض الناس الآن يأتي ويسمع محاضرات كانت قد قيلت في الأعوام السابقة لكن يعود ويستمع إليها الآن. وسبحان الله، المشكلة ليست في أننا لم نسمع ولا نعلم، المعرفة موجودة أخواتي، لكن نحن للأسف في كثير من الأحيان ندخل إلى هذه المواسم ونخرج منها دون أن تحدث فينا ذلك الأثر وذلك الفضل الذي أراده الله عز وجل لنا منها. يعني الموضوع في النهاية ليس فقط مغفرة ذنوب، ليس فقط مزيد من الأجور، ليس فقط مزيد من الحسنات، وإنما توفيق للطاعة. أني يا رب أني في هذا اليوم الفضيل الآن سوف يأتينا لما نتكلم عن عرفة، عرفة يعني عرفة كنز، سبحان الله، كان التابعين والصالحين يقولون ما من دعاء دعوناه في عرفة إلا وجاءك فلق الصبح. يعني أن الله عز وجل يحقق لك هذه الأدعية في الدنيا قبل الآخرة، يعجل لك بالحسنات وبالأجور في الدنيا قبل الآخرة، فكيف يكون لإنسان يعرض عليه هذا الخير العميم وهذا الحظ الوافر من الرضا والبركة والمغفرة واستجابة الدعوات ثم يقول أنا مشغول هذه الأيام، أنا هذه الأيام خلص بأجلها وبستنى ليوم عرفة، ويوم عرفة لا يفعل فيه إلا أنه يصوم. طيب خلينا في البداية نتكلم لماذا هذه الأيام مختلفة، لماذا الله عز وجل جعل في هذه الأيام ميزة لا توجد في بقية الأيام. الله عز وجل في القرآن الكريم وفي كثير من السور والآيات يقسم بأزمنة، يقسم بأشياء، يقسم بما يقسم به، وله أن يقسم بما شاء على ما شاء جل في علاه، إبرازا لأهمية الشيء الذي يقسم به وتعظيما لذلك الشيء، لأنه

الناس تعتاد الأشياء، تعتاد الفجر، تعتاد مواسم الطاعات بأنها تأتي عليها كل عام، تعتاد الأشياء التي يقسم بها الله عز وجل. فأراد الله أن يبين لنا وهو يقسم بهذا الشيء أن نعيد التفكير به. الله، الله جل في علاه يقسم بهذه الأيام. أغلب المفسرين قالوا بأن الليالي العشر المقسوم بها في سورة الفجر هي هذه الأيام الفضيلة التي نحن بإذن الله عز وجل مقبلون عليها. فلما الله عز وجل يقول بأنه يقسم بهذه الليالي الفضيلة، هو لا يقول لك فقط بأنه يعظم هذه الأيام أو أن هذه الأيام عظيمة، وإنما يريد أن يختبر قلبك، هل أنت أيضا تعظم ما يعظمه الله؟ هل أنت تعظم ما يعظمه الله؟ تخيلوا ولله مثل الأعلى أولا وآخرا، عندما تحبون شخصا محبة عظيمة، محبة مثلا تحبون أمهاتكم حبا عظيما، أزواجكم، أبناؤكم، فأنتم تصلون أحيانا إلى درجة من المحبة أنكم تحبون ما يحبون لأنهم يحبونه، تحبون ما يحبون لأنكم تحبونهم. فالله عز وجل يريد أن يختبر قلوبنا، هل تعظمون ما أعظم؟ الله عظم هذه الأيام وهو يختبر قلوبنا، هل نعظم ما يعظم؟ سبحان الله. إذن قيمة الزمن لا تأتي من شعورك الخاص بهذا الزمن، وإنما تأتي من اختيار الله لها. الله اختار هذه الأيام، الله جعلها أيام معظمة، الله جعلها أيام فضيلة. فأنا الأمر لا يتعلق بشعوري وبحالة المزاجية وإني أنتظر أن قلبي يخشع ويدخل في هذه الأيام، لا لا، الموضوع ليس اختياريا، أنا اخترت منذ البداية أن أحب الله عز وجل وأن أتقرب إليه، فأتقرب إليه ليس بما أنا أحبه وإنما بما يحبه هو ويختاره. الناس تخلط كثيرا أحيانا بأنني أنا إذا أحببت الله فأنا أتقرب إليه بما يحبه قلبي، لا، طبعا هذا فضل وخير بإذن الله عز وجل، ولكن الأفضل والأخير بأن يكون الذي أتقرب به إلى الله عز وجل الذي يختاره هو، لا الذي أختاره أنا. فالله عز وجل اختار هذه الأيام، إذن أنا أفرغ نفسي، أصفي مزاجي، أتخلص من مسؤولياتي، أقول يا رب أنت اخترت لي هذه العشر أيام من سنة كاملة، من 360 يوم أنت اخترتها يا رب، وأنا سوف أكون عند هذه الأيام حاضرا، سوف أعظمك كما تحب وترضى. إذن أنا لا أختار أن أدخل في حالة خشوع، ولا أن أختار حبيباتي لو بدنا ننتظر إنه إحنا نكون متفرغين، أو بدي أنتظر إنه إحنا يكون مزاجنا مهيئ للعبادة، أو إني بدي أنا أختار إني أنا أكون في هذه الفترة ليس عندي مسؤوليات وليس عندي ابتلاءات، فلن، يعني للأسف لن أقوم بأي عبادة على الإطلاق، لأن كلنا سبحان الله وأحيانا كثيرة تتزاحم علينا المسؤوليات وتتزاحم علينا المشاغل في هذه المواسم بالذات، وكأنها اختبار من الله عز وجل، هل تفضلين ما يحبه الله أم ما تفضلينه أنت، أم ما ابتليت به لتختاريه على ما يختاره الله عز وجل. إذن هذه الأيام سوف تمضي مثلها مثل كل الأيام، مثل كل الأيام التي مضت، مثل كل المواسم التي ذهبت، مثل ما ذهب رمضان منا قبل شهرين، ذهب رمضان وانتهى بخيره وبشره، وفي العام الفائت أيضا ذهبت كل مواسم الطاعات التي عشناها، كلها ذهبت، أيام مضت، لكن الذي يبقى منها ما كتب لك فيها. الأيام تمضي، لكن تأملوا إخوتي، وأنتم تقفون أمام الله عز وجل يوم القيامة، ثم يعرض عليكم كل رمضان مر عليكم في حياتكم، ويكون لك مسمى في كل رمضان، في هذا الرمضان أنت أتقنت قيام الليل، في هذا الرمضان أنت كنت من الذين صاموا فعلا كما أمرهم الله عز وجل، في هذا الرمضان أنت كنت قد حققت التقوى، في هذا الرمضان لك كذا وكذا من الحسنات، فتنظري وتقول يا رب مضت الأيام، مضى عمري، لكن الله أبقى لك أثرك، وهذه الأيام بنفس الطريقة سوف تمضي، سوف تمضي، كلنا لدينا مسؤوليات، والله يعني لو كل إنسان فينا الآن يطلع جدول أعماله الله يعلم، لكن سوف تمضي، ولن يبقى لك منها إلا ما سوف تقومين وتعملين به فيها. فانظري إلى هذه النتيجة،
انظري إليها بهذه الطريقة، أن يا رب أيام ستمضي لكني سأمضيها بإذن الله عز وجل بما يرضيك عني. الله عز وجل في آية عظيمة بالقرآن الكريم يقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار. ربك يخلق ما يشاء ويختار. الله عز وجل جعل التفضيل في كل شيء، ليس هناك شيء على سبيل التسوية. الله فضل أشياء على أشياء، حتى الأنبياء إخوتي، حتى الأنبياء، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إذن الله عز وجل يفضل أنبياء على أنبياء، منهم من كلم الله ومنهم سبحان الله، ويفضل أيام على أيام، ويفضل ليالي على ليالي، ويفضل أماكن على أماكن. انظروا حباتي في تراثنا الإسلامي، في القرآن، في السنة النبوية الشريفة، الله فضل البيت الحرام على كل البقاع في هذه الدنيا، ثم من بعدها المسجد النبوي، ثم من بعدها المسجد الأقصى. نجد بأنه فضل على الأنبياء أولي العزم من الرسل، وفضل عليهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفضل على ليالي العام كلها، الليالي الأخيرة من شهر رمضان، وفضل على هذه الليالي ليلة القدر. وجئنا ولله الحمد الذي بلغنا والذي رزقنا والذي أكرمنا بأن بلغنا هذه الأيام، فضلها على بقية أيام العام. هي أيام الأجر فيها مضاعف، حتى أنه يعدل أو يكاد يكون أفضل من الجهاد في سبيل الله، كما سيأتينا الآن بحديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن يجب أن ندرك حبيباتي بأن اختيار الله عز وجل لهذه الأيام ليس مجرد اختيار أيام عشوائية، وإنما هي أيام اختارها الله، يعظمها الله عز وجل، جعلها أيام معظمة فنحن نعظمها. اليوم الذي كان هذا اليوم الذي كان مجرد يوم عادي في الحياة العادية، قبل أن يمن الله عز وجل علي بالهداية، قبل أن يمن علي بمعرفة فضل هذه الأيام، كان يوما عاديا، لكن الآن سوف أنظر إليه بأنه مضمار سباق، مضمار سباق. يا رب والسابقون السابقون، أنا يا رب لن أفلت هذه الأيام من بين يدي، منا من سبق ولله الحمد والمنة، وسوف يكون بإذن الله في تلك الأرض المقدسة، وسوف يقوم بهذا الحج الكبير، وسوف يكون بإذن الله عز وجل من المقربين. فأنا يا رب لن أتوانى على أن أسابق بالذكر، أسابق بالطاعات، علني أبلغ ذلك الأجر. هذه اللحظات الصغيرة، اللحظات المعدودة، الدقائق، الساعات، قد تكون باب مغفرة، وإذا غفر الله لنا وفقنا لكل صالح بعدها. كثير من الناس يتعثر، يحكي لك أنا مش عارف أثبت على الدين، مش عارف أستقيم، مش عارف أتوب. لعلك تتعرض في هذه الأيام لرحمات الله عز وجل وتسأله المغفرة فيستجاب لك الدعاء، فتخرج من هذه الأيام ليس مغفورا لك فقط، وإنما مستجاب لك دعاءك بأنك تريد أن تثبت وأن تتوب فيتوب الله عليك. إذن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا كانوا يعلمون بأن الجهاد ذروة سنام الإسلام، ذروة سنامه، يعني أعلى ما فيه. ولذلك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن العمل الصالح في هذه الأيام أحب الأعمال إلى الله، قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد؟ فقال لهم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. تخيلوا حبيباتي، إحنا دائما نسأل الله العلي العظيم أن يصطفينا من الشهداء، وأن يكتبنا عنده من المجاهدين. والرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من شعب النفاق. طب ربي لم ييسر لي هذا الجهاد، ربي لم ييسر لي أن أستشهد أو أن أكتب من بين الشهداء، فيا رب أنت تفتح لي العمل وأنا في بيتي، تفتح لي أجور عظيمة تعادل أجور الجهاد في سبيلك، فقط أن أكون في هذه الأيام متفرغة لطاعتك. أنا ما بحكي أنه إحنا نترك أشغالنا وأعمالنا، لكن في شيء نستطيع أن نعدل في هذه الأيام بإذن الله. لما نصل إلى نهاية المحاضرة سوف نتكلم عن خطة، يعني كل إنسان يكيفها بما يستطيع وبما يناسب جدوله، لعلها تكون بإذن الله عز وجل من الأشياء التي نتقرب إلى الله فيها بهذه المواسم.
إذن الله أو الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أحب الأعمال، لم يقل أفضل، لم يقل أكثر أجرا، لم يقل أعظم، وإنما دخل إلينا من هذا من من من هذه الـ أو هذا اللفظ الذي يدل على العلاقة. عبادتك الآن في هذه الأيام ليست صفقة، وإنما هي علاقة، بداية علاقتك مع الله عز وجل أنها قائمة على المحبة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يحبهم ويحبونه، فاتبعوني يحببكم الله. المسألة مسألة حب، المسألة يا رب أني أريد أن أقترب منك حبا فيك، لا طمعا في جنة ولا خوفا من نار، فقربني يا رب. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يفتح ذلك الباب على مصراعيه ويقول تريدون أن تتقربوا، تريدون أن يحبكم الله، تريدون أن تثبتوا محبتكم لله عز وجل، فهذه الأيام هي مضمار الصداقة. إذا الموضوع العبادة ليست صفقة في هذه الأيام، وإنما هي علاقة محبة بينك وبين الله عز وجل. شوفوا موضوع الجهاد، موضوع لما الله عز وجل يقارن موضوع الجهاد بهذه الأيام الفضيلة والأعمال في هذه الأيام الفضيلة. تخيلوا الجهاد الذي كلنا لا يخفى علينا عظم أجره عند الله عز وجل، وكأن الله يعيد تعريف الإنجاز. الإنجاز ليس بكثرة الأعمال، ليس بكثرة الأعمال، وإنما في أن تختار الوقت الذي يحبه الله أكثر فيضاعف لك فيه العمل، فيضاعف لك فيه العمل. يعني أنت تعملي أعمال صالحة طيلة السنة، طيلة السنة أخواتي، طيلة السنة، والحمد لله رب العالمين نوفق للعمل الصالح وللصلاة وللصيام وللصدقة ولمجالس الذكر ولحفظ القرآن الكريم وللانشغال به. لكن الله عز وجل يقول لك في هذه العشر أيام أعمالك سوف تكون أضعاف مضاعفة عن عملك في طيلة العام. رحمة، كرم عظيم، سبحان الله، لأن هذا الوقت هو الذي اختاره الله عز وجل. إذن العشرة هي اختيار استجابة لا قدرة. إيش يعني؟ يعني الله عز وجل لا يختبر قدرتك على العمل في هذه الأيام، الله لا يختبر قدرتك على العمل في هذه الأيام، وإنما يختبر سرعة استجابتك. بتعرفوا عامل الموضوع زي إيش؟ زي تكوني جالسة بين أبنائك أو بين أصدقائك أو بين أي أحد ممن تحبينهم ويحبونك، ثم تطلبين طلب. انظري إلى سرعة استجابة كل الأشخاص الموجودين حولك. بالتأكيد أول شخص سوف يستجيب هو أكثر حبا لك. الكل رح يتحرك يمكن في النهاية، أولاد كلهم رح يتحركوا، لكن من الذي تشعري بأنه ينتظر أن تطلبي منه الطلب حتى يلبي؟ هذا الذي يحبك أكثر. ولله المثل الأعلى، الله يقول استجيبوا لهذه الأيام، تقربوا إلي بها بالعمل الصالح. من منا سيستجيب؟ من منا سوف يقبل؟ الموضوع مش موضوع قدرة، لأنه الآن سوف ترون حبيباتي أن أعظم الأعمال في هذه الأيام لا هي قيام الليل الذي قد يصعب على الكثير، ولا هي فقط صيام هذه الأيام، كل خير طبعا، لكن أفضل هذه الأعمال في هذه الأيام هو الذكر الذي هو متاح لكل الناس، وليس فيه مشقة وليس فيه تعب. ولذلك الموضوع موضوع استجابة لا موضوع قدرة. إذن المشكلة ليست في قلة العمل، وإنما أحيانا بأننا نفقد التوقيت. يا رب الله عز وجل خص كل الأيام حتى أيام الأسبوع، الله عز وجل فضل عليها يوم الجمعة، وفضل على يوم الجمعة آخر ساعة من النهار. إذن الله عز وجل برحمته وكرمه يدلك على أوقات معينة العمل الصالح أحب إليه من بقية الأيام ومن بقية الأوقات. في حديث آخر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول وما من أيام أعظم عند الله. تخيلوا العظيم، الله العظيم يقول ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذا نعم، الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حث على الصيام فيها، إلا أن تكون حاجا إلى بيت الله الحرام وموجود الآن في الحج، رغب فيها بقيام الليل، رغب فيها بالصدقات، رغب فيها بكافة الأعمال. لكن أعظم ما نفعله بهذه الأيام حبيباتي شيء
كلنا يستطيعه في كل مكان وفي كل حين. فلا تحتجوا بأعمالكم، ولا تحتجوا بانشغالكم مع أولادكم، ولا تحتجوا بكثرة المسؤوليات. الموضوع يسير، ذكر لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، تحميد وتكبير وتهليل، وأن تستشعري بأن الله حاضرا على لسانك وفي قلبك، حتى يصبح ذكر الله في قلبك كما ستأتينا الآية الآن أشد من ذكرك لأحب الناس إليك أمك وأبيك. إذن الله عز وجل يقول المدخل هو الذكر، أحب الأعمال إلى الله في هذه الأيام هي الذكر، سبحان الله. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذكر، ثم لأنه الرحمة المهداة قال فأكثروا من التحميد والتهليل والتكبير، حتى أنه دلنا على الأشياء التي يحبها الله عز وجل. يعني لو أنت في أي علاقة، علاقة محبة، غالبا المحبوب يخفي عنك الأشياء التي تقربك منه، بتدلل عليك، يعني بحكي هي لازم تعرف لحالها أنا إيش بحب. لكن الله عز وجل الغني عنا، الغني عن محبتنا، يدلنا على الأشياء التي تحببنا إليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا لا إله إلا الله، أكثروا الله أكبر، أكثروا التحميد. طيب الذكر في حياتنا العادية قد يكون من الأشياء الثانوية، يعني نحن ولله الحمد والمنة نحرص على الصلاة في وقتها، نحرص على قراءة القرآن، نحرص على حفظه، نحرص على قيام الليل، ولكن نجد بأن الذكر قد يكون ثانويا. قد نكتفي بأذكار الصباح والمساء، قد نكتفي بالأذكار التي بعد الصلاة، قد نكتفي بالأذكار عند خروج من المنزل أو قبل أن ننام أو حين نستيقظ من النوم. ولكن الله عز وجل يريد أن يعيد توجيه البوصلة في هذه الأيام ويقول بأن الذكر في هذه الأيام ليس هو العمل الثانوي، وإنما هو عمل رئيسي ومقصد يعني وغاية لتحقيق محبة الله عز وجل. الآن الذكر يرتقي ويرتفع ويجب أن يصبح في حياتك في هذه العشر أيام وكأنه صلاة مفروضة، حتى يبقى القلب متصلا بالله عز وجل طيلة اليوم. ولهذا تأمل عظيم، لأن هذا الذكر الذي سوف يتكرر على قلبك طيلة هذه الأيام سوف يغير في تركيبة هذا القلب، سوف يعيد وصلك بالله عز وجل، سوف يجعل من حياتك أو من حضور الله عز وجل في حياتك حضورا لا يمكن أن تتجاهليه أو أن تغفلي عنه بعد ذلك. إذن الأعمال تحتاج وقتا، أما الذكر لا يحتاج الوقت لكنه يحتاج القلب. الصلاة أنت محتاجة أنك تتوضي ومحتاجة أنك تتفرغي، وإذا لم تكوني في بيتك تحتاج إلى مكان تصلي فيه. الصيام يحتاج إلى قدرة ويحتاج إلى سبحان الله أشياء معينة. الحج ما شاء الله يحتاج إلى استطاعة، لكن الذكر في كل وقت مفتوح، بشرط أن يكون الذكر في هذه الأيام حاضرا على لسانك وفي قلبك. إذن رحمة الله عز وجل في هذه الأيام العظيمة بأنه لم يجعل القرب حكرا على الحاجين، ولا حكرا على القادرين، ولا حكرا على الذين يستطيعون الإنفاق، ولا حكرا على الذين يستطيعون قيام الليل، وإنما جعله للناس كافة. أشيروا لي على أحد لا يستطيع أن يذكر الله عز وجل الآن وأنا أتكلم معكم، أغلبكم يستطيع أن يقول سبحان الله، الحمد لله، ما شاء الله، تبارك الله، اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا تحتاج معها وضوء، ولا تحتاج معها مكان مخصص، ولا تحتاج معها هيئة معينة. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم على كل الأحوال. إذن في أيام يحب الله فيها العمل الأكثر، تخيلوا، يقول بأنه أيام، يعني ما من أيام أعظم فيها العمل ولا أحب إلى الله من هذه الأيام، يختار الذكر حتى يبقيك معه فترة أطول. ليس الهدف إنك أنت زي ما حكيت لكم، الموضوع مش موضوع قدرة، وإنما موضوع استجابة، أن يبقى قلبك قريبا من الله عز وجل. في تأمل عجيب وتدبر عجيب تجدي بأن الآيات التي تحث على ذكر الله عز وجل ترتبط بعبادتين عظيمتين، عبادة الحج والجهاد. فالله عز وجل عندما ذكر في سورة الأنفال، عندما ذكر الجهاد قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأيضا تأتينا آيات الحج والله عز وجل يقول ويذكر فيها اسم الله، واذكروا الله ذكرا كثيرا، واذكروه كما هداكم، واللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. إذن لماذا الله عز وجل جعل آيات الذكر والذكر الكثير، ليس مجرد الذكر العادي، الذكر الكثير المتتابع، لماذا ربطها بعبادة مثل عبادة الحج وعبادة مثل عبادة الجهاد؟ الآن أتانا الحديث وقلنا بأنها تعدل الجهاد هذه الأعمال الصالحة في هذه الأيام. والله أعلم بأن هذه العبادات تحتاج إلى حركة في الجسد، حركة وقدرة عظيمة. الجهاد يحتاج إلى استطاعة بدنية واستطاعة نفسية واستطاعة مادية، وكذلك الجهاد في سبيل الله يحتاج قدرة نفسية وقدرة جسدية وقدرة مادية. فالإنسان عندما تكون لديه كل هذه الأشياء، القدرة على الحركة والقدرة على الإنفاق والقدرة على سبحان الله العبادة، قد تشغله الحركة عن الهدف الرئيسي، عن المقصود الرئيسي، وقد تتحول عبادته إلى اندفاع. ولذلك الله عز وجل خص الذكر في هذه العبادات لأنه يعيد توجيه النية، يعيد توجيه النية، وأن الثبات لا يكون فقط بالقوة الجسدية أو بالقوة المادية، وإنما يكون بالقوة القلبية. إذن أخواتي، الحج حركة مستمرة، انتقال، تعب، زحام، لكن الله لم يصفه بالحركة، وإنما قال ويذكر اسم الله، لأن المقصود ليس أين تذهب وأين تتوجه، وإنما أن يكون قلبك متصل مع الله عز وجل. إذن حبيباتي، الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام، إذا كان الجهاد بلا ذكر فهو مجرد حركة، وإذا كان الحج بلا ذكر فهو مجرد رحلة كأي رحلة. والذكر دائما هو الذي يجعل هذه العبادات العظيمة قربا ومحبة إلى الله عز وجل، فيتميز فيها الحجاج ويتميز فيها المجاهدون في سبيل الله ليس بحسب قدرتهم الجسدية أو المادية، وإنما بحسب ربطهم لقلوبهم مع الله في هذه الأثناء. هذا لما يعني إذا أردنا أن نعلم لماذا ربط الله عز وجل موضوع الذكر بالجهاد والحج. أيضا مما يعني سبحان الله الإنسان لا يستطيع أن يغفله في تدبر آيات الحج وآيات الذكر في هذه الأيام الفضيلة، أن الله عز وجل ربط ذكر الله بذكر الآباء أو أشد ذكرا. لماذا؟ لماذا الله عز وجل يقول فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا؟ لماذا؟ الآية لا تقول لك هنا أنك تذكر الله فقط، بل أن تذكره بنفس الحضور الذي يملأ قلبك لغيره وربما أكثر. يعني بدي أحكي لكم مثلا مثال، خلي الأمثلة هي تقرب إلى الأذهان الصورة أكثر. إنسان يدرس في غربته، أو يعني بعض الناس الآن يتابعوني وهم مغتربين، أنا نفسي شخصيا مغتربة. تخيلي بأني في كل دقيقة في كل لحظة أينما كنت أينما وجدت أمسك صورة أبي أو أمي وأنظر إليها ثم أعيدها إلى جيبي، ثم إذا كنت حتى في مجلس، إذا كنت في عمل، إذا كنت في السيارة، أخرج هذه الصورة أنظر إليها ثم أعيدها إلى جيبي. في كل مرة أنا أكرر هذه الحركة وكأنني أستطيع أن أعبر للناس بأنه فعليا أكثر الناس حضورا في ذهني أمي أو أبي، وأنني فعليا أنا ممتنة لهم بكل ما أنا عليه، بكل ما أنا عليه. وهذا فعليا ما يحدث مع الإنسان باللاوعي. الإنسان في لاوعيه دائما يذكر أكثر الناس محبة هو يحبهم أو لهم تأثير عليه، حتى لو لم يخطر على بالك والدك ووالدتك آبائك، فإنه سبحان الله في اللاوعي هم أكثر الناس مرورا على ذهنك. ولذلك الله عز وجل يقول يجب أن يصل الذكر في هذه الأيام حتى يملأ قلبك ويفيض، حتى يكون ذكره هو أكثر. كان العرب في مواسم الحج عندما ينتهون من مناسك الحج ويتوقفون بعد ذلك يجلسون يذكرون آباءهم ويعلون أصواتهم بذكر أنسابهم. فجاءت هذه الآية لتعلمهم أن الذكر لله يجب أن يكون أكبر. الله لا يطلب منا فقط أن نذكره باللسان، بل أن يزاحم ذكره كلما ملأ قلوبنا من محبة الدنيا.
أكثر ما تذكره في ذهنك هو أكثر ما يعيش في داخلك. لذلك الله عز وجل لم يقل اذكروا الله ذكرا كثيرا فقط، ولكن قال كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أي بنفس التلقائية، بنفس الحضور، بنفس الامتلاء، أن أكون ممتلئة بذكر الله عز وجل. وكأن هذه العشر الأيام هي دورة تدريبية على أن يكون الذكر حاضرا في ذهني طيلة اليوم حتى يصبح جزء من حياتي. والله أعرف ناس بارك الله لهم، والله تجديهم في كل أنا بمر فيهم أيام على طول لسانهم ألسنتهم تتحرك بذكر الله عز وجل. هم أنفسهم وصلوا إلى مرحلة أنهم هم مش عارفين أنهم هم بيعملوا هيك، الموضوع صار تلقائيا. فأكثروا حبيباتي من ذكر الله عز وجل في هذه الأيام الفضيلة، وادعوا الله والدعاء مستجاب في هذه الأيام بأن يجعلكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ادعوا، اجعلوها واحدة من الدعوات التي تدعون بها في هذه الأيام الفضيلة المباركة. طبعا كما قلنا بأنه الله عز وجل فضل أيام على أيام، وليالي على ليالي، وأماكن على أماكن، وأنبياء على أنبياء، وأيضا من بين التفضيل فضل تفضيلا على تفضيل. فالله عز وجل يعلم أن الإنسان سبحان الله بطبعه قد يؤجل ويسوف ويتكاسل، ففضل على العشرة أيام معينة، فقال في فضل صيام يوم عرفة بالذات وهو اليوم التاسع من ذي الحجة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، لكن بشرط. يقول سيدنا ابن القيم رحمه الله أن هذا الصيام بقدر ما يكون كما يرضى الله ورسوله، يكون صياما بالقلب والجوارح، ليس فقط صيام عن الطعام والشراب، بقدر ما فعليا يكفر لك السنة السابقة والسنة اللاحقة. يعني كلما اجتهدت في هذا اليوم أن يكون صيامك عن المحرمات، أن يكون صيامك عن الآثام، أن لا يكون فقط صيام عن الطعام والشراب، أن يكون فيه ذكر لله عز وجل، فيه صدقة، فيه تعبد، فيه انقطاع لله عز وجل، فالله عز وجل كلما كمل عملك في هذا اليوم أو قارب الكمال، كلما حقق لك الله عز وجل مغفرة بقدر ذلك الكمال. فإذا وصل الإنسان ولله الحمد والحمد والمنة واجتهد، فقد فعليا يصل إلى مرحلة بأن الله يكفر لك ما كان منك في العام الماضي وتبقى حسناتك كما هي، ويكفر لك سنة سوف تأتي لا نعلم كيف يكون حالنا فيها. يوم واحد، يوم واحد يكفر الله لك به سنتين من عمرك وتبقى حسناتك كما هي، تذهب السيئات وتبقى الحسنات. هذه الأيام حبيباتي أيام عظيمة، لأنها ترتبط بأعظم أركان الإسلام، وتكون فيها كل أركان الإسلام مجتمعة. يكون فيها الحج، ويكون فيها يوم عرفة، ويكون فيها يوم النحر الذي قال الله عز أو قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر. ما هو يوم النحر؟ العلماء والله أعلم على أنه يوم العيد، يوم عيد الأضحى. هذا اليوم عظيم، ومن ميزة الأعياد في الإسلام بأن الأعياد تأتي احتفالا بالطاعة. أفضل أيامنا أننا نحتفل يا رب بأننا ولله الحمد والمنة وفقنا لعبادتك، وفقنا لأن نكون في هذه الأيام ونعمل بما أمرتنا به يا رب، وفقنا لأن يختم الله لنا رمضان وأسأله أن يتقبله منا، وفقنا لهذه العشر وأسأل الله عز وجل أن يتقبله منا. إذن انظروا إلى التفضيل فوق التفضيل، نور على نور سبحان الله. تجتمع في هذه الأيام الفضيلة أمهات العبادات، فيه صلاة وفيه صيام وفيه صدقة وفيه حج، ولا يأتي ذلك ولا في أي أيام من أيام السنة كلها، تجتمع فيه كل الأركان، كل الأركان سبحان الله العلي العظيم. طيب أنا حسيت أنه يعني أسهبنا في الكلام، فخلينا نسأل أنفسنا هذا السؤال. الله أقسم بها، والرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فضلها على كل الأيام، وفيها أعظم العبادات، فكيف نمر على هذه الأيام مرورا عاديا؟ بس أعطيكم هيك دقيقة تتأملوا بهذا السؤال.
سبحان الله، الله يعطينا هذه الفرصة ويفتح لنا هذا الباب. وأغلبنا مرت عليه الأيام من السنوات الماضية مرورا عاديا. طيب، هذا السؤال يستلزم منا أمران. الأمر الأول أن نتعرف على الأشياء التي تجعل مرور هذه الأيام مرورا عاديا. ما هي العقبات؟ ما هي الحواجز؟ ما هي الأشياء التي تمنعنا أن نكون في هذه الأيام من عباد الله الذين يعني بإذن الله عز وجل يخرجون من هذه الأيام وقد غفر لهم؟ والأمر الثاني تستلزم منا أن نضع خطة عملية لعل وعسى أن تكون هذه العشر الأواخر مختلفة عن بقية الأعوام. إذن هذا السؤال الآن سوف نجيب عليه بشقين. الشق الأول، ما هي الأشياء التي تمنعنا عن فضله وكرمه وعبادة الله عز وجل فيه كما يرضيه عنا؟ والشق الآخر، الخطة التي بإذن الله عز وجل بشكل أو بآخر قد تقربنا في هذه الأيام من مغفرة الله عز وجل لذنوبنا. إذن أول أمر أخواتي وإخواني، لماذا لا نشعر بهذا القرب؟ لماذا لا نشعر بأن هذه الأيام فعلا أيام عظيمة وإحنا يجب أن نستغلها وإحنا يجب أن نكون حاضرين فيها؟ أول مشكلة وأكبر مشكلة هي التسويف. دائما للأسف الإنسان لديه طول الأمد، دائما مجبول على موضوع التسويف. اليوم عندي شغل مهم كتير كتير بخلصها وبكرة إن شاء الله، يرى بأنها 10 أيام. العشر أيام هي ولا شيء. إحنا أصلا في لغتنا العادية، في الأيام العادية بنحكي لك يا الله الأيام ما أسرعها، يا الله بمر الشهر ما منحس فيه، يا الله كيف بتمر السنة ما منحس فيها. لكن عندما تأتي الأيام التي فيها عبادة وطاعة وقرب إلى الله عز وجل نبدأ نقيسها باليوم. 10 أيام كثير سبحان الله، فيبدأ لدينا موضوع التسويف. مسوف، طب اليوم لا بكرة، طب بكرة لا اللي بعده، طب بعده لا، خلص خليها ليوم عرفة، ويوم عرفة مننام نصه. التسويف حبيباتي، إياكم إياكم، هذه الأيام من أول يوم، من ليلة أول يوم من ذي الحجة أعقد النية وادعو دعاء خالصا لله عز وجل، يا رب هذه الأيام لن تمر، لن يمر يوم واحد منها دون أن أستغله ودون أن أتقرب فيه إليك بطاعة معينة. هذه أول عقبة يجب الإنسان أن يتغلب عليها. الأمر الثاني الاعتياد. دائما تكرار المواسم بلا تغيير يقتل الإحساس. يعني أنا كنت في رمضان وعدت في رمضان نفس الأشياء اللي بعملها في كل رمضان، وإجت العشرة الأواخر وعملت في العشرة الأواخر نفس الأشياء اللي بعملها في كل سنة. هذا نوعا ما سوف يؤدي إلى الاعتياد، فأفقد لذة هذه الأيام وتميزها عن غيرها. إذن أنا محتاجة إني أخرج من العادة، أخرج من العبادات التي اعتدتها إلى عبادات لم أعتد عليها، أنني أبحث عن التغيير حتى يكون التغيير خارجيا وداخليا، حتى أشعر بحرارة هذه الأيام. إن شاء الله سوف نتكلم عنها الآن، هذه النقطة، عندما نتكلم عن الجدول الذي أسأل الله أن يناسب الجميع يعني ويعمل به. طيب، الأمر الثالث، انشغال القلب للجوارح. مشكلتنا في التركيز يعني من جميع النواحي. مشكلتنا الآن للأسف إنه أغلبنا مشتت ضائع بين وسائل التواصل الاجتماعي، بين مسؤوليات الأولاد، بين مسؤوليات العمل. ما عنا فعليا طريقة نصل فيها إلى الله عز وجل بتجرد وباعتزال. ضروري جدا حبيباتي أن نعود إلى فكرة إني أنا يا رب عندما أقبل عليك لا أريد أن أفكر بأي شيء آخر. رح تحكوا لي صعب، جربنا وما زبط معانا، حاولنا كثير. بدك تضلك تحاولي، مجرد المحاولة هي صدق منك مع الله عز وجل، وإذا صدقتي مع الله، الله عز وجل لابد أن يصدقك. أظهري لله عز وجل يا رب أنا أحاول، أحاول فعليا لما أدخل في الصلاة أن أضع قلبي في الصلاة، جاهدي المرة تلو المرة تلو المرة تلو المرة، أصدق الله، الله عز وجل سوف يصدقك. تجنبوا حبيباتي مشتتات، إياكم تصلوا والجوال جنبكم، إياكم يكون سبحان الله موعدك مع الله عز وجل مرتبط بموعد آخر. حاولوا أنتم تتكلمون عن الله عز وجل. إلى أي درجة وصلنا من الإهمال بأني أساوي ما يطلبه الله عز وجل مع ما يطلبه مني البشر؟ وهذا يقودنا إلى المشكلة الرابعة واللي هي ضعف التعظيم. نحن لا نعظم ما يعظمه الله.
الله عظم هذه الأيام أقسم بها، ونحن تمر علينا مرور الكرام نقضيها بالسهر وبما نفعله في بقية الأيام. ثم يأتينا المشكلة الأخيرة واللي هي الرياء الخفي. أحيانا أجد بأن التعظيم يقتصر على إني أنا أكون حاضرة في مجالس الذكر في هذه الأيام وأتكلم عن فضل هذه الأيام وأعظمها، لكن هو فعليا أنا لا أجد تأثيرها علي، لا أجد تأثيرها علي. فأنا أحتاج أني أخلص العبادة لله عز وجل في هذه الأيام. طيب، الله عز وجل في آية عظيمة يقول: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. القضية في هذه الأيام مش أني أنا بدي أجيب ورقة وقلم وأجلس أسجل كم عملت من الأعمال، لكن بأي قلب فعلت ذلك. الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولكم مع النوايا، سبحان الله، إن شاء الله سوف نتكلم أيضا الآن عنها في الجدول. النوايا، النوايا أخواني. ثم الله عز وجل يقول: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. كأن السؤال موجه لك الآن، أما أنا لقلوبنا أن تستيقظ؟ الله يفتح لنا أبواب جديدة. طيب، قصرنا في رمضان، الآن الله عز وجل يفتح لك 10 أيام أخرى. يلا عيش حياتك، أثبتي، أصدقي الله عز وجل. فالإنسان قد يكثر العمل لكنه لا يقترب، لأنه في عنده مشكلة في النوايا، عنده مشكلة في القلب. لكن بعض الناس قد يكون عملهم قليل ولكنهم يصلون، لأن قلبهم كان حاضرا. إذن المسافة بينك وبين الله لا تقاس بما تفعلين، وإنما بحضور قلبك وأنت تفعلين ذلك. طيب، نأتي الآن إلى الزبدة، إلى الخلاصة، إلى التطبيق العملي لكل ما تحدثنا عنه. الحمد لله رب العالمين الذي علمنا ما لم نكن نعلم. الحمد لله الذي يعني هدانا لهذا الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذه الآيات ولهذه الأحاديث. الحمد لله الذي أمد في أعمارنا وجعلنا الآن نجلس ولله الحمد والمنة في حالة استعداد وتأهب. وأسأل الله العلي العظيم أن يكون كل من يحضر معنا الآن قد عقد النية وعقد العزم على أن يكون ممن يعني يتقرب إلى الله عز وجل بهذه الأعمال. إذن كيف أعيش العشر؟ العشر، الأيام العشر اللي إحنا بإذن الله عز وجل سوف نبدأ بها، هي لا تحتاج قائمة أعمال، بل تحتاج حالة ذهنية وقلبية أعيشها. طيب، كيف يكون ذلك؟ عندنا بعض الخطوات راح أناقشها معكم إن شاء الله. أخواتي راح أخذ الأسئلة بعد ما ننتهي من المحاضرة، باقي يعني تحملوني كمان 10 دقائق فقط أو أقل، تحملوني فقط 10 دقائق أو أقل، وإن شاء الله بإذن الله أخذ كل أسئلتكم. طيب، الأمر الأول: غيري موقعك الداخلي. غيري موقعك الداخلي. ليس الهدف إنك تزيدي عباداتك، يعني الآن إحنا مقبلين على هذه الأيام الفضيلة، أول شيء يجب أن أبحث عنه لا تغيير موقع، لا أن أزيد العبادات، وإنما أن أغير موقع قلبي أثناء هذه العبادات. كيف يعني؟ يعني أنه أن تنتقل العبادات من مجرد عادة إلى وعي، إلى حضور، أن أعيد ربط هذه العادات بحضور قلبي. الصلاة التي أصبحت عادة والإنسان يؤديها وبيكون في الركعة الثانية ينسى ما قال في الركعة الأولى، أعيد التركيز على الوعي فيها، تتحول من أداء إلى حضور. طيب، خليني أعطيكم تطبيق عملي على هذه النقطة. كيف يعني أنا أغير موقعي الداخلي؟ أول شيء ممكن إحنا نعمله، يعني وكل إنسان زي ما حكيت لكم له الحرية بأن يتصرف بحسب جدوله الموجود أصلا، حاولي في هذه الأيام أن تقولي بأنه قبل صلاتي، أو قبل أنه إن شاء الله بعضكم قد يكون نوى صيام هذه الأيام، أو قبل قيام الليل، أو قبل أن أقرأ وردي من القرآن الكريم، اجلسي فقط 30 ثانية، أقل من دقيقة، أقل من دقيقة، وتكلمي مع نفسك، قولي: يا رب أنا أفعل ذلك الآن تقربا لوجهك الكريم، مش بس عشان أرتاح منها، أرتاح من الصلاة. أنا بحب أصلي العشاء، يعني بتسمعيها كثيرا، عشان خلص أخلص كل اللي علي وأرتاح، أسهر وأنا مرتاحة. يا الله، يا الله. إذن قبل أن تفتح القرآن، قبل أن تأخذي أي عبادة، خذي نفس. والله يا الله إلى أي درجة تفرق مع الناس.
تحويل نيتك، جددي نيتك يا رب. أنا أقرأ القرآن الآن بنية أن تهدي قلبي إليك، أن تجعلني ممن يجوز على الصراط، أن تجعلني ممن يرافق نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا رب أنا أحفظ هذه الآية حتى أقف بين يديك يوم القيامة فتباهي بي الناس، وأرتقي بهذه الآية درجات ودرجات حتى أبلغ الفردوس الأعلى. إذن في هذه الأيام، في هذه العشر الأواخر، فقط قبل أي عبادة، أي عبادة أنت تؤديها بشكل يومي، حاولي أن تأخذي جزء من الدقيقة وجددي نيتك. لماذا تصلي؟ بتذكر سبحان الله مرة، يعني وأنا بدرس في الماجستير في الجامعة، طبعا الإنسان بيكون ما بين أبحاث وما بين دراسة، وفعليا مثل موضوع الحج ومثل موضوع الجهاد، الإنسان ينشغل بالحركة أحيانا عن لب ذلك أو عن المقصد من ذلك، فبصير عندك امتحانات وتراكم معرفة تراكمية ومسؤوليات بالإضافة إلى مسؤوليات أخرى. أتذكر في محاضرة من المحاضرات فجأة دخل الدكتور، وأول ما بدأ قال اليوم قبل أن ندخل في موضوع، كانت مادة عقيدة، خلينا نتحدث عن فضل العلم، فضل طلاب العلم، فضل تجديد النية في طلب العلم. والله يعني سبحان الله، كأنه الإنسان، كأنا بالنسبة لي كأني كنت يعني طيلة هذه الوقت مش قادرة أخذ نفس، وفي تلك اللحظة تنفست الصعداء. يحتاج الإنسان أن يقف فعليا ويعيد تخيل الهدف، ويعيد تجديد النية، ويعيد التكلم مع نفسه. بارح كنت جالسة مع أخواتي في سورة آل عمران، في تدبر سورة آل عمران، بحكي لهم بارح طلعت بالسيارة ونسيت أخذ تليفوني معي، ولأول مرة أكون في السيارة ليس معي هاتف. مثلا أنا كنت لما أكون في السيارة بحط التليفون مباشرة، يا بسمع قرآن، يا بسمع محاضرة، يا بسمع إشي، يعني نادرا نادرا ما أكون في السيارة من غير ما يكون في شيء شغال وأنا مشغولة فيه مثلا. فصدف بأنه بالأمس سبحان الله أنا بسوق السيارة صمت هدوء، فقلت سبحان الله، تذكرت آيات سيدنا زكريا عليه السلام وهو يخاطب الله عز وجل ويقول إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا. فتخيلت أن الله عز وجل، الله يعلم من حال زكريا أكثر مما يعلمه زكريا عن نفسه، يعلم بأن عظمه وهن وبأن رأسه اشتعل شيبة. الله يعلم من كل الأنبياء برغم ما كانوا يقولونه على ألسنتهم شكوى إلى الله، يعلم من أحوالهم أكثر مما يعلموه عن أنفسهم. لما سيدنا موسى قال إني لما أنزلت إلي من خير فقير، كان يعلم ذلك. لما سيدنا أيوب قال إني مسني الضر، الله عز وجل يرى ويعلم ويسمع. لما السيدة مريم تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، الله يراها وينظر إليها. كل الأنبياء، كل المصطفين، كل الذين جاء ذكرهم في القرآن الكريم وهم يشكون إلى الله أحزانهم، سيدنا يعقوب عندما كان يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فقلت إذا كان هذا دأب الأنبياء فلماذا لا نسير عليه؟ لماذا الواحدة منا لا تشكو إلى الله بنفس الطريقة؟ لماذا لا تقول يا رب فلان فعل معي كذا وأذاني، وأنا يا رب كما تراني امتنع لساني عن الكلام، لكن في غضب، في حزن، في كذا وفي كذا. بدأت أتحدث مع نفسي، وكأن الله عز وجل وهو كذلك، هو حاضر في كل مكان وكأنه معي وأنا أتحدث معه. والله وصلت البيت وأنا في حالة نفسية مختلفة تماما، راحة مطلقة. لأول مرة أشعر بأنه فعليا الإنسان يحتاج أن يجدد نيته، أن يغير لغة الخطاب مع الله عز وجل، أن يشعر بحضوره القلبي في كل مكان. حاولوا دائما أن تبحثوا عن أشياء تعيد ربطكم بتلك العبادات حتى لا تكون هذه العبادات عادة. كل عبادة من العبادات التي نتقرب بها إلى الله عز وجل يجب أن نعيد النظر إليها. طيب الأمر الآخر، اختاري محورا واحدا لعشرات الأعمال. يعني الآن أنتم عندكم الحمد لله رب العالمين ولله الفضل والمنة العشرة كاملة، العشرة كاملة، لكن أنا لا أستطيع أن أقوم فيها بكل الأعمال. بعضنا قد يوفقه الله عز وجل لصيام هذه الأيام، البعض قد يوفق إلى مثلا إلى أعمال خيرية وصدقات، بعضنا قد يوفق، بعضنا قد والحمد لله رب العالمين الآن موجود في مكة يعني يقصد الحج.
ولذلك قد تختلط أو تكثر علينا الأعمال، ثم لما تجدي بأن الأعمال كثير أمامك، أنا طرحت أمامك الآن عشرات الأشياء، فجأة تجدي بأنك لا تستطيعين أن تفعلي أي شيء منها لأنك تظنين بأنها كثيرة. ولذلك اختاري محورا واحدا، هذه العشرة هي بمسمى واحد، اختاري مسألة واحدة تريدين أن تعملي عليها طيلة هذه العشر أيام. هل تريدين أن تعملي على القرب من الله عز وجل، التقرب من الله؟

أزال عبدي يتقرب إلي؟ هل تريدين أن تواظبي على الذكر بحيث يصبح الذكر حاضرا في قلبك وفي ذهنك وعلى لسانك؟ هل تريدين أن تجددي التوبة وتفعلي ما فعله الصالحين في تجديد التوبة، بأنك تجلسي وتستغفري وتبكي على ذنبك، وإذا كان هناك من له حق عليك تستميحيه عذرا، وأنك تتصدقي وتتبعي هذه التوبة العمل الصالح؟ ركزي على محور واحد، حاولي أن تبحثي على شيء واحد. اسألي يا رب، أنا في هذه العشرة أريد أن أتقرب منك، أريد مسألة القرب، أريد أن أكون أقرب إليك. ثم انظري وتأملي هذا المفهوم في كل أوقات يومك، وأنت بتطبخي وأنت بتمشي وأنت بتتكلمي مع أولادك وأنت سبحان الله تشاهدي أي شيء، انظري إلى القرب. طب يا رب القرب كيف أتقرب إليك؟ الذكر، الدعاء، تجديد النية، القيام. إذا ابحثي في محور واحد، لا تشتتي نفسك، لا تشتتي نفسك. طيب الأمر الثالث وهو يعني تقريبا سبق وقلنا عنه، لكن اجعلي لك في كل يوم نية مختلفة. يعني كل يوم من هذه الأيام، عندك 10 أيام، ويا حبذا هيك لو تكتبيها أمامك، اليوم الأول فيه تصحيح للنية، يا رب أنا أريد أن أجدد نيتي في العمل الصالح. اليوم الثاني تنظيف القلب، اليوم الثالث الصدق، اليوم الثالث الرجوع والتوبة، وهكذا. يوم فيه نية، يوم فيه استغفار، يوم فيه ذكر. كل يوم بدل ما أن مثلا أضع مسمى لكل العشرة، أضع مسمى لكل يوم بي بي بي بي بي يعني كل يوم على حدة. هذا اليوم للاستغفار، أفرد فيه الاستغفار لله عز وجل. هذا اليوم للصدقة، أفرد فيه الصدقة لله عز وجل، صدقة بالوقت وبالعلم وبالمال وبكل ما يعطيني الله عز وجل من قوة. طيب الأمر الثالث، ابني لحظة ثابتة لا تمس. يعني في هذه الأيام الفضيلة اختاري وقت محدد، وقت معلوم، 20 دقيقة، 15 دقيقة، نصف ساعة، ساعة، لكن هذا الوقت يعني زي ما بحكوها لو شو ما صار في الدنيا لا تجعلي لأي أحد سبيل عليك في ذلك الوقت. اختار الوقت اللي أنت بناسبك. إيش عندك وقت؟ أنت بعد العمل، قبل العمل، في الصباح، في الليل، في المساء، بعد ما يناموا الأولاد، أي وقت، لكن هذا الوقت ضعيه خلال هدول 10 أيام. أنا أريد أن أدرب نفسي بأنه هذا الوقت خالصا لله، إما أن تكون خلوة مع الله من غير أي مشتتات، فقط تجلسي وتتفكري، أو تجعلي هذه النصف ساعة هي قراءة قرآن بتدبر، مش القراءة السريعة، وإنما أريد أن أستلذ بالكلمات وأنا أقرأها. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، وعودي إلى تلك الكلمات مرة تلو المرة وأنت تتأمليها وتسقطيها على قلبك، أو اجعلي في هذا الوقت المحدد 15 دقيقة 20 دقيقة نص ساعة دعاء، ادعي لنفسك. يا الله كم محتاجون نحن للدعاء أخواتي، دعاء لنفسك، لأهلك، للأمة الإسلامية. ادعي في خيري الدنيا والآخرة، ادعي بأن الله عز وجل يجعلك من أهل الفردوس الأعلى، وإذا سألت فاسأليه الفردوس الأعلى، ولا تقول يا رب اغفر لي إذا شئت، وإنما يا رب اغفر لي، وتذللي وقولي يا رب من لي غيرك يغفر لي. طيب إذن حددي هذه الفترة أو هذه الدقائق أو هذه المدة الزمنية واجعليها ثابتة في نفس الوقت خلال 10 أيام. مهما كان في يومك من مشاغل، من مسؤوليات، مهما كان هذا اليوم صعب إنك تنظميه، لكن اجعلي الشيء المنظم الوحيد في هذه الأيام هذه 15 دقيقة أو هذه النصف ساعة، وكأنها هذه الدقائق هي فرصتك لإعادة ضبط قلبك بما يرضي الله عز وجل. هذا أضعف الإيمان. طيب هذه النقطة، وأنا يعني بحس إنها من أجمل النقاط اللي ممكن قد تعيد إليك حرارة الإقبال على مواسم الطاعة، اللي هو أن تعملي عمل لا يشبهك. يعني أغلبنا ولله الحمد والمنة مشغول في طاعة الله بكثير من الأمور، بعضنا مشغول في حفظ القرآن، بعضنا في تدريس القرآن، أسأل الله أن يبارك لنا في معلمي القرآن، اللهم آمين، ويرفع أجورهم ويجزيهم عنا خير الجزاء. بعضنا مشغول في كثير من الأعمال، لكن حاولي الآن في هذه 10 أيام أن تجربي شيء لم تجربيه قبل ذلك فيما يرضي الله عز وجل، يعني عملا في الدعوة، عملا في قراءة، أي شيء هو لا يشبهك، شيء لم تكوني تفعليه قبل ذلك. مثلا إذا لم تكوني ممن يصلي الضحى، حاولي بأن تكوني في هذه 10 أيام ممن يحافظ على صلاة الضحى. إذا لم تكوني ممن يقوم الليل، حاولي أن تفعلي جهدك لأن تكون هذه الأيام بداية عهدك مع قيام الليل. إذا لم تكوني

0: من يدعو إلى الله بالخير. حاولي أن تدعي ولو أقرب الناس إليك. جربي أن تكوني من أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. حاولي، قد يخرج الله عز وجل هذه الداعية من داخلك وأنت لا تعلمين. ابحثي عن عبادة أنت لم تكوني تفعليها بالأساس، وافعليها في هذه الأيام المباركة، افعليها وأصري عليها، لعلها تكون بداية شيء أنت لم تكوني تعلميه عن نفسك. إذن الآن أخواتي، هذا القرار قرارك، اختاري شيئا واحدا. قد يكون هذا الشيء الذي تختاريه في هذه العشر الأواخر ذنب تتركيه، عادة تقلعين عنها، عادة سيئة، عبادة جديدة تضعيها في جدولك، علاقة تصلحينها. قرارك أنت اليوم، خذي هذا القرار ولا تنتظري أن تدخلي في هذه العشر الأواخر قبل أن تأخذي هذا القرار. اقرعي الباب من الآن، اقرعيه ولديك النية والمقصد بأن يا رب أريد أن أدخل هذا الباب ولا أخرج منه إلا وقد غفرت لي، إلا وقد قبلتني في الصالحين، إلا وقد استجبت لي دعواتي يا رب العالمين. إذن قرارك. آخر شيء نختم به، قد يكون من الصعب جدا يا رب أن لا يجعلنا من المحرومين في هذه الأيام الفضيلة المباركة، لكن إذا لم تكوني في هذه الأيام ممن يتسابق إلى طاعة الله، على الأقل لا تكوني ممن يعصي الله. إذا لم تكوني ممن سوف يسابق إلى الطاعات فأضعف الإيمان، لا تسابقي إلى المعصية. إذا عجزتي عن بلوغ القمم فأرجوكم لا تنزلوا في هذه الأيام الفضيلة إلى القاع. إذا عجزتم عن أن تقلعوا عن العادات السيئة في هذه الأيام الفضيلة المباركة فلا تكونوا ممن يجاهر بالمعاصي. على الأقل هذه أيام عظيمة معظمة، الله يباهي بعباده في الحج، وأسأل الله أن نكون أيضا ممن يعني يجتهد في هذه الأعمال، يباهي بنا الملائكة، فلا يكون حالنا منها المعصية والإصرار على الذنوب. فإذا لم نكن ممن يتسابق على الطاعات في هذه الأيام، أضعف الإيمان أن لا يكون من الغافلين وممن يتسابقون على معصية الله والعياذ بالله. فأسأل الله العلي العظيم أن يبارك لي ولكم جميعا في هذه الأيام العظيمة المباركة، وأن يجعلنا فيها من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأن لا يجعلها آخر عهدنا بعبادته وطاعته، وأن يبلغنا أياما وأيام وأعواما وأعوام، وأن يجدد لنا التوبة، وأن يقبل منا، وأن يوفقنا لمزيد من الطاعة نحن وذرياتنا وآبائنا إلى قيام الساعة. ربما لن تتكرر هذه العشرة، لكن ما سيكتب لك الآن سوف يبقى في صحيفتك إلى الأبد. أنتم أخواتي وأخواني الذي يختار ما يكتب في صفحات أعمالكم وما يوثق عند الله عز وجل، وما يكتب لكم لن يضيع أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: الله يجزيك الخير يا ربي أستاذة جولان، الله يكرمك، يعني معاني رائعة جدا جدا، الله يكرمك يا رب ويتقبل منك.
0: آمين آمين آمين، وإياكم والمسلمين، الله يبارك فيكم جميعا، وأنا تحت أمركم إذا حدا بحب يسأل كيف التنظيم أنتوا شوفوا المناسب وأنا معاكم.
1: جزاك الخير يا ربي. أخواتنا إذا في حدا عنده سؤال ممكن تكتبوا لي على الشات وأنا أقرأه للأستاذة. هل ليالي الأيام العشرة وفضل القيام فيها كبير ولا عبادات النهار واليوم أفضل؟
0: نعم، هو أغلب العلماء على أنه والله أعلم يعني العبادات الليلية خاصة برمضان، وكأن الله عز وجل يريد أن يعلمنا بأن الإنسان في رمضان يشحن نفسه روحيا، ويحتاج أن يختلي بالله عز وجل، ويحتاج أن يقتات لبقية العام بهذا الزاد الروحي الإيماني الذي لا يكون إلا بالخلوات وبقيام الليل وبالتراويح. ثم جاءت العشرة ذو الحجة لتختبر الإنسان وهو في الأيام في النهار في مخالطة الناس. فالله أعلم، العلماء يقولون بأن العمل في الأيام أي في النهار في هذه الأيام هو أفضل من العمل في الليل، لكن طبعا كله خير، لا يحرم الإنسان الأجر، يقوم هذه الليالي ويصومها، ولكن العمل فيها الصالح والأقرب والأحب إلى الله والله أعلم هو الأيام خلال النهار.

0: للبيئة بسبب تلك الأفعال، وهذا ما تفعله إسرائيل عمليا الآن، على الأقل هذا ما يراه مراقبون، أن إسرائيل تفعل هذا الأمر الآن في المنطقة الجنوبية من لبنان، ضرر شديد واسع النطاق وطويل الأمد الازدهار، وبالتالي يبقى كيف يمكن أن نفهم عسكريا هذه التفاصيل، ولكنه ضرر طويل وشديد وواسع النطاق
1: مع ضيوفنا بالتأكيد. ولكن هذا الموضوع يثير الجدل من جديد حول ما تستخدمه إسرائيل من مواد توصف بالمحرمة. شكرا جزيلا لك صهيب. إذا نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا في الاستوديو العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، معنا أيضا من بيروت المهندس زياد أبي شاكر الخبير في شؤون البيئة. أرحب بكم، أبدأ معك العميد الياس حنا. تابعنا صهيب، طبعا نود أن نتوقف ونتعرف أكثر على الذخائر المستخدمة إسرائيليا والمواد التي تصنع منها.
2: ازدهار، حسب التقرير الذي صدر عن وزارة البيئة في لبنان تتحدث عن ثلاثة مناطق مهمة هي التي استهدفتها إسرائيل، تتحدث عن منطقة البقاع، بيروت، وبالتحديد جنوب الليطاني. وهذا الأمر يأخذنا إلى السؤال، ماذا يمكن لهذه الذخائر؟ هناك الفوسفور الأبيض كما تحدث صهيب، الفوسفور الأبيض هو بالمعنى ممنوع أن يستعمل ضد الأماكن السكنية وفي أماكن سكنية أو إذا احتمال هناك خطر على الإنسان. نقطة أو ذرة من الفوسفور الأبيض على جسم الإنسان تحترق حتى الانتهاء، يعني إذا وضعتها في الماء تنطفئ، وبمجرد أن تخرج من الماء وترى وتلتحم أو تأخذ الأكسجين تعود للاحتراق. هناك عدة أمور، يعني يتم الحديث عن الذخيرة العادية. الذخيرة العادية فيها ما يسمى بالنترات، والنترات هي تؤثر على البيئة بطبيعتها، على المياه الجوفية وعلى المحيط الإيكوسيستم. يعني هناك ما يسمى بالإيكوسيستم قد يتحدث عنها الضيف، وهناك ما يسمى الإيكوسايد. الإيكوسيستم هو النظام البيئي، والإيكوسايد هو المصدر البيئية.
1: طيب قبل الانتقال إلى ضيفنا، نود بشكل سريع أن نعرج على المناطق ربما التي تركزت فيها هذه الغارات والتي تعتبر متضررة أكثر من غيرها على هذا المستوى.
2: ازدهار، يعتبر جيش الاحتلال، يعني نتيجة ما يقوم به عسكريا جيش الاحتلال، هي لديها ما يسمى بالإيكوسايد أو المصدر البيئية. هذه المنطقة دمرت بالكامل، أخليت من السكان وضربت ما يسمى بالإيكوسيستم. أوكي، بعدها أتى خطر المسيرات على جيش الاحتلال وحتى على الداخل الإسرائيلي. ماذا يقرر اليوم نتنياهو؟ يقرر فعلا توسيع هذه المنطقة، توسيع هذه المنطقة في العمق. يعني إذا كانت المسيرة FPV والتي تعمل بالأيلاف الضوئية مداها 15 كيلومتر، يريد فعلا هو أن يدخل إلى هذه المنطقة، ولكن أن يدخل مع تواجد المقاومة، مع تواجد الشعب أو الناس والسكان، هذا أمر يصعب عليه المهمة. ماذا يفعل؟ يذهب إلى عملية التدمير لكل شيء من الإيكوسيستم كما تحدثنا عنه، وبالتالي تكون النتيجة تهجير الناس، وبالتالي هذا المردود البيئي على الطبيعة.
1: طب نترك إذن ضيفنا الآن من بيروت المهندس زياد أبي شاكر الخبير في شؤون البيئة. المهندس زياد أبي شاكر، هذا لبنان المشهور بطبيعته وببيئته التي تغنى بها الجميع، ما مدى خطورة الوضع على البيئة في لبنان نتيجة هذه الحرب الإسرائيلية؟
3: لا شك أنه الخطر كثير كبير. أنت عم بتواجهي عدو متوحش همجي عم بيجرب بكل السبل أنه يقود كل مقومات الحياة في هالمناطق. بحب ذكر كمان أنه غير أنه القصفوا بالفوسفور الحراق ليكشفوا المناطق ويحرقوا الشجر وكذا، لحتى ما يتركوا المزارعين يقدروا يرجعوا على هيدي الأرض، طلعوا هن بطيارات صغيرة لقلهم وصاروا يرشوا مواد مضادة للمواد سامة مضادة للأعشاب اسمها جلايفوسيت، وهي مادة مسرطنة وصارت ممنوعة عالميا بالاستعمال الزراعي. فإذا مش بس عم بيستعملوا قذائف حربية مليانة مواد سامة، إنما عم بيتقصدوا كمان إنهم يكبوا مضادات للأعشاب مسرطنة لحتى ما بقى يصير في أي نمو للأعشاب أو للحياة الخضراء على هالأرض يلي هن عم بيهجموها.
1: هل هذا جزء من الاهتمام اللبناني الرسمي في هذه المرحلة، وهو تقديم شكاوى إلى المؤسسات المعنية تتعلق بالبيئة؟

0: لبنان وما تتعرض إليه حاليا.
1: يعني هذا من صلب مسؤوليات السلطة اللبنانية أن توثق كل هالاختراقات اللي عم بتصير، وفي منها جرائم حرب، يعني جرائم حرب موصوفة مفروض تكون كلها عم تتوثق لحتى بأقرب فرصة ممكنة أنهم يقدموا هالشكاوى كلها للأمم المتحدة. هذا من صلب مسؤولياتهم. هل عم بيعملوها ولا ما عم بيعملوها بعد ما عرفنا؟
0: طيب في المقابل، في حال توقفت الحرب، كم تحتاج هذه الأراضي لكي تعود إلى طبيعتها، تكون صالحة زراعيا، المياه تعود صالحة للشرب، ويمكن ضرب أمثلة كثيرة على احتياجات الإنسان في هذه المناطق؟
1: أوكي، هالمرة غير حرب 2006، هالمرة في المواد كمان السامة يلي بتتأتى عن الدمار، يعني غير انه القذائف اللي استعملوها فيها مواد خطرة مثل الكبريت، مثل الرصاص، مثل الكادميوم، مثل الباريوم، هيدي كلها مواد سامة، بس هيدي بتقعد يمكن سنة او سنتين او ثلاثة لحتى تروح من جراء الشتاء وكذا. بس انا يلي عتلين همه انه بلبنان صرنا كتير حاطين الواح للطاقة الشمسية، وهيدي الالواح كلها تدمرت وتفتفتت، وهيدي فيها مواد بعد للصراحة ما عندنا الخبرة نعرف قديش بتضاين بالتراب. هيدي أول مرة، بال 2006 ما كان في ألواح طاقة شمسية هالقد. هيدي رح بتكون من أول الاهتمامات أول ما تخلص هالحرب. وفي شيء تاني، في شيء تاني لو بتسمح لي
0: بشكل سريع،
1: بعد ما تأكدنا منه.
0: نعم بشكل سريع،
1: بعد ما تأكدنا إذا الإسرائيليين كانوا عم يستعملوا قذائف بالدبابات تبعهم فيها يورانيوم منضب ولا لا.
0: شكرا.
1: لأنه إذا استعملوا اليورانيوم المنضب، وهيدي كمان جريمة حرب، بده يكون عندنا تعامل مع هاي المادة غير مثل ما كان التعامل.
0: وضحت الفكرة من بيروت المهندس زياد أبو شاكر الخبير في شؤون البيئة. شكرا لك العميد زياد حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة، نعود الآن إلى غرفة الأخبار.
2: يواجه سكان قطاع غزة أزمة في توفير المقابر، إذ لا يجد الناس أماكن لدفن ذويهم بعد امتلاء المقابر وتجريف الاحتلال عشرات منها خلال الحرب، الأمر الذي يضطر الأهالي إلى الدفن الجماعي والعشوائي.
3: وداع آخر في غزة التي اعتادت هذه المواكب الجنائزية، هذه المرة يخرج جثمان الشهيد محمد عنابة من مستشفى ناصر الطبي مرفقا بسؤال محير: إلى أين؟ فمشيعوه من الأهل والأصدقاء يواجهون هذا السؤال المحير بسبب أزمة ندرة أماكن الدفن في المقابر. أين سيوارى الثرى بات الأولوية؟
4: عند مستشهد ربنا تقبل الشهادة، قسم بالله ما احنا لقيين أجار القبر 700 شيكل بقوله، وهينا إن شاء الله الحين هينا طالحين أنا وإخواتي نشوف له قبر أو نشوف له منطقة إن شاء الله ندفنه، وإن شاء الله يا رب إن شاء الله نلاقي له مكان، إن شاء الله نلاقي له قبر، والله قصدين الله، هينا متوكلين على ربنا وربنا ييسر الأمور إن شاء الله.
3: رافقنا شقيقه محمود في رحلة البحث المضنية عن حضن في أرض غزة يؤوي الفقيد، لكن الأرض شحت ولم تعد تتسع لإواء المزيد إلا من هذه القبور الجماعية التي تحولت إلى بديل قد يفي بالغرض ولو على مضض.
4: جاءنا إلى مقبرة العيلة نحطه في مقبرة جماعية فزدقية من ضيق الحال ومن عدم توفر أماكن بسبب أعداد الشهداء الكثيرة اللي صارت، ما فيش أماكن للدفن حتى.
3: في زاوية أخرى من المقبرة يزور هشام تيم قبر شقيقه المدفون حديثا. قصة هشام نسخة العديد من قصة هذا البحث المتواصل وسط ارتفاع التكاليف لتجهيز قبور لا يقوى على تكاليفها غالب العائلات في القطاع، إذ يضطر بعضها إلى اللجوء إلى الدفن العشوائي.
5: ثمن القبر غالي والوضع صعب، وبصراحة أنا كنت محتار يعني كيف بدي أمشي العزة هذا، فالحمد لله ربنا الله بعت يعني في ناس فاعلين الخير ويخلف عليهم.
3: وفيما يشبه عملية تنقيب دقيقة وسط الممرات الضيقة بين القبور، يحاول يوسف وطارق انتزاع مساحة للدفن تكاد تخرج من العدم.
6: وهذه المعاناة اللي احنا بنعانيها، يعني لا مصاري مع الناس، فيش ماديات، فيش مقومات للقبور، ما فيش المساحة، ما فيش عنده، سكرت. أنا اللي قدامك دفن فوق 19,000.
3: نقص أماكن الدفن كان موضوع تحذيرات من وزارة الأوقاف، خصوصا بعد تجريف الآلة الإسرائيلية عشرات المقابر خلال الحرب، كما أن شح مواد البناء فاقم من هذه الأزمة وحد من قدرة العائلات على تحمل مصاريف تجهيز القبور.
7: لم يعد الموت في غزة هو الفاجعة الوحيدة، فخلف كل جثمان قصة عائلة تبحث عن شبر يحتضن فقيدها ويتحول إلى عنوان ثابت يواسي الأهل والأصدقاء. عن شاعر الجزيرة خان يونس.
8: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين 18 من شهر أيار مايو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا، تحولت جلسات الأسبوع الثاني للجنة الملكية المعنية بمكافحة معاداة السامية والتماسك الاجتماعي إلى دفة النقاشات السياسية والقانونية المعقدة، متنقلة من الاستماع لشهادات التمييز الشخصية إلى محاولة تفكيك المعايير والمنهجيات المستخدمة لتحديد وقياسات الكراهية. وشهدت الجلسات مواجهات فكرية وقانونية بين المحامين والخبراء حول الخط الفاصل والمتلبس بين معاداة السامية من جهة والانتقاد السياسي لدولة إسرائيل والحركة الصهيونية من جهة أخرى. ومثلت جولي نايثن مديرة الأبحاث في المجلس التنفيذي لليهود الأستراليين أمام اللجنة للدفاع عن المنهجية التي يعتمدها المجلس في تقاريره السنوية، والتي سجلت ارتفاعا حادا في الحوادث منذ أحداث 27 أكتوبر 2023، وردا على الانتقادات التي تتهم المجلس بخلط النقد المشروع لإسرائيل بمعاداة السامية. أوضحت نايثن إن المجلس يعتمد إرشادات صارمة جدا، ولا يصنف معظم الانتقادات الموجهة لإسرائيل كمعاداة للسامية حتى وإن كانت مسيئة للغاية، ويتم احتساب الحادثة كمعاداة للسامية عندما يتم استهداف المؤسسات أو الأفراد اليهود بشكل مباشر، مستشهدة بحادثة لصق شعارات فلسطين حرة على أسوار المدارس اليهودية ومراكز الطائفة. وأثير نقاش حاد حول تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست المدعوم من أستراليا، والذي يرى في تشبيه أفعال إسرائيل بأفعال ألمانيا النازية شكلا من أشكال معاداة السامية. وفي حين دافعت نايثن وأندري أوبولر الرئيس التنفيذي لمعهد منع الكراهية عبر الإنترنت عن هذا التعريف، مشيرين إلى أن استخدام مصطلحات قديمة مشحونة وتطبيقها على الصهاينة بدلا من اليهود هو مجرد إعادة تدوير لخطاب الكراهية الكلاسيكي. وأشار أكاديميون ومناهضون للتعريف إلى أنه قد يحد من التعبير السياسي والبحث التاريخي المقارن. وأظهر استطلاع أجري عام 2025 لصحيفة The Jewish Independent أظهر نتائج لافتة حول التوجهات السياسية في أستراليا، فناخبو حزب الخضر سجلوا أدنى مستويات تأييد للمواقف السلبية التقليدية ضد اليهود، لكنهم سجلوا أعلى المستويات في مقياس مناهضة الصهيونية ونقد إسرائيل، وناخبو حزب أمة واحدة سجلوا أعلى معدل في الكراهية التقليدية ضد اليهود كجماعة، بينما حلوا في المرتبة قبل الأخيرة في مناهضة الصهيونية. كما أظهر تقرير مسح التماسك الاجتماعي لمؤسسة سكانلون ارتفاعا عاما في النظرة السلبية تجاه مختلف المجموعات الدينية بين عامي 2023 و2025، حيث ارتفعت النسبة السلبية تجاه اليهود من 9% إلى 15% وتجاه المسلمين من 27% إلى 35%. وعلى الجانب الآخر أعربت شبكة الدفاع عن أستراليا وفلسطين عن خيبة أملها الشديدة وقلقها البالغ لعدم منحها الحق في المثول أمام اللجنة الملكية على غرار بعض المنظمات اليهودية التقدمية مثل المجلس اليهودي الأسترالي. وحذرت الشبكة في بيان لها من أن استبعاد أصوات المجتمع الفلسطيني يزيد من احتمالية خروج اللجنة بتقرير غير مكتمل وغير مستقطب يرتكز على مساهمات تدمج تلقائيا بين نقد تصرفات إسرائيل في غزة وبين كراهية اليهود دون تمحيص دقيق. من جهته صرح متحدث باسم اللجنة الملكية بأن طلبات المثول تدرس وتحدد كل حالة على حدة بناء على المصلحة المباشرة والموضوعية لكل جلسة. كامبرا أظهر استفتاء رأي جديد إن الموازنة الفيدرالية التي قدمتها حكومة حزب العمال تعد الأسوأ منذ عام 1993 في وقت تتصاعد فيه الانتقادات للإصلاحات الضريبية المتعلقة بسوق الإسكان والاستثمارات العقارية. وبحسب نتائج الاستطلاع قال 52% من الناخبين إن أوضاعهم المالية ستتراجع نتيجة هذه الموازنة، فيما رأى 47% إن السياسات الجديدة ستؤدي إلى توسيع الفجوة بين الأجيال الشابة وكبار السن. كما أظهرت النتائج بقاء التأييد الأول لحزب العمال مستقرا عند 31% مقابل تقدم ملحوظ لحزب أمة واحدة الذي ارتفع إلى 27%. ورغم ذلك حافظ رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي على تقدمه بصفته الشخصية السياسية المفضلة لرئاسة الوزراء، وذلك بحصوله على تأييد 46% من المشاركين في الاستطلاع مقارنة ب 38% لزعيم الحزب الليبرالي أنغوس تايلر. وفي ظل الجدل المستمر سعى ألبانيزي إلى تهدئة مخاوف المستثمرين العقاريين بشأن تأثير الإصلاحات الضريبية الجديدة، مؤكدا أن الحكومة لا تستهدف الاستثمار بل تسعى إلى تشجيع بناء مساكن جديدة وتحقيق قدر أكبر من العدالة في سوق الإسكان. وتتضمن التعديلات الجديدة فرض قيود على الامتيازات الضريبية المرتبطة بالاستثمارات العقارية بحيث تقتصر على المشترين الذين يستثمرون في منازل سكنية جديدة. وكانت المعارضة الفيدرالية قد اتهمت الحكومة بالتراجع عن تعهداتها الانتخابية بعدم تعديل نظام الاقتطاعات الضريبية أو تخفيضات ضريبة أرباح رأس المال، غير أن ألبانيزي دافع عن التغييرات معتبرا أنها تصب في مصلحة الاقتصاد وسوق الإسكان على المدى الطويل. وقال عندما يستثمر الناس في بناء جديد فهم لا يستثمرون في عقار فقط بل يساهمون أيضا في تعزيز ثروة البلاد وأصولها، ولهذا نرى أن هذه السياسة تصب في المصلحة العامة. كامبرا خرج المتظاهرون في مسيرات في مدن أسترالية لإحياء ذكرى النكبة، وهو يوم يحيي ذكرى التهجير الجماعي للفلسطينيين خلال عام 1948، ويصادف ذكرى النكبة التي تعني الكارثة باللغة العربية في 15 من مايو أيار من كل عام. وشارك نحو 500 شخص في مسيرة لإحياء ذكرى النكبة في ملبون يوم أمس الأحد، حيث انطلقت المسيرة من مكتبة الولاية إلى محطة شارع فليندرز، وألقت الجراحة الفلسطينية الأسترالية الدكتورة بشرى عثمان كلمة أمام الحشود التي تجمعت على درجات المكتبة، وقالت في كلمتها: أصبحت تلك المفاتيح إرثا عائليا وأصبحت تلك البيوت ذكريات. وأكدت السناتور ليديا ثورب للحشد إن السكان الأصليين الأستراليين يقفون إلى جانب الشعب الفلسطيني، وأضافت: إنني أتمنى لو كانت هذه الذكريات مناسبات للشفاء، لكن النكبة لم تنتهي وما زالت مستمرة حتى يومنا هذا. واتهم السناتور ديفيد شوبريدج عضو حزب الخضر الحكومة الأسترالية بالصمت والتواطؤ في الصراع الدائري في الشرق الأوسط، وقال: لم تبدأ النكبة في يوم واحد ولم تنتهي في يوم واحد، إنها مستمرة. ورفع عدد من الأشخاص أعلاما إسرائيلية على الجانب الآخر من الطريق المقابل لمسيرة مؤيدة لفلسطين، لكن الشرطة فصلت بين المجموعتين. وأفادت الشرطة بأنه لم تكن هناك أي مشاكل خلال الفعالية. وفي بريسبن تجمع نحو 350 متظاهرا في وسط المدينة لإحياء ذكرى يوم النكبة. وخلال المسيرة استمع الحشد إلى عدد من المتحدثين الفلسطينيين الذين تحدثوا عن المقاومة ورووا قصصا عن ناجين من النكبة والأجيال التي تلتهم. وسادت أجواء الأمل بين المتحدثين، وردد الجمهور هتافات فلسطين حرة فلسطين حرة في أرجاء ووسط المدينة، بينما كان الحشد يسير حاملا مكبرات الصوت واللافتات والأعلام الفلسطينية. وكان من بين الحضور نيك حنا المحامي الذي يمثل عددا من سكان كوينزلاند الذين يواجهون تهما بالتحريض على الكراهية فيما يتعلق بعبارات محظورة. وفي مدينة بيرث شارك نحو 300 شخص في مسيرة يوم النكبة والتي تضمنت مسيرة عبر المدينة. وصرح نيك إيفريت سكرتير منظمة أصدقاء فلسطين في غرب أستراليا بأن المسيرة كانت فرصة للتعبير عن التضامن. وشاركت في مسيرة بيرث منظمات مجتمعية من بينها الجالية الفلسطينية في غرب أستراليا. وقال السيد إيفريت: إن هذه مسيرة واحدة ضمن حملة مستمرة، ونحن نشعر بتفاؤل كبير إزاء هذا الحضور الكبير اليوم. وبالنسبة للفلسطينيين تعني النكبة الكارثة، وفي كل عام يحتج الفلسطينيون على التطهير الإسرائيلي المستمر لأراضيهم، ونحن نحث الجميع على الانتباه ومراسلة سياسيهم والانضمام إلينا في مطالبتنا بالعدالة. هذا وتجمع أكثر من 200 شخص أمام البرلمان في أدلايد لإظهار دعمهم للجالية الفلسطينية في يوم النكبة. وكان هناك تواجد أمني مكثف بنحو 12 ضابطا، وهتف الحشد فلسطين حرة طوال فترة الاحتجاج. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين. طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
1: احتفلوا معنا بعيد الأضحى المبارك في دايركت كيمست أوتليت بينكستاون. لدينا عروض خاصة ابتداء من 11 من مايو أيار ولغاية 27 منه، وبمناسبة العيد السعيد نقدم تخفيضات حتى 80% على كل أنواع العطور والكثير من البضائع الأخرى. تعليب الهدايا مجانا لكل عطر يباع. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بينكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
2: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا، 9707-2030.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: قول دواء قول.
3: يا سلام.
1: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشفو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
5: You are listening to the Voice of Islam 87.6 FM. It is now time for the English program.
6: We started to think Ramadan is more important. No, these 10 days are greater and more important, the sight of Allah, than Ramadan. But everybody is sleeping when it comes to these 10 days, because we lost the perspective. Alhamdulillah. First, apologies for being slightly late. And secondly, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are on the cusp of the best 10 days of the year. The 10 days which the Prophet sallallahu alaihi wasallam described, and he said, "Ma min ayyamin." There are no days on earth أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ مِنْ هَذَا الْعَشْرِ. There are no days on earth where good deeds are more beloved to Allah than these 10 days. فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. So when you reach these 10 days, you should frequently praise Allah and thank Him and say takbir and say La ilaha illallah. Before Islam, in pre-Islamic Arabia, one of the most favorite hobbies of the Arabs was war. Yes? Someone comes to your tribe, they steal your horse. You send a whole army in to give a nice response. And so, one of the agreements between the people of Arabia was, this 4 months in the year, we're not going to have any war. Right? Just like, you know, even married couples. Even in married couples, they fight all year, but in Ramadan they say, you know what, we're not going to argue with each other. Sacred month. So there are 4 sacred months in the calendar before Islam that they would not fight, blood would not be spilt in these 4 months. Special. Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, what's next? Muharram. Muharram is one of the sacred months. And then there's one, so these are 3 in a row. Right? Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, Muharram, they come one after the other. And there's 1 month separate from them. Rajab. وَرَجَبُ الْفَرْدِ. The Prophet ﷺ says, Rajab is on its own. It's a loner. The other 3 are in a row. These 4 months, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, Muharram, Rajab, the Arabs would not declare war on each other. Imagine, their greatest pastime was killing each other, but they would not declare war on each other in these 4 months. These 4 months, this Allah subhanahu wa ta'ala said something about them in the Quran. Who can give me the ayah? Salman, can you give me the ayah? Indeed, the number of months in the sight of Allah is 12 months. Amongst them, 4 are sacred. إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا 4 حُرُمٌ. Allah says there are 12 months. When Allah created the heavens and the earth, He instituted there will be 12 months in the calendar. The Greeks came later and copied it, January, February, March. It's another story for another day. But 4 months, Allah says, are sacred. And then He gives us a commandment. What do you do when you reach Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, Muharram? Minna arba'atun hurum. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Do not wrong yourself in these 4 months. Do you know what that means? The Prophet ﷺ informed us, in these 4 months, your sins are multiplied. If you commit sins in these 4 months, Allah subhanahu wa ta'ala multiplies your sins. Magnifies you. He does not do that any other time of the year. Just like if somebody kills someone in the haram, you know, if somebody goes to the Kaaba and they kill someone there, is that the same as killing someone here on Old Hall Lane? Is it the same sin in the sight of Allah? No. Because he killed someone in a holy place, a sacred place, a place of the prophets. So the sin there is multiplied. Similarly, just as there are sacred places, There are also sacred times. This is the second reason why Dhul Hijjah is special. So the first, it is the month of Hajj. The second, it is a sacred month in which sins are multiplied and good deeds are also multiplied. It's like a sale. You know, it's like a sale on good deeds. Your good deeds are multiplied, your sins are also multiplied. And the third thing about Dhul Hijjah, it is the last month of the Islamic calendar. Dhul Hijjah is our end of the year. It is the end of a year and the start of a new page. Dhul Hijjah is the month we have to sit and think, in the last 12 months, what did I do with my life? Am I the same person as I was last year? This is the month. This is our new year. It's coming close to our new years. So that is the third thing. So these three elements has made the first 10 days of this month. And then there's a fourth thing that makes this month special. Yawm al-Nahr, the day of sacrifice. The day of sacrifice, which we call Qurbani. This day Allah subhanahu wa ta'ala made a day of celebration, not just for the Muslims, for the Jews, for the Christians as well before us. The Jews, they celebrate Yom Kippur, day of sacrifice. The Christians also, before their religion was edited and subtracted from

0: أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد. مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر، تهنئكم هيومن أبيل أستراليا سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام، يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي، موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي، خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئة.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا للاتصال 9759-1013.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop

0: the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
4: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
1: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحانك من رب كريم رحمن رحيم، علمنا أسماءه الحسنى التي هي لخير الدنيا والآخرة، ندعوك بها يا الله، ونسألك من فضلك العظيم. يا الله، يا رحمن يا رحيم، يا ملك يا قدوس، بأسمائك نناديك، فاعف عنا واغفر لنا يا الله. في أسمائك تتجلى الحكمة والرحمة والعظمة، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح العليم، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحفيظ المقيت، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسع، الحكيم الودود، المجيد الباعث، الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين الولي الحميد، المحصي المبدئ المعيد، المحيي المميت، الحي القيوم، الواجد الماجد، الواحد الصمد القادر، المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعالي، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار، النافع النور، الهادي البديع، الباقي الوارث، الرشيد الصبور. سبحانك، تباركت أسماؤك، وفاضت علينا من سرها بالخير والبركة. يا رب، اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر أن تقي عبدك شر هذه الدنيا وشر الآخرة، وأن تغفر لي خطاياي ما قدمت وما أخرت، وأن تساعدني بتوضيح الرؤية لي، وأن تكشف عن عيني غمامة الحياة، وتجعلني مبصرا بعين رحمتك وعفوك. يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.
1: الله أكبر ولله الحمد.
2: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.
2: أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد. مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر تهنئكم هيوم أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا، أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
4: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شيء؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: أول دواء أول.
4: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بولمز سيركت هوكستون بارك.
3: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العائقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط. اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: احتفلوا معنا بعيد الأضحى المبارك في دايركت كيمست أوتليت بينكستاون. لدينا عروض خاصة ابتداء من 11 من مايو أيار ولغاية 27 منه، وبمناسبة العيد السعيد نقدم تخفيضات حتى 80% على كل أنواع العطور والكثير من البضائع الأخرى. تعليب الهدايا مجانا لكل عطر يباع. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بينكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بينكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
2: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أريبيان ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم.

0: 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة تشستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود تشستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
1: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. نمضي وإياكم في سلسلة رسالة. أتحدث اليوم عن مواسم الطاعات، وهي تجارة الصالحين، تجارتهم مع الله عز وجل. بعد أيام نحن مقبلين على عشر ذي الحجة، هذا اسمه موسم. اللي بيعرف المواسم هن التجار، بيقول لك موسم. شو الموسم؟ موسم يعني في شغل وفي مال. مواسم الطاعات معناتها فيها أجر كبير مع الله عز وجل. الله عز وجل قال: والسابقون السابقون، الذين يغتنمون المواسم، أولئك المقربون. وفي الآية: فاستبقوا الخيرات. لذلك مو هي عبارة عن أيام تسعة بتمضي، أنا من واحد لتسعة ذي الحجة، يوم العاشر يوم العيد. إذا هي أيام ومضيت معناتها أنت لا تفقه بالمواسم. المواسم تغتنم بالدقيقة، مو الساعة، بالدقيقة. والمواسم دائما بدها تحضير. اللي بده يبيع بده يخزن، واللي بده يفوت على موسم بده يجهز حاله، بده يرتب الأمور، بده يعبي المستودع، بده يكون في أهبة الاستعداد. حتى إن كان أهل بيته بيقولون أنا مالي فاضي، في عندي شغل. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. هلا الأيام بتبلش يوم التنين، يوم التنين القادم، من التنين للتنين، بعدين للثلاثة، لأنه بيجي يوم الأربعة يوم العيد، والله أعلم. إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. مو كل يوم. هلا الورد الجوري إمتى بيطلع؟ بالربيع، مو بكل الربيع، هيك موسم، له موسم معين. هاي المواسم تبع الخير تجي برمضان، تجي بهالتسع أيام. اجي مثلا بعاشوراء، يوم العاشر من محرم كان يصوم النبي عليه الصلاة والسلام. تجي في ليلة النصف من شعبان. أيام معدودة كلهم هون، تجمعهم كلهم الأيام، ما بيطلعوا مع شهر رمضان، ما بيطلعوا لهم 45 يوم من السنة كلها. السنة 365 يوم، هدول 45 يوم كلهم. رمضان هو شهر العبادة المعروف، لكن هدول الأيام أتقل أيام بيجوا، تسعة أفى بعضهم هن أيام ذي الحجة. هلا نحن ما الطلاب مشغولين بدراستهم، واللي عندهم محلات مشغولين بمحلاتهم، واللي عندهم محلات حلو عم يشتغلوا من هلا، لا حدا

فضي ولا حد عرفان أصلا شو فضل هذه الأيام. مواسم الطاعات هي تجارة المؤمنين. بدك تجارة هذه الأيام. هلا بدي لكم شو بكون تساووا، يعني هلا نحن عم نعمل مقدمة. يقول الحسن البصري: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أحرص منكم على دراهمكم ودنانيركم. وقت بالموسم. وهلا يعني بين الربيع والصيف لسه، يعني هلا بشان إذا موسم الصيام والهي ما شاء الله كلكم يعني مالكم إلال عند الله. أول شيء من هلا إنه التاجر مع الله، فوتوا بنية التجارة مع الله. بدي تاجر مع الله. الله بهذه الأيام، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. أنا بدي تاجر معه أنا. هلا إذا الواحد بده يرفع الثاني، يعني بتبين الأب مع ابنه، قل له حفوتك شريك بهالشغلة. عشان هيك بس يرفعوا شوي. الوقت قديش معك مصاري؟ والله طلعوا 10,000. يعني ابوه بيقول له انه كذا بعنا اشترينا، طلع لك 700 فوق منهم. بيعجبه. فوتوا بنية التجارة مع الله. طيب خلينا نحط برنامج. نحن هلا عنا، يا بدك تكون انسان فعال خلاص انه هالايام تشتغل فيهم شغل مظبوط، يا بدك تكون انسان يعني في ناس الله يعينه شغله صعب وكذا وهي كصيام صوم تنين وخميس وتنين وثلاثة، تنين وخميس لانه التنين واحد، بعدين الخميس بيجي قديش 4 ذي الحجة، والتنين اللي بعد منه بيجي 8، والتلاتة بيجي 9. والله أعلم لسه ما سبتوها وكذا، ولكن يعني هيك مبين. قول من هلا خود يا مسار من 1 لـ 9. هلا بحكي عن الصيام، شوفوا قديش في أجره. يا 4 أيام إذا كان كبير رجل، هدول أخوان الكبار بالسن اللي قاعدين هنيك، أقل مستوى أنه نصوم يوم الثلاثاء اللي هو يوم عرفة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحتسب عند الله أنه يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. هلا أنتم سفراء أهلكم في المساجد وفي الدعوة، روحوا هالدرس هاد سمعوا لأهلكم، سمعوا لزوجتك، سمعوا لأولادك، قالوا تعال نحن مقبلين على موسم. لكن هلا ما منذكر بعضنا بي بي بي بي بالأشياء التي فيها نفع. كان أيام زمان من شي 30-40-50 سنة اللي والله في جمعية فاتحة، شو رأيك سجل لك اسمك فيها؟ والله كانوا أيام زمان الجمعيات كان فيهم خير، يعني كان الواحد هيك يعني يسجل ورقم رمزي يحصل على بيت، ما كانت الشغلة كتير صعبة. أما هلا توريطة لحد يفوت فيها القصة، وهذا بيدل على أنه الناس كان فيها خير، كان في أخلاق. هلا راحت الأخلاق وراحت القيم. بهالأيام هي اللي هي أيام ذي الحجة نخفف العوالق والتعلقات بالدنيا. حط برنامج صلاة الفجر في المسجد جماعة، ولا صلاة الفجر صار بدها رجولية،
شو هي 4 دقيقتين واربعة الى 3 دقائق بيقدين الله تذكر وكان عم يقدين الساعة 6:12 تقام الصلاة 6:30 شو هي هذاكر الشتاء ربيعه المؤمن شو كانوا يجوا الشباب البراعم على قيام الليل والتهجد يملوا نص الجامع هلا ارجوني رجولية ارجوني وين شو بدك تعرفوا للزلمة انه زلمة وقت النومة كان متى ما نام اذا بتحط مدفع قدام منه ما بيفيق المؤمن كالنحلة بس هيك قل له يا حي يا قيوم اللي بيفيق الله يعيني لنومه تقيل الله يعينه الله يعينه لما بيكون مع الله انت امشي مع الله بخف نومك ليه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون بتصير صفات الإيمان غالبة عليك أي بعدين هي لازم يكون لك طبيعة حياة المؤمن هلا كنا عم نحكي هلا قبل ما فوت على صلاة المغرب هذا اللي بده يطرره 3 شاورما الساعة 1 بالليل من هذول الصواريخ مع مايونيز وما مايونيز لك هذا شلون بدي فيه شلون قلولي بس ارجعوا شوية هيك لورا شو كانوا يتعشوا الناس زيتونة وخياراية ونعنعة وفي مثل النحلة على صلاة الصبح كريسبي وجوردون بلوم صواريخ وامبراطور شو ها وما بيمشي هاس كانت تمشي قولوا تعشى وإيش لألكم تعشى إمتى تعشى كان العشاء العشاء بين المغرب والعشاء روح الجامع يجي في أولاده عسان الله وين أبوه هذا حطه بحضنك الله يرضى عليك لذلك الزكي هلا بلشنا نحن نشتغل بهدول التطبيقات وكذا وحتى بلاد برا بيقول لك اذا في تخفيضات يبعثوا لك انت في تخفيضات وهدول الشركات الزكي مو اللي بيعرف وين التخفيضات وامتى التخفيضات والجمعة السوداء والسبت الاحمر والاحد الاخضر والتنين تبع الحلاقين لا الزكي اللي بيعرف امتى مواسم المغفرة دل بعضنا طيب يا رب قوم لازم قبل الفجر بساعة كم واحد من بيناتنا مهموم كم واحد من بيناتنا مغموم كم واحد من الحاضرين مريض كم واحد من الحاضرين ذو حاجة كم واحد من الحاضرين والسامعين في أموره معسرة هلا هي مواسم طلبات دغري بتمشي ليه بتعرفوا ليش مين بيعرف ليش لأنه بهالأيام هي الله عز وجل يتجلى على عبيد له في مكة كرمالهم دول اللي لابسين مناشف وجايين وتاركين شفت واحد الحجاج السوريين مواليده 36 كبير بالسن عمره 90 سنة هدول وأمثالهم وتاركين الفرشة وتاركين النوم والمخدة تبعه وعلى سفر وطائرة وباص وزحمة ويمكن بيته في تكاية ولا ما ليش المسافر دعاءه مجاب لأنه بتعتر إن شاء الله نفكر هلأ أنه يعني الروحة بالطيارة أحسن لا على أيام زمان يمكن السفر على الدابة أحسن يمكن مستغربين هلأ لما كانوا يسافروا على الدابة كانوا يستنوا تأشيرة شيء طيب.
كانوا يروحوا على المطار شيء؟ لا. طيب كان يستنوا بقاعة الانتظار شيء؟ لا. كان يقعد مثلا يستنى لحد يختم له؟ هي تبع يختم له هي أصعب شغلة. يقول لك مثلا والله شو كان على اسمك تشابه وما تشابه أيام زمان، طلع وما طلع، هلا هو بيركب على الدابة أرض الله واسعة. بعدين عفوا اجى على باله يتغدى، بينزل ويقعد بينصب خيمة، جاء على باله يقعد هون يومين، بعدين سيراني، بعدين شو لما كانوا يروحوا بشوق قديش باقي. زي كان يقول يا حادي الركبان، الحادي هو اللي عم يسوق الجمال، هذا أول واحد. متى وصلت البان أنخ هناك العيس الجمال وبشر الولهان. لو قديش بقيان لك والله هلا. لذلك كانوا يقولوا انه الحجاج لما اللي جايين من البلقان وجايين من أوزباكستان وكازاخستان ودول من سمرقند، قال متى ما يصلوا للشام. انا اتذكرهم كانوا يجوا دول داغستان وما داغستان قبل الحج وبعد الحج يبسطوا هون بالشام يبيعوا عسل وما عسل. مين بتذكر؟ رفعوا ايديكم. شاري من العسلات تبعهم انت؟ بسطوا عند الشيخ محدين وعند جامع ابو النور. وشو يقولوا؟ قولوا لبيك اللهم لبيك، يعني شو قطعنا ثلاثة ارباع المسافة وخلاص وصلنا، يعني الشام بالنسبة لهم وصلوا لمكة. بقى الذكي، هي الفكرة اللي وصلكم اياها، مو اللي بيعرف وين في تخفيضات، وين عاملين بالبيتزا خد واحدة والتانية ببلاش، وقطعة والتانية ببلاش، واشتري ثلاث قطع واحصل على قسيمة بمئة ألف ليرة مدري ايه. لا، الذكي اللي حضر مجلس العلم وعرف أن هناك موسم يبدأ يوم الاثنين. شو يعني يوم الاثنين؟ يعني الأحد ليلة الاثنين. طيب الله قال بالقرآن الكريم وذكرهم بأيام الله، أي أيام؟ ذكرهم يا أستاذ سامر، ذكرهم يا أستاذ غسان، ذكرهم يا فلان، ذكر اللي قدام منك اللي بكرة تنسى. اللي والله سمعنا الشيخ قال لي اللي بيصومهم كلهم، هلا بحكي عن الصيام، يعني هذا الله بيفتح عليه، يعني خاصة الشباب، والشباب بدهم نفوسهم تتهذب شوي، حاسس حالك نفسك وأمارة والشهوة والهي، يلا اجت اضبطها. ما بتحسن تصوم تنين وخميس وتنين ثلاثة، ويلي مثلا من فوق 60 مثلا العم أبو الهدى وجماعته وكذا وهي يوم الثلاثة هيك بيقعد بالجامع وكذا وهيك بنقعد، يعني من الظهر بنفتح الجامع، انت مثلا صلي الصبح روح نام لك شوي، من الظهر الجامع مفتوح هيك للمغرب، وتكون انت الله كتبك مع الحجاج. هي مواسم فيها تجليات، فيها خصوصية، فيها شلون الله عز وجل هيك ان شاء الله مفكرين انه رب العباد بس بيتجلى على اهل مكة، لا، بس على اللي بيطوفوا، لانه رحمة الله وسعت كل شيء. والفجر، شو يعني والفجر؟ هذا الله ما بيقسم الا بعظيم، مثل ما قال والعصر، مثل ما قال والليل، مثل ما قال والضحى، ايه وليال عشر، هدول هني، هذا قرآن. هذا يجي واحد بيقول لك انه شو هدول الايام، شو الايام هي. وواعدنا موسى 30 ليلة واتممناها بعشر فتم. قيل انه 30 هن 30 رمضان، والعشر هن عشر ذي الحجة، قيل في احد الاقوال.
نحن بدنا القرآن. والفجر وليال عشر ما من أيام أعظم عند الله صلى الله عليه وسلم ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر. شو معناتها؟ بادر الأعمال. بادر يعني بلش يا رب، إن شاء الله نكون وإياكم من المبادرين. هلا بنهاية الدرس بنقولكم شو تساهموا. شوفوا أخواننا الكرام، ما في شيء بيوقف، كله بده يمشي. تقول له لأخ من يومين مثلما تفنى المسرة، يعني هلا الواحد بيروح بده يروح ثلاث أيام على اللادية، روحوا على الأيام اللي هي مثلا البحر وما بحر، بيقول لك خلصوا. هكذا تفنى الهموم. حتى اللي بيقعد بالسجن صحيح بيضل يحطهم ويشطبهم يوم ويوم بيمشوا. وهكذا حتى مواسم الطاعة، بس المسكين مين اللي راحت عليه؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال بادروا بالأعمال. طيب هلا بدنا نقعد نساوي، امسكوا ورقة وقلم. أول وحدة بدنا، هي إلكم لأنكم أنتم من أهل الخواص، بدي كل يوم في قبل الفجر بساعة. شوف أنا عم معطيك تعليمات بشان تأخذ علامة تامة بالبكالوريا. هلا ما بدك تطبقهم كلهم تصطفل، بدك أنت تنجح جيد تصطفل. لأن بجيب أستاذ خصوصي يقول له إذا طبقت كلامي تأخذ 60. قوم جرب لذيذ، وتذكر واحد من أحبابك طالع على الحج هو هنيك، قول هلا هو نزل على الحرام وأنا وين. لذلك حنقول له للأحباب يعني افتحوا بكير المساجد القيمين هي، يعني أنت إذا بيتك مو كتير، مع أنه أنا بحب صلاة النافلة بالبيت مع الأهل، يعني الفجر يعني الفريضة مع الإمام، فز هيك عطر لهم السجادة هيك، زبط لهم هيك إنارة خفيفة، في ناس هيك مزوقين. شوفي قال له أنا أحب الأعمال، أحب الأيام، أحب الأعمال، أحب الصلاة إلى الله في هذه الأيام. أربع ركع، وإذا من الحفاظ تقرأ لك بالركعة صفحتين ونص، ما لك من الحفاظ جيب هذا شو اسمه التاب الموبايل، عود قرأ شيء حافظه، ما لك ماكن منه، وناجي الله ناجي الله. اثنين، اطلب من أخ من أحبابك ممن ذهب إلى الحج أبا أما عما عمة خالا خالة، قال له لا تنساني من دعاك هنيك، قال له يا أبي يا أمي، ما بنعرف مين أبوه طالع الحج، أمه طالع الحج، خاله طالع الحج، خالته، أخوه، مين طالع الحج من الأحباب؟ يا رب ادعينا هنيك. لا بدي أنا طالع هلا، مين طالع هلا على الحج؟ ما في حدا، بكرة صلي الفجر بالجامع بلالة باشا وحضار مجلس العلم وصلي ركعتين ضحى، الله بيكتب لك أجر حجة وعمرة كاملة تامة تامة بإذن الله. طيب أصبح صلي قيام التهجد، وطلب من مين؟ من حدا طالع على الحج. اثنين، نزيل على الجامع، أخوات بيصلوا ببيوتهم مع أولادهم، جماعة جماعة إيه؟ واللي بيحسن كل يوم يبقى للضحى وبيصلي الضحى، من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتي الضحى كتب الله له بها حجة وعمرة تامة تامة كاملة.
هذا عفوا يعني

0: فيسبوك انستغرام عم نقعد ساعتين.
1: وخفف وسائل التواصل، افتح طريق مع الله. انا اهيب بالاخوة الملي يفتحوا بكير وخلوا المساجد لوقت الضحى بهالعشر هاد، والخادم اجره على الله لانه بيزودوها الناس وكذا. وهي يعني العصات الصبح منضبطة، اما مثلا عصرات الظهر جي الواحد بيريح، حد بده ينام وهذا بده يفوت لجوا وهذا بده يغير وضوءه. والله عين الخادم يكون بده يمشي مثلا عنده شغلة ما بتنضبط، بيجي بيقول لك الحرم، الحرم هذيك دولة عم تديره، في الحرم في 50,000 موظف والزلمة عم ياخذ له معاش هذيك الحسبة. الله يعين الخادم. طيب من أول ما يبلش العشر كبر، كبر بس يعني بينك وبين نفسك، مو تمشي بتهون بتأدين بياخدوك. في بعض الأحباب هيك أدن مو شو هذا مو هذا كبر الله أكبر. شو يعني الله أكبر؟ الله أكبر إلى مدلول، الله أكبر من همي، الله أكبر من غمي، الله أكبر من هواي، الله أكبر من ظالمي. هي معناته الله أكبر. الله أكبر وأجل وأعظم. هيك مثلا كلمة هيك مثلا ركبت بالسيارة الله أكبر 10 مرات. هلا الحجاج، هلا أنت الحجاج بيقولوا الله أكبر عشان ما تخربطوا، بس يرموا جمرة العقبة، بس يرمي جمرة العقبة، جمرة العقبة بعد ما يخلص من المبيت بمزدلفة ويجي على ميناء بيرمي جمرة العقبة، هون بلش بيقول الله أكبر. أما قبل منا شو بيقول؟ لبيك اللهم لبيك. يسن الله أكبر، هيك ورد الله أكبر، ذكر الناس طلاب الجامعة. الحمد لله هلا نحن يعني أمورنا بخير، ما عاد حدا يحكي معك، بس مو إنه تأدين. أحد إخوانا سمعت إنه عم يأدين. يلي بيحسن إنه في هذا العشر، سميه عشر لأنه هو يعني الملحق تبعه يوم العيد، هالمرة الأمور بخير لأنه العيد جاي يوم الأربعاء نظامي مع أخواننا الحماصنة با يعني هي يعني اثنين بإيش؟ هي اثنين بواحد، هي باب الدعابي الله يسعدون. أهل حمص أطيب الناس والله، ما في يوم من الأيام ذكرت حمص أمامي أو أخ اللي من حمص إلا أشرق وجهه الله أكبر والله. اولا حبا بسيدنا خالد، بعدين مو بس سيدنا خالد، بحمص مدفون سيدنا ثوبان خادم النبي عليه الصلاة والسلام. لما ذكركم بسيدنا ثوبان، سيدنا ثوبان كان يشوف النبي كل يوم، في يوم من الايام يبدو انه كان تعبان وما اجى شاف النبي الظهر، دغري اجى بعد العصر لعند النبي عليه الصلاة والسلام، قال له أتيتني في غير وقت صلاة يا ثوبان، قال له اشتقت إليك يا رسول الله، بدي شوفك. قال له بالدنيا إذا اشتقت بيجي بشوفك، بالآخرة شو بدي ساوي أنا؟ قال له يا ثوبان يحشر المرء مع من أحب. سيدنا ثوبان أبره قدام أبر مين؟ مين بيعرف؟ الذي قتل حمزة، وحشي. لذلك المسجد اسمه ثوبان ووحشي، هذا مدفون بحمص. بعدين طيبون وأخلاقون، طبعا هلا كل الناس طيبين، بس يا سبحان الله يعني في ناس يعني ما مو بإيدك. يعني في حدا من أهل حمص هون؟ في واحد حمصي؟ لا إله إلا الله. يا والله تعال تعال تعال تعال هون. تعالوا تعالوا خليه يقعد هون.

0: شايف؟ الله يرضى عليك وعلى أهل حمص كلهم. لذلك أيها الإخوة الكرام، بصدق العشر مو أيام، العشر مشروع. تعرفوا هذا مشروع التخرج؟ مين مساوي مشروع تخرج أو عنده؟ بتعرفوا شو يعني مشروع تخرج؟ هذا يعني له ترتيباته. يعني هلا أنت بعد منه إنه بدك تتخرج. عشر ذي الحجة هي ليست أيام، هي مشروع من أجل تغيير السلوك وتغيير القلب وتغيير الطريق إلى الله عز وجل ليصبح طريقا يعني يوصلك إلى الخير. فكان شلون هلا هيك عم شفتون أنا عم يعبدوا يعني من التعبيد يعني بسموه يعني تسهيل الطريق فوق جسر الرستن هيك بسموه حتى بطريق المطار عم إيه أنت هلا بدك تعبد الطريق إلى الله في هذه الأيام. بعدين يبدو أنه بين الفينة والفينة، هلا لما بتكون بالشتاء وبتدخل بالربيع ببداية الصيف، المكيفات شو بدها؟ بدها صيانة. هلا اجت هالايام التسعة صيانة صيانة صيانة، بدنا نرجع نولى الدنيا وتركنا رمضان وكذا. وهي لذلك هي ايام مو ايام عابرة، يجب ان تكون ايام عامرة. بدي اشوف بصلاة الفجر الشباب، هي كمان جاي بأيام الامتحانات، معلش والله منروح منصلي الفجر، يمكن الانتقالي كله جاي بال جاي بقلب العشر. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله ما بيغيرنا. بعدين يا أخواننا أنتوا داخلين مثل ما قالوا، هلا داخلين برحمة الله، لكن داخلين بالمقولة كرمال عين تكرم مرج عيون، كرمال ضيوفه اللي بعرفات حتنابكن الرحمة. لكن والله سبحان الله اليوم هيك عم بفتح الفيديو عم اتذكر سيدنا الشيخ رمضان، يعني الحجة مو السنة الماضية اللي قبل منه كنا بخدمته هيك من اول الطريق. لا ابدا، هو هيك عم يعطينا ابن المئة ويزيد طالع على عرفات. نزلنا شوي الباص بعيد عن المخيم هيك كان في زحمه صباحا ويمشي هذا الرجل. هذا هدول اللي عم ينزل عليهم الخير ويصب عليهم الخير صبا، هدول تنتابكم الرحمات، تنتابكم هالأيام. مثل هالأيام هاي بتلاقي إنه غيمة، اليوم بعد صلاة الفجر لقيت غيمة هيك شكلها غريب هيك جاي هيك سبحان الله. قلت له لأخونا الحج أفاد، قلت له هلأ إذا بينزل المطر سعيد تنزل هنيك، لكن بتصيبنا طرطيش تجي هيك الهوايات. هون نحن هلأ عايشين بهالعشر على إيش؟ على نفحة نفحة نفحة، إن شاء الله هيك نفحة قرب. وتزودوا فإن خير الزاد، هي بآية الحج، هي أيام الزوادة. حيجي يوم يمكن تروح وتسافر، هي المعاني كلها ما حتخطر على بالك. هي المعاني، مين كان مسافر وإجا؟ كان مسافر هيك 10 سنين و5 سنين وهي هي المعاني هي اللي انتو ما كنتوا تسمعوا عنا غير سماع. شغله الصبح وبيضل المساء وبدا يروح يتوضى ما في. مرة طلعت مع اخ مدري بأنه بلد، لا في عفوا برابيش للطهارة ولا اي، قلت له شلون عايشين؟ قال لي بعل. شو يعني بعل؟ ايه ما بده يروح المساء على البيت ليعمل الحمام لا يقدر يصلي. وين انت والجامع؟ تذكروا السنة الماضية يوم عرفة وانتوا فايتين، عطرت كل واحد من بيناتكم. مين عطرته؟ يا سلام، عطري اللهم رضاه الشريف. لذلك أحب الأعمال إلى الله أدومها. هلا نحن بدنا نرجع هيك للأدوم هيك منزيدهم شوي حتى لأنه هلا نحن فرطنا لا عم نصلي الصبح ولا ما بدنا نقعد نحكي. ألا وإن في الجسد لمضغة إن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. لذلك نحن هلا جايين ننقذ القلب. هذا هيك بسموه انعاش إن شاء الله هيك ربي بيكرمنا. طيب أيضا فيه هذا فيه هذا يا بينام على الواقف يا على القاعد. الصادق ينتظر هذه الأيام. وعهدي بأهل الشام عهدي بأهل الشام أنهم يحبون هذه المواسم يعني معروف عنهم صيامها وأقل صيام يوم عرفة ويعني بس بدأ عفوا مو لأنه نصوم لا لا لا لا هي مو مواسم عابرة بصيامك نعمر نعمر القلب نجيب نعيد السلوك. لذلك متى ما رجعنا لضبط المصنع وهو التقوى والإيمان نرجع بقى يمكن إذا مقصرين مع الله نصطلح مع الله مقصرين مع الوالدين نصطلح مع الوالدين مع الأرحام مع الجيران هيك بيرجع الإنسان مؤمنا كما أراده الله. طيب أيضا قلت لكم هي التكبير لا تتركوها كل يوم كبروا 100 مرة 10 بعد كل صلاة والله التكبير حلو والله ما في أجمل من التكبير. وحتى هن التكبير بيحطوه هيك هلا صارت الميديا شلون بيكبروا أهل المغرب وشلون بيكبروا الأتراك وشلون بيكبروا الحجازيين أجمل هيك لحن للتكبير هو تكبير أهل الشام بجنن. أنت بس بتقول مو يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله جعل لنا مواسم الحمد لله جعل لنا هذه المساجد لنلتقي. أعطيني أمي هلا الآن أعطيني أمي تجتمع في مكان عبادة مثل ما يجتمع المسلمين. أخوانا هي مو صلاة جمعة هذا مجلس علم. شوفوا الجامع شوفوا الأحباب شوفوا البراعم كله جاي يتعلم دينه. هي هي الشام هي هي التربية الأصيلة. هلا هون اللي أنت قاعد أنت مو قاعد لأنه قلنا لك أنه في درس هي شيء بذرة مبذورة وكان أبوهما هي ترباية أمك وأبوك وأبوك ربا جدك وجد جدك. لذلك اللي بيراهن على الشام خسران اللي بيراهن على أهل هذه البلاد خسران. هي نحن مغروس فينا حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا خلينا لأن احنا صار معنا تصحر ولا تصحر لكن الجفاف الروحي بيجي الخير هاد. يعني أنا لو كان إنه يعني صدقا السنة الماضية ساويت لكم ما كان حدا يجي على التهجد وهلا صاير الفجر عم يقدن يعني هلا اليوم قدن 58 يعني لكم تعالوا على التهجد هلا التهجد بدك تصلي ببيتك تعال ما هلا مثلا الليلة فيه أرجيني هلا بلش من اليوم. واجعلوا بيوتكم قبلة اجعل بيتك قبلة هالبيت هاد استمطر الملائكة خليهم ينزلوا الملائكة لأنه في ناس ببيوتهم شو في شياطين. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. هلا حكيت لكم عن الصيام. روى أبو داود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة. 9 ذي الحجة يعني شو ها هذا يوم التاسع. بالنسبة والحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه مسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. هدول هي معروفة سنة مؤكدة. أما صيام النافلة، الصيام من أعظم الأعمال. على فكرة الصيام مو كل إنسان بيحسنه. في ناس برمضان يعني بس لأنه رمضان، لأنه لو فريضة ولو غير فريضة ما بيحسن. الصيام عبادة، عبادة المخلصين. ما حدا أمرك بشيء، ما حدا، بس أنت يعني هيك كرمال الله. عبادة امتناع، تترك خاصة الشهوات بهالأيام. ما كانت شهوات مثل السنين الماضية والقبل 400 سنة. قبل 400 سنة كان في بزر وكاجو وقضامة وبوظة وهريسة وأناني مي ومبراد ومبراد، وهي مي كلها صخنة ونملية في قلب منها ملوخية باردة ومقرمدة. هلا كله جيب لك صفيحة وكذا وبيحط لك اياها بالميكروويف، بتشم شمه بتدوب. شو عم تصوم؟ اللهم إني صائم. قال له: تصوم في حر هذا اليوم؟ قال له: أصوم في حر هذا اليوم اتقاء حر ذاك اليوم. الله يرضى عليكم، خاصة الشباب يلي بيحسن اسحبون. ما بتحسن تنين وخميس وتنين وثلاثة. أخواننا كبار السن يعني من عند أبو الهدى وطالع، أديش أبو الهدى 84 85 معلش يعني 85 وطالع، يعني بس يوم الثلاثة ما بتحسين بالنية يعني ناوي أنت إن شاء الله، لأنه هو القدوة تبعنا. هي نعم نعطيكم نموذج، مو نحكي حكي مشان شو نحس أنه ساوينا شيء. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، أنا أعرف الصالحين كانوا يتصدقون في العشر كما يتصدقون في رمضان. يا ممارر علينا الصالحين الصالحين، يعني تعلمت منهم نخصص أنه بها العشر. ليه؟ النبي قال: ما من أيام العمل الصالح. شو عمل الصالح؟ من أفضل الأعمال الصالحة؟ هلا شوفوا، لأنه بنزين غالي، كهرباء غالي، طيب اللحمة غالي، هي الله يعين كل شيء، من يوم يوم الغلا واللي، لكن اللي مع الله والله الله عز وجل ويرزقه، يغلى اللي بده يغلى ويرخص اللي بده يرخص. وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خرابه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ خصص هيك شو لك وسلام. اليوم صار معي هيك شغلة، يعني هلا بيجي الواحد مثلا كان يقول مليون وعش ملايين وكذا، وهي ف هيك شغلة للجامع وكذا، وهي انه احد الاحباب انه قديش كذا، وهي لا يا سيدنا للجامع وكذا. بعدين قلت له: اخي خلص يعني كتر خيرك، بس قديش؟ قال لي: الفا. هي أنا فهمت عليه، يعني ما بدي لي 14 مليون شو ولا ألف، ألفاية يعني ألف دولار. طيب شان الوهن، هي كلمة صغيرة لكن مفعولة. إيه وأنا بقول لك أنت كمان طلع لك 100 دولار إذا أنت مثلا هيك. إيه مياي. لا سيدي ما برضى غير ألفاية، توداك أحسن يعني. كل واحد على قده، على قده بساطك مد رجلي. والله لو بدك تطلع لك يمكن تطلع طعام لأفطار صائم، ساوي هيك أكلة بالبيت، ساوي هدول اللي بيسوون سبانخ. لا تساوي أكل، وفي دائما لما بدك تعزم إنسان على عزيمة سأله قل له: حط لك توم ولا عم يحطوا توم لك وكذا، ويعني سبحان الله تجي أخ بتقول له: فيها توم؟ بيقول لك: ما فيها توم، بس هي فيها وما فيها على مقاسه. تجي أنت بتاكل هيك شغلة: لا إله إلا الله. هذا التوم
1: شو بدي أحكي الواحد
0: ما نقص مال اتقوا النار ولو بشق تمرة. شق تمرة يعني مو تمرة ايه؟ كل يوم صدقة. هذا برنامج عم أعطيكم إياه سجلها كل يوم. يوم لفلان يوم لفلان ويوم نوع بالصدقة يوم إطعام طعام يوم نسكر لهم فواتير يوم بدي جيب أدوية لمرضى يوم لأيتام يوم لأرامل يوم لطلاب العلم ويوم عرفات فطر الصائمين فطر صائم لأنه هذا كمان صائم صيام شو أحب الأعمال أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم مين ما كان يكون جار أخ فقير أنتوا أصحاب الشركات قل لهم أنا سمعت الدرس وكذا وقل لهم هي هدية بمناسبة 10 ذي الحجة شو هدية هيك وساوية وعمل لها أمبلاج ليش هيك منتفاخر نحن وكل عام أنتم بخير وكذا ولأصحاب المناصب والهية وتعبير عن يعني اسم الشركة تبعنا وهي روح دلل الفقرة بيعملوا لي هاي الدفتر ما عاد حدا سواها يا أخي الله يرضى علي ناس كلياتها صارت على الأشياء الرقمية عم يحييني هذا ما. شو اسمك انت تعال نشوف شو القصة شو اسمك انت والله يا أخوان الكرام للصدقة تأثير عجيب في دفع البلاء للصدقة تأثير عجيب في دفع البلاء جربوا خلاص هنا هلا الشيخ هنا هذيك مين أبوك وينه أبوه الأب وينه ما طلع خلاص عود خلاص خدون عند أبوه هاي في قصة أحكيكم إياها صاحب القصة موجود هون بالجامعة بسمح لي هو كان عم يصلي بجامع الفاروق بقى حاطط ابنه قدام منه قدامه بقى ابنه يعني اصغر من هذا الاخ فهو عم يصلي ويركع فلت الزنبرك وفتح يعني ريح ضميره والزرزبة يعني وهي اول ما بلشت كمل الزلمة يعني تشتشت السجادة بقى اللي قاعد خدوا شيخ محدين خدوا لعند أبوه خدوا من هنيك معه ما شاء الله هيك حيوي فهذا الأب لما خلص السلام سلم وطلع من الجامع دغري ركض فهذول اجوا المصلين لمين هالولد ما حدا يرد لمين هالولد ما حدا يرد شو يعني شو بدي يرد اللي بعد الاخ بعت واحد هيك قال له روح شوف لي تابع لي من بعيد لبعيد شو عم يصير اي بعدين حتى اجوا هيك وزبطوه اجى واحد قال له انا بعرف ابوه قال له خذوه يعني مين ابوه هذول هذا انت بيطلع لاهل الجامعه كلهم ضيافه او تدعي لهم دعوه صالحه يا ابن آدم أنفق ينفق عليك يا ابن آدم خاصة نحن في هذه الأيام صدق أخوانا الكرام تصدق عليهم بالدعاء تصدق عليهم بالحميمية لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعف النطق إن لم يسعف الحال هيك يروح زور زيارة وكذا يا سيدي أخف أشياء ما بصير الواحد يفوت هيك يعني ما كنا هيك كنين بردان كيلو تمر هذا البسيط إنسان أعطاه ظرف وأنفقوا على الأب والأم هدول شو بدي لك قديش تتمنى هلا شيخ محمود

انه الوالد والوالد بعطيهم عمري ابدا بس ما بيرجعوا. هلا سارع قديش في كان ناس السنة الماضية مثل هالأيام حاضرين لدروس هون كان يعدوا بالصف الأول. تذكروا الأستاذ المحامي اللي كان هون الله يرحمه واللي قبل منه والعم أبو صادق والعم أبو خليل الحمصي والحجي أبو غياس كلهم هالناس الطيبين اللي كانوا هون وينهم؟ لذلك سارعوا بأيام ذي الحجة كل يوم صدقة شكلها يوم طعام طعام يوم ظرف يوم دواء يوم هيك أدخل السرور على قلبهم قال لهم أعطوا كل واحد أعطيني فاتورة الكهرباء عشان ما أطلع كبيرة بس أيضا هي آخر واحدة زينوا القرآن بأصواتكم في عشر ذي الحجة هيك عود كل يوم إذا رحت لعند الوالد أول ما أعود أول ما أعود ليقرأ لنا عشر ما ممكن. لذلك أنا على الطريق دغري مجهز شو بدي أرى واقع الكهف المؤمنون سبأ الصافات بعد ما نخلص اللي يحكي لنا كذا زين زين زين المجالس بالقرآن والله بعد منا ما بتلاقوا إلا الفتوح إجت لكن هلا الأيام العادية الأيام العادية مثل الـ الـ الـ الـ الـ الناطور تبع البناية لما بيمسح لك السيارة أيام رمضان وعشر ذي الحجة مثل لما بتفوت على المغسل شو بتطلع تقول هي السيارة جديدة هي رجعت جديدة هلا هي أيام الغسل إن شاء الله ربي عز وجل بيفتح علينا وعليكم فتوح العارفين أنتوا تابعوا الصفحة

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل

وفرعون

فأكثروا فيها الفساد.

0: وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Isha.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار بحور، في الأرض في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. يا رب أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين صاحب المقام المحمود الذي تميز به عن جميع الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد جامع السبل الجمالية والجلالية وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سابق الخلق في مضمار القربة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام محراب حضرة الحق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد زمام طاعة الرب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قدم العناية والتوفيق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يمين التشريع والتعليم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وجه الولاية والتعريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد روح التوحيد والتفريد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قطب المشاهدة والتفهيم وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين، يا

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير.

قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه ومعه.

قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.

0: إخوتنا في الإيمان، المعسر هو ما منعه مانع دون الوصول إلى مكة المكرمة والقيام بأعمال الحج. فإذا أحرم مسلم بالحج أو العمرة ثم منعه عدو من الوصول إلى مكة، أو حبس وسد عليه منافذ الطرق، تحلل في مكانه. والتحلل أن يذبح شاة في مكانه الذي أحصر فيه مع نية التحلل، ثم يحلق رأسه أو يقصر من شعره. قال الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وهذه الآية نزلت بالحديبية حين صد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت وكان معتمرا، فنحر ثم حلق، وقال لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. فإذا فقد الدم فلم يقدر على الذبح قومت الشاة وأخرج طعاما بقيمتها، فإن عجز عن الطعام صام عن كل مد يوما، ويتحلل هذا في الحال ولا ينتظر إلى انتهاء الصيام.
1: ومن الموانع التي تحول دون إتمام الحج أو العمرة عدم إذن الزوج. فإذا أحرمت المرأة بالحج أو العمرة من غير إذن الزوج، سواء أكان نسكها فرضا أو نفلا، فللزوج تحليلها. فإذا طلب منها ذلك وجب عليها الإحلال إذا كان زوجها حلالا، لأن في استمرارها تفويتا لحق الزوج، ويكون إحلالها كإحلال المحصر الآن في الذكر. وعلى هؤلاء الحج فيما بعد.
0: ومن فاته الوقوف بعرفة بعذر أو بغير عذر تحلل بطواف وسعي وحلق، ويجب عليه دم، ويجب عليه أيضا القضاء فورا في العام القابل. فلقد روى مالك في الموطأ بإسناد صحيح أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه، فقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا العدد، وكنا نظن أن هذا اليوم يوم عرفة. فقال له عمر رضي الله عنه: اذهب إلى مكة فطف بالبيت أنت ومن معك، واسعوا بين الصفا والمروة، وانحروا هديكم إن كان معكم، ثم احلقوا أو قصروا، ثم ارجعوا. فإذا كان عام قابل فحجوا واهدوا، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع.
1: وللحاج أو المعتمر أن يشترط أنه إذا مرض أو وقع به نحو ذلك فقد حل. فإذا وقع به ما اشترط جاز له أن يتحلل. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: أردت الحج؟ فقالت: والله ما أجدني إلا وجعة. فقال: حجي واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني. والإحلال في هذه الحال يكون بالنية والحلق، ولا دم عليه إلا إذا كان قد شرط التحلل بالهدي.
0: إذا وجب على الإنسان الحج أو العمرة ولكنه تراخى عن أدائهما فلم يؤدهما حتى مات، مات عاصيا. ووجب تكليف من يحج عنه أو يعتمر، وتدفع النفقة من رأس مال المتوفى، وتعد هذه من الديون، فلا تقسم التركة إلا بعد أداء الديون. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت: نعم. قال: أقضوا دين الله، فالله أحق بالوفاء. فشبه الحج بالدين الذي لا يسقط بالموت.

أهواك يا كعبة الأنوار أهواك وأقطع العنف

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه ومجلسه.

قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: شخصيتنا متواصلة للأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. في آخر التطورات نقل موقع إكسيوس عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه إذا لم تتقدم إيران بعرض أفضل فإنها ستتلقى ضربة أشد قسوة. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يرغب باتفاق ينهي الحرب، مشيرا إلى أن امتناع إيران عن أي تنازل يعيد الخيار العسكري إلى الطاولة. وتوقع المسؤولون عقد ترامب يوم الثلاثاء اجتماعا مع فريق الأمن القومي لبحث عمل عسكري ضد إيران. هذا وقالت هيئة البث الإسرائيلية أن ترامب أجرى اتصالا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبحثا تفاصيل زيارة ترامب للصين وإمكانية استئناف القتال في إيران. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أن الولايات المتحدة وإسرائيل رفعتا حالة تأهب لإمكانية ذلك. إيرانيا قالت مصادر لوكالة فارس إن واشنطن حددت في ردها على مقترح إيران 5 شروط رئيسية، أهمها عدم دفعها أي تعويضات لطهران وضرورة تسليم إيران مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. وأضافت المصادر أن الشروط الأمريكية تؤكد أن وقف الحرب في جميع الجبهات مرهون بإجراء المفاوضات. هذا وقال ممثل المرشد الإيراني في الحرس الثوري أن المفاوضات تتم تحت الإشراف الكامل لكبار المسؤولين الإيرانيين وهي مشروطة بتأييد المرشد. على الجبهة اللبنانية قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر توجيهاته بإيجاد حل لمشكلة المسيرات مهما كانت التكلفة. في الأثناء أفاد مراسل الجزيرة بشن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدات عدة جنوبية لبنان وفي البقاع شرقه، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين في غارات جنوبية البلاد. بدورها أعلن حزب الله استهداف آليات وجنود إسرائيليين في بلدتي إرشاف والبياضة جنوبية لبنان. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ونبدأ بآخر المعطيات من واشنطن مع أحمد الرهيد ومواقف الرئيس ترامب الأخيرة الذي هدد فيها إيران بأنه إن لم تتنازل فلن يبقى منها شيء. أحمد.
1: فهم حسن، إذن الرئيس الأمريكي بعد عودته من الصين يعود للهجة التصعيد والتهديد العالية التي صبغت تصريحاته خلال الأسابيع الأولى من هذه الحرب. ترامب الذي قال إن صبره ينفد يستمر أيضا في التأكيد على أولوية المسار الدبلوماسي لإيجاد حل للخلافات مع إيران. هناك ترقب هنا في الولايات المتحدة للرد الإيراني على المقترح الأمريكي الأخير، وكذلك هناك ترقب للخطوة الأمريكية المقبلة وكيف ستنعكس الزيارة إلى الصين على مسار الحرب وعلى مسار المفاوضات. الولايات المتحدة كانت قد أكدت أنها لم تطلب مساعدة الصين في هذا الملف، ولكن البيت الأبيض في آخر بيان له يتعلق بهذه الزيارة أكد على أن الموقف الأمريكي والموقف الصيني يتفق على عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وكذلك على عدم السماح لها بإغلاق مضيق هرمز أو فرض رسوم على هذا المضيق، بل البيان يعمم ذلك على كافة الدول التي بالقرب منها أي مضيق ألا تفرض أي رسوم. وبالتالي فهناك دفع أمريكي في هذا الاتجاه، اتجاه أن يظل المضيق مفتوحا واتجاه كذلك لتسريع عجلة المفاوضات. البعض يعتقد بأن لغة ترامب هذه تعكس إلى جانب تهديداته أن البعض يقول إنها حقيقية ويجب أخذها على محمل الجد، إلا أن آخرين يعتقدون أنها تعكس رغبة أمريكية في تسريع عملية التفاوض.
0: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد مراسل الجزيرة من واشنطن. ماذا عن طهران وأيضا كيف تتعامل مع هذه التهديدات الجديدة من الرئيس ترامب وما هي استعداداتها عمر؟
2: نعم حسن، يبدو أن الإيرانيين هذه الأيام يستعدون لاستئناف القتال أكثر من استعدادهم لمواصلة الدبلوماسية، على الرغم من تأكيدهم دائما أن باب الدبلوماسية لم يغلق. الوسيط الباكستاني كان حتى يوم أمس هنا في طهران والتقى كبار المسؤولين الإيرانيين مسعود زكيان ورئيس البرلمان الإيراني، لكن المشكلة كما يقول الإيرانيون بأن حتى الرسائل التي تصلهم عبر الوسيط الباكستاني تعكس انعدام الثقة بالأمريكيين، وأن كل رسالة تصل تزيد من الشكوك لدى طهران حيال الجدية الأمريكية وحسن النيات الأمريكية. هذا ما كان قد عبر عنه وزير الخارجية الإيراني عباس راغجي، مما يزيد ذلك الشروط الأخيرة التي وصلت طهران عبر الوسيط الباكستاني التي تعبر عن سقوف عالية. هنا توصف طهران على أنها قد تكون شروط تعجيزية لاستئناف الحرب، لأن الأمريكيين لا يزالون يصرون على تسليم طهران مخزونها من اليورانيوم على التخصيب، يرفضون ربط جبهة لبنان بجبهة إيران، ويرفضون رفع العقوبات عن طهران، وحتى عن فقط 25% من الأموال الإيرانية المجمدة. كل ذلك هنا في طهران لا يتوقع أحد أن تقبل هذه الشروط، وتتحدث مصادر عن أن طهران سلمت على الفور ردها على هذه الشروط الأمريكية. لذلك نقول إن منسوب التفاؤل يتراجع، منسوب التشاؤم يتقدم. الإيرانيون يقولون أنهم في المقابل مستعدون للخيار الآخر، الخيار الأسوأ الذي يبدو هو الخيار العسكري. المتحدث باسم وزارة الدفاع قال قبل ساعات أن إيران سوف ترد بشكل مؤلم في حال أي اعتداء جديد. المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شيكراتشي عبر بصراحة من أنه في حال نفذ ترامب تهديداته فإن طهران سوف ترد بشكل ساحق، وأنها كانت قد ضبطت نفسها خلال 40 يوما، وكانت هناك خطوط حمراء لم تتجاوزها، لكن هذه المرة سوف تترك ضبط النفس جانبا وسوف تستهدف أهداف لم تضربها سابقا. نعم. وبالتالي الإيرانيون يؤكدون استعدادهم للحرب، لكنهم لا يقولون أن باب الدبلوماسية قد أغلق، مع أنه يبدو متعثر إلى حد نعم. كبير.
0: في ظل القيود التي تفرضها إيران على العبور من مضيق هرمز، قام فريق الجزيرة بجولة في جزيرة هرمز، إحدى الجزر التي حددت إيران مياهها كمكان للعبور الآمن عبر المضيق، حيث رصد فريق الجزيرة وضع الملاحة في المضيق.
3: نحن الآن بإحدى أهم نقاط عبور السفن التي حددها الحرس الثوري بمضيق هرمز. نحن الآن وسط مضيق هرمز ونلاحظ مجموعة من السفن التي تنتظر دورها بالعبور، ونحن الآن باتجاه جزيرة هرمز، إحدى أهم الجزر أو ما يصطلح عليها بقلب مضيق هرمز، والتي تعتبر من أهم النقاط التي حددتها إيران كمقر لعبور السفن ومكان لمرور السفن تحت رقابة الحرس الثوري. وصلنا الآن إلى جزيرة هرمز. هذه الجزيرة يمكن وصفها وكما يقال لها بأنها القلب النابض هنا في مضيق هرمز، واحدة أهم الجزر. هنا كما نشاهد هناك مجموعة من السفن المتوقفة التي تنتظر التنسيق مع قوات الحرس الثوري الإيراني للعبور. هذا المسير هو المسير الغربي باتجاه المنطقة الغربية من مضيق هرمز وبالتحديد إلى المياه الخليجية، لكن إذا نظرنا بهذا الاتجاه كذلك هناك مجموعة من السفن المتوقفة. هذا المسار هو المسار الشرقي والمنطقة الشرقية لمضيق هرمز باتجاه خليج عمان. هنا إجراءات تفرضها إيران وبالتحديد الحرس الثوري للعبور من هذه المنطقة وبضرورة التنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. إذا ما أردنا أن نقسم المعبر الآمن الذي تحدث عنه الحرس الثوري الإيراني، هذا المعبر الذي نشاهده هنا هو معبر الدخول إلى المياه الخليجية. أي سفينة تأتي من بحر العرب إلى خليج عمان عبر مضيق هرمز باتجاه المياه الخليجية، لكن هذا المسار الثاني الذي حددته طهران يبعد عن هذا المكان بحوالي 18 كيلومتر، وبالتحديد بجزيرة لارك هناك مسير الخروج من المياه الخليجية باتجاه خليج عمان. نردين دغير الجزيرة، جزيرة هرمز.
0: قالت هيئة أسطول الصمود العالمية أنه تم رصد سفن مجهولة الهوية قرب الأسطول وفق بيان مقتضب. ودخل أسطول الصمود العالمي يومه الخامس، حيث تجاوز المياه الإقليمية التركية بأكثر من 100 كيلومتر، مبحرا في المياه الدولية في محاولة جديدة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة. أين وصل هذا الأسطول؟ وما هي هوية هذه السفن المجهولة التي تم رصدها بالقرب منه؟ عن هذا يجيب مراسل الجزيرة سيف الدين بوعلاق الموجود في البحر المتوسط، يرافق هذا الأسطول مباشرة الآن. سيف الدين. سيف الدين لا نسمعك جيدا سيف الدين مشاهدينا، عذرا، لكن هذه هي ظروف البحر في هذه اللحظات. سيف الدين بوعلاق من البحر المتوسط، أشكرك جزيلا، وقد نعود إليك في سياق هذه التغطية لمتابعة مسير أسطول الصمود العالمي وما يحصل معه في مسيرته باتجاه سواحل قطاع غزة. القصف الممنهج والمتواصل والمتصاعد للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية واستخدامه ذخائر محرمة دوليا في عملياته الحربية تؤذي الحياة البشرية والطبيعية بأنواعها كافة. كل ذلك نتابعه في هذا العرض.
4: إذن أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية التي نسلط الضوء فيها على تصاعد عمليات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، بالإضافة إلى استخدامه الأسلحة المحظورة دوليا والتي تخلف أثارا تصيب البشرة والحجر والطبيعة في آن معا. قد يحسب البعض أن هذه الغارة الإسرائيلية التي استهدفت كفر تبنيت في الجنوب اللبناني تترك وراءها آثار دمار تقتصر على الأضرار المادية في موقع الهجوم، لكن الغارة في المنظور العسكري ليست مجرد انفجار، بل هي مفاعل كيميائي مفتوح لا يدمر البناء فحسب، بل يترك خلفه مزيجا من السموم التي تم على الجهاز التنفسي والمركبات العضوية المتطايرة التي تنتج مواد كيميائية سامة تتفاعل مع الغلاف الجوي وتزيد نسبة الأوزون الأرضي، والمعادن والمواد الكيميائية وهي كثيرة وخاصة في الصواريخ المضادة للتحصينات، وتترسب في التربة لتترك آثارا طويلة على الزراعة والمياه السطحية والجوفية، فضلا عن غبار محمل بمعادن تترك آثارا صحية مباشرة في البيئة المحيطة بالانفجار كاليورانيوم المنضب والكروم والرصاص والزئبق وكغيرها، وهي تترك آثارا خطيرة مباشرة على الرئتين والجلد. والغارة على كفر تبديت هي مثال واحد على عشرة الغارات التي استهدفت مواقع مختلفة من لبنان خلال أكثر من 70 يوما من الحرب، والتي تحمل أثارا مدمرة قد تدوم لسنين. الآن ننتقل إلى زميل صهيب العصا على شاشة تفاعلية لمتابعة أدق على الخرائط لإبعاد هذا القصف، إضافة إلى الذخائر المستخدمة.
5: لازلنا نتحدث ازدهار عن المنطقة الجنوبية من لبنان، وحقيقة هناك محاولة واضحة إن صح التعبير من الجيش الإسرائيلي لتدمير كل أشكال الحياة في المنطقة الجنوبية من لبنان، بحيث تخرج هذه المنطقة عن نطاق الاستخدام البشري. لذلك يدفع الاحتلال الإسرائيلي بدرجة أساسية في إخلاء هذه المناطق ونزوح الناس. نتحدث عن أكثر من 1,000,000 إنسان نزحوا من أكثر من 50 إلى 60 قرية، والعدد في ازدياد. لازلنا نتحدث عن المنطقة الجنوبية من لبنان في هذا الإطار، محيط نهر الليطاني وجنوب نهر الليطاني، أيضا تصل الأمور إلى نهر الزهراني وصولا إلى حدود صيدا. لكن دعونا نذهب مباشرة إلى هذه المنطقة التي نتحدث عنها، بدرجة أساسية والتي يمكن لها أن تكون محور أساسي لعمليات القصف التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الماضية، والتي يحاول من خلالها بسط السيطرة على هذا الكوع أو هذه الزاوية المرتبطة بانحناءة نهر الليطاني عند هذه الزاوية في هذا الشريط الأصفر أو المنطقة الصفراء التي وضعها الاحتلال الإسرائيلي كما قال على أنها خط الدفاع الأمامي أو خط الدفاع الأول. يحتل مجموعة من النقاط أبرزها قرية الطيب في هذه النقطة، ويحاول التقدم باتجاه يحمر واتجاه زوتر الشرقية، لذلك تكثر عمليات القصف الممنهج في تلك المنطقة وتكثر عمليات استخدام مثل هذه القذائف كما ذكرت الزهار في العرض قبل قليل في كفرت بنيت في هذه المنطقة. وبالتالي نحن نتحدث عن محاولة إسرائيلية للتركيز على هذه المنطقة بشكل أساسي. طبعا الأمر ينسحب على كل مناطق جنوب لبنان، ولكن هذه الزاوية بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي زاوية مهمة للغاية. نحن نتحدث عن نوع من القذائف في هذا المقطع، فيديو محاكاة لهذه القذائف التي تطلق باتجاهات بطرق مختلفة. هذه القذيفة تحمل مادة الفسفور الأبيض، هذه المادة الحارقة التي تتشظى هذه القذيفة لتنشر هذه الشظايا التي تحترق بمجرد ملامستها للأكسجين، وتبقى محترقة، تبقى مشتعلة لساعات وربما لأيام، وتحرق مساحات واسعة كما نشاهد من الطبيعة، من البيئة، من الجغرافيا، من الأشجار. إذا لا سمح الله لمست جسم الإنسان قد يكون هناك كارثة بطبيعة الحال في الجسم نفسه، ولكن بالمستوى العام نحن نتحدث عن كارثة بيئية. هذا يسحبنا لما بات يعرف بالإبادة البيئية، وهو مصطلح بدأ يشاع مؤخرا، رغم أن موضوع الإبادة البيئية تحديدا لم يعد أو لم يرتقي حتى هذه اللحظة ليصنف ضمن جرائم الحرب، ولكن هناك نوع من المحاولات أو التحركات القانونية في العالم. كان هذا التعريف الذي وضعه مجموعة من الخبراء بطلب من مؤسسة أوقف الإبادة البيئية، رغم أن الإبادة البيئية مصطلح لم يتم تعريفه حتى الآن كجريمة حرب، ولكن يعرفونها على أنها الأفعال غير القانونية أو التعسفية التي ترتكب مع العلم بوجود احتمال كبير لحدوث ضرر شديد أولا، واسع النطاق ثانيا، أو طويل الأمد ثالثا. هذه المحددات الثلاث للبيئة بسبب تلك الأفعال، وهذا ما تفعله إسرائيل عمليا الآن، على الأقل هذا ما يراه المراقبون، أن إسرائيل تفعل هذا الأمر الآن في المنطقة الجنوبية من لبنان. ضرر شديد، واسع النطاق، وطويل الأمد الزهار، وبالتالي يبقى كيف يمكن أن نفهم عسكريا هذه التفاصيل، ولكنه ضرر طويل وشديد وواسع النطاق
4: مع ضيوفنا بالتأكيد. ولكن هذا الموضوع يثير الجدل من جديد حول ما تستخدمه إسرائيل من مواد توصف بالمحرمة. شكرا جزيلا لك صهيب. إذا نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا في الاستوديو العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، معنا أيضا من بيروت المهندس زياد أبي شاكر الخبير في شؤون البيئة. أرحب بكم، أبدأ معك العميد الياس حنا. تابعنا صهيب، طبعا نود أن نتوقف ونتعرف أكثر على الذخائر المستخدمة إسرائيليا والمواد التي تصنع منها.
6: ازدهار، حسب التقرير الذي صدر عن وزارة البيئة في لبنان تتحدث عن ثلاثة مناطق مهمة هي التي استهدفتها إسرائيل. تتحدث عن منطقة البقاع، بيروت، وبالتحديد جنوب الليطاني. وهذا الأمر يأخذنا إلى السؤال، ماذا يمكن لهذه الذخائر؟ هناك الفوسفور الأبيض كما تحدث صهيب. الفوسفور الأبيض هو بالمعنى ممنوع أن يستعمل ضد الأماكن السكنية وفي أماكن سكنية أو إذا احتمال هناك خطر على الإنسان. نقطة أو ذرة من الفوسفور الأبيض على جسم الإنسان تحترق حتى الانتهاء، يعني إذا وضعتها في الماء تنطفئ، وبمجرد أن تخرج من الماء وترى وتلتحم أو تأخذ الأكسجين تعود للاحتراق. هناك عدة أمور، يعني يتم الحديث عن الذخيرة العادية. الذخيرة العادية فيها ما يسمى بالنترات، والنترات هي تؤثر على البيئة بطبيعتها، على المياه الجوفية وعلى المحيط الإيكوسيستم. يعني هناك ما يسمى بالإيكوسيستم قد يتحدث عنها الضيف، وهناك ما يسمى الإيكوسايد. الإيكوسيستم هو النظام البيئي، والإيكوسايد هو المصدر البيئية.
4: طيب قبل الانتقال إلى ضيفنا، نود بشكل سريع أن نعرج على المناطق ربما التي تركزت فيها هذه الغارات والتي تعتبر متضررة أكثر من غيرها على هذا المستوى.
6: ازدهار، يعتبر جيش الاحتلال، يعني
4: نتيجة ما يقوم به عسكريا جيش الاحتلال هي لديها ما يسمى بالإيكوسايد أو المزرعة البيئية. هذه المنطقة دمرت بالكامل، أخليت من السكان وضربت ما يسمى بالإيكوسيستم. أوكي، بعدها أتى خطر المسيرات على جيش الاحتلال وحتى على الداخل الإسرائيلي. ماذا يقرر اليوم نتنياهو؟ يقرر فعلا توسيع هذه المنطقة، توسيع هذه المنطقة في العمق. يعني إذا كانت المسيرة الاف بي دي والتي تعمل بالأيلاف الضوئية مداها 15 كيلومتر، يريد فعلا هو أن يدخل إلى هذه المنطقة، ولكن أن يدخل مع تواجد المقاومة، مع تواجد الشعب أو الناس والسكان، هذا أمر يصعب عليه المهمة. ماذا يفعل؟ يذهب إلى عملية التدمير لكل شيء من الإيكوسيستم كما تحدثنا عنه، وبالتالي تكون النتيجة تهجير الناس وبالتالي هذا المردود البيئي على الطبيعة.
7: طب نترك إذا ضيفنا الآن من بيروت المهندس زياد أبي شاكر الخبير في شؤون البيئة. المهندس زياد أبي شاكر، هذا لبنان المشهور بطبيعته وببيئته التي تغنى بها الجميع، ما مدى خطورة الوضع على البيئة في لبنان نتيجة هذه الحرب الإسرائيلية؟
8: لا شك أنه الخطر كثير كبير. أنت عم بتواجهي عدو متوحش همجي عم بيجرب بكل السبل أنه يقود كل مقومات الحياة بهالمناطق. بحب ذكر كمان أنه غير أنه القصفوا بالفوسفور الحراق ليكشفوا المناطق ويحرقوا الشجر وكذا، لحتى ما يتركوا المزارعين يقدروا يرجعوا على هيدي الأرض، طلعوا هن بطيارات صغيرة لقلهم وصاروا يرشوا مواد مضادة للمواد سامة مضادة للأعشاب اسمها جلايفوسيت، وهي مادة مسرطنة وصارت ممنوعة عالميا بالاستعمال الزراعي. فإذا مش بس عم بيستعملوا قذائف حربية مليانة مواد سامة، إنما عم بيتقصدوا كمان إنه يكبوا مضادات للأعشاب مسرطنة لحتى ما بقى يصير في أي نمو للأعشاب أو للحياة الخضراء على هالأرض يلي هن عم بيهجموها.
7: هل هذا جزء من الاهتمام اللبناني الرسمي في هذه المرحلة، وهو تقديم شكاوى إلى المؤسسات المعنية تتعلق بالبيئة بلبنان وما تتعرض إليه حاليا؟
8: يعني هذا من صلب مسؤوليات السلطة اللبنانية انها توثق كل هالاختراقات اللي عم بتصير، وفي منها جرائم حرب، يعني جرائم حرب موصوفة مفروض تكون كلها عم تتوثق لحتى بأقرب فرصة ممكنة انهم يقدموا هالشكاوى كلها للأمم المتحدة. هذا من صلب مسؤولياتهم. هل عم بيعملوها ولا ما عم بيعملوها؟ بعد ما عرفنا.
7: طيب في المقابل، في حال توقفت الحرب، كم تحتاج هذه الأراضي لكي تعود إلى طبيعتها، تكون صالحة زراعيا، المياه تعود صالحة للشرب، ويمكن ضرب أمثلة كثيرة على احتياجات الإنسان في هذه المناطق؟
8: أوكي، هالمرة غير حرب 2006، هالمرة في المواد كمان السامة يلي بتتأتى عن الدمار، يعني غير انه القذائف اللي استعملوها فيها مواد خطره مثل الكبريت، مثل الرصاص، مثل الكادميوم، مثل الباريوم، هيدي كلها مواد سامه، بس هيدي بتقعد يمكن سنه او سنتين او ثلاثه لحتى تروح من جراء الشتاء وكذا. بس انا يلي عتلين همه انه بلبنان صرنا كتير حاطين الواح للطاقه الشمسيه، وهيدي الالواح كلها تدمرت وتفتفتت، وهيدي فيها مواد بعد للصراحة ما عندنا الخبرة نعرف قديش بتضاين بالتراب. هيدي اول مرة، بال2006 ما كان في الواح طاقة شمسية هالقد. هيدي رح بتكون من اول الاهتمامات اول ما تخلص هالحرب. وفي شيء تاني، في شيء تاني لو بتسمح
7: لي، بشكل سريع
8: ما تأكدنا منه.
7: نعم،
8: ما تأكدنا إذا الإسرائيليين كانوا عم يستعملوا قذائف بالدبابات تبعهم فيها يورانيوم منضب ولا لا.
7: شكرا.
8: لأنه إذا استعملوا اليورانيوم المنضب، وهيدي كمان جريمة حرب، بده يكون عندنا تعامل مع هاي المادة غير مثل ما كان التعامل.
7: وضحت الفكرة من بيروت المهندس زياد أبو شاكر الخبير في شؤون البيئة. شكرا لك العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. لهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة، نعود الآن إلى غرفة الأخبار.
0: يواجه سكان قطاع غزة أزمة في توفير المقابر، إذ لا يجد الناس أماكن لدفن ذويهم بعد امتلاء المقابر وتجريف الاحتلال عشرات منها خلال الحرب، الأمر الذي يضطر الأهالي إلى الدفن الجماعي والعشوائي.
9: وداع آخر في غزة التي اعتادت هذه المواكب الجنائزية. هذه المرة يخرج جثمان الشهيد محمد عنابة من مستشفى ناصر الطبي مرفقا بسؤال محير: إلى أين؟ فمشيعوه من الأهل والأصدقاء يواجهون هذا السؤال المحير بسبب أزمة ندرة أماكن الدفن في المقابر. أين سيوارى الثرى بات الأولوية؟
10: عند مستشهد ربنا تقبل الشهادة، قسم بالله ما احنا لقيين أجار القبر 700 شيكل بقول لك، وهنا إن شاء الله الحين هنا طالحين أنا وأخواتي نشوف له قبر أو نشوف له منطقة إن شاء الله ندفنه، وإن شاء الله يا رب إن شاء الله نلاقي له مكان، إن شاء الله نلاقي له قبر، والله قصدين الله هنا متوكلين على ربنا وربنا ييسر الأمور إن شاء الله.
9: رافقنا شقيقه محمود في رحلة البحث المضنية عن حضن في أرض غزة يؤوي الفقيد، لكن الأرض شحت ولم تعد تتسع لإواء المزيد إلا من هذه القبور الجماعية التي تحولت إلى بديل قد يفي بالغرض ولو على مضض.
10: لجأنا إلى مقبرة العيلة نحطه في مقبرة جماعية فسدقية من ضيق الحال ومن عدم توفر أماكن بسبب أعداد الشهداء الكثيرة اللي صارت، ما فيش أماكن للدفن حتى.
9: في زاوية أخرى من المقبرة يزور هشام تيم قبر شقيقه المدفون حديثا. قصة هشام نسخة العديد من قصة هذا البحث المتواصل وسط ارتفاع التكاليف لتجهيز قبور لا يقوى على تكاليفها غالب العائلات في القطاع، إذ يضطر بعضها إلى اللجوء للدفن العشوائي.
11: ثمن القبر غالي والوضع صعب، وبصراحة أنا كنت محتار يعني كيف بدي أمشي العزة هذا، فالحمد لله ربنا الله بعث يعني في ناس فاعلين الخير ويخلف عليهم.
9: وفيما يشبه عملية تنقيب دقيقة وسط الممرات الضيقة بين القبور، يحاول يوسف وطارق انتزاع مساحة للدفن تكاد تخرج من العدم.
12: وهذه المعاناة اللي احنا بنعانيها، يعني لا مصاري مع الناس، فيش ماديات، فيش مقومات للقبور، ما فيش المساحة، ما فيش عند سكرت. انا اللي قدامك دفن فوق 19,000.
9: نقص أماكن الدفن كان موضوع تحذيرات من وزارة الأوقاف، خصوصا بعد تجريف الآلة الإسرائيلية عشرات المقابر خلال الحرب، كما أن شح مواد البناء فاقم من هذه الأزمة وحد من قدرة العائلات على تحمل مصاريف تجهيز القبور.
13: لم يعد الموت في غزة هو الفاجعة الوحيدة، فخلف كل جثمان قصة عائلة تبحث عن شبر يحتضن فقيدها ويتحول إلى عنوان ثابت يواسي الأهل والأصدقاء. عن الشاعر الجزيرة خان يونس.
14: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
15: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين 18 من شهر أيار مايو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: تحولت جلسات الأسبوع الثاني للجنة الملكية المعنية بمكافحة معاداة السامية والتماسك الاجتماعي إلى دفة النقاشات السياسية والقانونية المعقدة، متنقلة من الاستماع لشهادات التمييز الشخصية إلى محاولة تفكيك المعايير والمنهجيات المستخدمة لتحديد وقياسات الكراهية. وشهدت الجلسات مواجهات فكرية وقانونية بين المحامين والخبراء حول الخط الفاصل والمتلبس بين معاداة السامية من جهة والانتقاد السياسي لدولة إسرائيل والحركة الصهيونية من جهة أخرى. ومثلت جولي نايسن مديرة الأبحاث في المجلس التنفيذي لليهود الأستراليين أمام اللجنة للدفاع عن المنهجية التي يعتمدها المجلس في تقاريره السنوية، والتي سجلت ارتفاعا حادا في الحوادث منذ أحداث 27 أكتوبر 2023، وردا على الانتقادات التي تتهم المجلس بخلط النقد المشروع لإسرائيل بمعاداة السامية، أوضحت نيثان إن المجلس يعتمد إرشادات صارمة جدا ولا يصنف معظم الانتقادات الموجهة لإسرائيل كمعاداة للسامية حتى وإن كانت مسيئة للغاية، ويتم احتساب الحادثة كمعاداة للسامية عندما يتم استهداف المؤسسات أو الأفراد اليهود بشكل مباشر، مستشهدة بحادثة لصق شعارات فلسطين حرة على أسوار المدارس اليهودية ومراكز الطائفة. وأثير نقاش حاد حول تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست المدعوم من أستراليا، والذي يرى في تشبيه أفعال إسرائيل بأفعال ألمانيا النازية شكلا من أشكال معاداة السامية. وفي حين دافعت نيثان وأندري أوبولر الرئيس التنفيذي لمعهد منع الكراهية عبر الإنترنت عن هذا التعريف، مشيرين إلى أن استخدام مصطلحات قديمة مشحونة وتطبيقها على الصهاينة بدلا من اليهود هو مجرد إعادة تدوير لخطاب الكراهية الكلاسيكي. وأشار أكاديميون ومناهضون للتعريف إلى أنه قد يحد من التعبير السياسي والبحث التاريخي المقارن. وأظهر استطلاع أجري عام 2025 لصحيفة The Jewish Independent أظهر نتائج لافتة حول التوجهات السياسية في أستراليا، فناخبو حزب الخضر سجلوا أدنى مستويات تأييد للمواقف السلبية التقليدية ضد اليهود، لكنهم سجلوا أعلى المستويات في مقياس مناهضة الصهيونية ونقد إسرائيل، وناخبو حزب أمة واحدة سجلوا أعلى معدل في الكراهية التقليدية ضد اليهود كجماعة، بينما حلوا في المرتبة قبل الأخيرة في مناهضة الصهيونية. كما أظهر تقرير مسح التماسك الاجتماعي لمؤسسة سكانلون ارتفاعا عاما في النظرة السلبية تجاه مختلف المجموعات الدينية بين عامي 2023 و2025، حيث ارتفعت النسبة السلبية تجاه اليهود من 9% إلى 15% وتجاه المسلمين من 27% إلى 35%. وعلى الجانب الآخر أعربت شبكة الدفاع عن أستراليا وفلسطين عن خيبة أملها الشديدة وقلقها البالغ لعدم منحها الحق في المثول أمام اللجنة الملكية، على غرار بعض المنظمات اليهودية التقدمية مثل المجلس اليهودي الأسترالي. وحذرت الشبكة في بيان لها من أن استبعاد أصوات المجتمع الفلسطيني يزيد من احتمالية خروج اللجنة بتقرير غير مكتمل وغير مستقطب يرتكز على مساهمات تدمج تلقائيا بين نقد تصرفات إسرائيل في غزة وبين كراهية اليهود دون تمحيص دقيق. من جهته صرح متحدث باسم اللجنة الملكية بأن طلبات المثول تدرس وتحدد كل حالة على حدة بناء على المصلحة المباشرة والموضوعية لكل جلسة. كامبرا أظهر استطلاع رأي جديد إن الموازنة الفيدرالية التي قدمتها حكومة حزب العمال تعد الأسوأ منذ عام 1993 في وقت تتصاعد فيه الانتقادات للإصلاحات الضريبية المتعلقة بسوق الإسكان والاستثمارات العقارية. وبحسب نتائج الاستطلاع قال 52% من الناخبين إن أوضاعهم المالية ستتراجع نتيجة هذه الموازنة، فيما رأى 47% إن السياسات الجديدة ستؤدي إلى توسيع الفجوة بين الأجيال الشابة وكبار السن. كما أظهرت النتائج بقاء التأييد الأول لحزب العمال مستقرا عند 31% مقابل تقدم ملحوظ لحزب أمة واحدة الذي ارتفع إلى 27%. ورغم ذلك حافظ رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي على تقدمه بصفته الشخصية السياسية المفضلة لرئاسة الوزراء، وذلك بحصوله على تأييد 46% من المشاركين في الاستطلاع، مقارنة ب38% لزعيم الحزب الليبرالي أنغوس تايلر. وفي ظل الجدل المستمر سعى ألبانيزي إلى تهدئة مخاوف المستثمرين العقاريين بشأن تأثير الإصلاحات الضريبية الجديدة، مؤكدا أن الحكومة لا تستهدف الاستثمار بل تسعى إلى تشجيع بناء مساكن جديدة وتحقيق قدر أكبر من العدالة في سوق الإسكان. وتتضمن التعديلات الجديدة فرض قيود على الامتيازات الضريبية المرتبطة بالاستثمارات العقارية، بحيث تقتصر على المشترين الذين يستثمرون في منازل سكنية جديدة. وكانت المعارضة الفيدرالية قد اتهمت الحكومة بالتراجع عن تعهداتها الانتخابية بعدم تعديل نظام الاقتطاعات الضريبية أو تخفيضات ضريبة أرباح رأس المال، غير أن ألبانيزي دافع عن التغييرات معتبرا أنها تصب في مصلحة الاقتصاد وسوق الإسكان على المدى الطويل. وقال عندما يستثمر الناس في بناء جديد فهم لا يستثمرون في عقار فقط، بل يساهمون أيضا في تعزيز ثروة البلاد وأصولها، ولهذا نرى أن هذه السياسة تصب في المصلحة العامة. كامبرا. خرج المتظاهرون في مسيرات في مدن أسترالية لإحياء ذكرى النكبة، وهو يوم يحيي ذكرى التهجير الجماعي للفلسطينيين خلال عام 1948، ويصادف ذكرى النكبة التي تعني الكارثة باللغة العربية في 15 من مايو أيار من كل عام. وشارك نحو 500 شخص في مسيرات لإحياء ذكرى النكبة في ملبون يوم أمس الأحد، حيث انطلقت المسيرة من مكتبة الولاية إلى محطة شارع فليندرز، وألقت الجراحة الفلسطينية الأسترالية الدكتورة بشرى عثمان كلمة أمام الحشود التي تجمعت على درجات المكتبة، وقالت في كلمتها: أصبحت تلك المفاتيح إرثا عائليا وأصبحت تلك البيوت ذكريات. وأكدت السناتور ليديا ثورب للحشد إن السكان الأصليين الأستراليين يقفون إلى جانب الشعب الفلسطيني، وأضافت: إنني أتمنى لو كانت هذه الذكريات مناسبات للشفاء، لكن النكبة لم تنتهي وما زالت مستمرة حتى يومنا هذا. واتهم السناتور ديفيد شوبريدج عضو حزب الخضر الحكومة الأسترالية بالصمت والتواطؤ في الصراع الدائري في الشرق الأوسط، وقال: لم تبدأ النكبة في يوم واحد ولم تنتهي في يوم واحد، إنها مستمرة. ورفع عدد من الأشخاص أعلاما إسرائيلية على الجانب الآخر من الطريق المقابل لمسيرة مؤيدة لفلسطين، لكن الشرطة فصلت بين المجموعتين. وأفادت الشرطة بأنه لم تكن هناك أي مشاكل خلال الفعالية. وفي بريسبن تجمع نحو 350 متظاهرا في وسط المدينة لإحياء ذكرى يوم النكبة، وخلال المسيرة استمع الحشد إلى عدد من المتحدثين الفلسطينيين الذين تحدثوا عن المقاومة ورووا قصصا عن ناجين من النكبة والأجيال التي تلتهم. وسادت أجواء الأمل بين المتحدثين، وردد الجمهور هتافات: فلسطين حرة، فلسطين حرة، في أرجاء ووسط المدينة، بينما كان الحشد يسير حاملا مكبرات الصوت واللافتات والأعلام الفلسطينية. وكان من بين الحضور نيك حنا المحامي الذي يمثل عددا من سكان كوينزلاند الذين يواجهون تهما بالتحريض على الكراهية فيما يتعلق بعبارات محظورة. وفي مدينة بيرث شارك نحو 300 شخص في مسيرة يوم النكبة والتي تضمنت مسيرة عبر المدينة. وصرح نيك إيفرت سكرتير منظمة أصدقاء فلسطين في غرب أستراليا بأن المسيرة كانت فرصة للتعبير عن التضامن. وشاركت في مسيرة بيرث منظمات مجتمعية من بينها الجالية الفلسطينية في غرب أستراليا. وقال السيد إيفرت: إن هذه مسيرة واحدة ضمن حملة مستمرة، ونحن نشعر بتفاؤل كبير إزاء هذا الحضور الكبير اليوم. وبالنسبة للفلسطينيين تعني النكبة الكارثة، وفي كل عام يحتج الفلسطينيون على التطهير الإسرائيلي المستمر لأراضيهم، ونحن نحث الجميع على الانتباه ومراسلة سياسيهم والانضمام إلينا في مطالبتنا بالعدالة. هذا وتجمع أكثر من 200 شخص أمام البرلمان في أدلايد لإظهار دعمهم للجالية الفلسطينية في يوم النكبة. وكان هناك تواجد أمني مكثف بنحو 12 ضابطا وهتف الحشد فلسطين حرة طوال فترة الاحتجاج. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين. طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
4: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم أحاديث قدسية. أحاديث قدسية يتولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، جاء في صحيح الإمام مسلم في فضل الجهاد في سبيل الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله وتصديق بكلمته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه مع ما نال من أجر وغنيمة. أيها الإخوة، في بعض الأحاديث يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يجاهد ومن لم يحدث نفسه بجهاد مات على ثلمة من النفاق، لأن الحق يحتاج إلى قوة ويحتاج إلى تضحية، فإن لم يفعل المسلمون بهذه الفريضة حالهم كما ترون. ليست كلمة الله هي العليا، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والقتال في سبيل الله من أجل أن يكون الدين لله، هناك دعوة وهناك جهاد، فالدعوة توسع رقعة السماء والجهاد يوسع رقعة الأرض. فأكمل شيء في حياة الأرض ألا تكون أرض بلا سماء ولا سماء بلا أرض، كل بقاع الأرض مغطاة بالحق، وكل الحق يسقط على أرض فيها مسلمون. إذن الجهاد من فرائض الإسلام الكبرى، وحينما قصر المسلمون في هذه الفريضة في غفلة من الزمن قوي أعداؤهم وملكوا ناصية الأرض وأملوا إرادتهم الظالمة والطاغية وأملوا ثقافتهم الإباحية وعولمتهم على أهل الأرض. فلذلك ما يعانيه المسلمون اليوم هو ثمن باهظ لتقصير في تطبيق منهج الله، ذلك أن هذا المنهج أيها الإخوة منهج تفصيلي لا يمكن أن نقطف ثماره إلا إذا أخذناه كله. أما أن ننتقي منه ما نريد، أن ننتقي منه الأشياء السهلة التي لا تكلفنا شيئاً، هذا لا يجدينا إطلاقاً. أذكركم بأن عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه عينه النبي قائداً ثالثاً في معركة مؤتة. القائد الأول سيدنا زيد، حمل الراية ولواء الجهاد وقاتل حتى قتل. تسلم لواء القيادة سيدنا جعفر، جاءته ضربة على يمينه فقطعت، فأخذ الراية بشماله، فجاءته ضربة على شماله فقطعت، فأخذ الراية بعضديه ثم قتل واستشهد. جاء دور الثالث، تردد قليلا وكان شاعرا، فقال: يا نفس إلا تقتلي تموتي،

0: هذا حمام الموت قد صليت، إن تفعلي فعلهما رضيت، وإن توليت فقد شقيت. وأخذ الراية فقاتل بها حتى قتل. ثم سئل النبي عليه الصلاة والسلام عما جرى، سأله أصحابه، قال عليه الصلاة والسلام: أخذ الراية أخوكم زيد فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى مقامه في الجنة. ثم أخذ الراية أخوكم جعفر فقاتل بها حتى قتل، وإني أراه يطير بجناحين في الجنة. لذلك سمي جعفر الطيار ببشارة النبي. ثم سكت النبي، فلما سكت النبي عليه الصلاة والسلام قلقوا على أخيهم عبد الله، قالوا: يا رسول الله، ما فعل عبد الله؟ قال: ثم أخذها عبد الله وقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى في مقامه إزورارا عن صاحبيه. هبط مقامه درجة لأنه تردد. أنا أحصيت كم من الثواني تستغرق هذه الكلمات: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليت، إن تفعلي فعلهما رضيت، وإن توليت فقد شقيت. حوالي 15 ثانية، لأنه تردد في بذل روحه 15 ثانية، كان في مقامه إزورار عن صاحبيه. فهذا الذي لا يفكر بالجهاد إطلاقاً إطلاقاً يموت على ثلمة من النفاق. لكن مرة ثانية، الجهاد أيها الإخوة مراتب. أهم مرتبة، الآن في مصطلح جديد من سنتين أحدث، التعليم الأساسي، دمجوا الإعدادي بالابتدائي وسموه تعليم أساسي. الجهاد الأساسي الذي لا يعفى منه مسلم جهاد النفس والهوى. أنت حينما تنتصر على نفسك يمكن أن تواجه عدوك، حينما تنتصر على نفسك، على شهواتك، على نزواتك، على أهوائك، على الأنا، حينما تنتصر على بشريتك، الآن تخطيت مرحلة القبول، اجتزت المسابقة بنجاح. بعد أن تنتصر على نفسك يمكن أن تفكر بجهاد آخر، هو الجهاد الدعوي، والله عز وجل سماه جهاداً كبيراً، وجاهدهم به جهاداً كبيراً، لأن الجهاد الدعوي هو الأصل. وما الجهاد القتالي إلا تمهيد للجهاد الدعوي. بيقول لك قصف تمهيدي، لا بد من أن تحتل الأرض بقوات برية، إلا أن القصف الجوي تمهيد لاحتلال الأرض. والجهاد الدعوي هو الأصل، حينما تحول قوة غاشمة قاهرة بين الحق وانتشاره، تقاتل هذه القوة لتعطي الحرية للناس أن يختاروا الدين الذي يرون. لا إكراه في الدين إطلاقاً، لم يشرع الجهاد من أجل أن نكره الناس أن يكونوا مؤمنين، لكن يشرع الجهاد من أجل أن تمنع قوة طاغية تحول بين الناس وبين أن يعتنقوا دين الحق فقط. إذاً طبيعة هذا العصر، لك أن تتكلم ما شئت، لك أن تعقد المؤتمرات، لك أن تلقي الخطب، لك أن تؤلف الكتب، لك. فأول شيء جهاد النفس والهوى، ثاني شيء الجهاد الدعوي. وإذا أتيح للمسلمين في مستقبل بعيد أو قريب أن يكتسبوا شرف الجهاد القتالي، فهذا والله من أعظم المراتب. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قنوات، قال: من جهز غازيا فقد غزا. يؤلمني أن أقول لكم، هناك من يقول: لا يجوز نقل زكاة المال إلى غير بلد كسب الزكاة، كسب مال الزكاة. طيب، الناس في معظم بلاد المسلمين لهم بيوت، لهم حوانيت، لهم أعمال، لهم مركبات. أما المسلمون الذين هدمت بيوتهم واقتلعت أشجارهم وردمت آبارهم ودمرت أدويتهم وأصبحوا يموتون من الجوع، ولا حياة عند هؤلاء إلا لمن يخبر اليهود عن حركات المقاومين. الخبر الواحد يعطونه 3000 دولار، الخبر الواحد، يعني هم يريدون أن يموت الناس من الجوع ولا يحيا إلا من كان مواليا لهم. طيب هؤلاء المؤمنون المسلمون أولى أن تقدم لهم بعض أموال الزكاة إن وجدت قناة نظيفة آمنة مطمئنة فلا تقصر. الآن هذا الكلام تمهيد، من جهز غازيا فقد غزا، من جهز غازيا فقد غزا، من خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. طيب من دعا لهؤلاء الذين يغزون يقاومون يدافعون عن دينهم وعن أمتهم، إن لا تملك أن ترسل لهم شيئا، إن لا تملك أن تجهز غزاتهم، إن لم تملك أن تخلف أبناءهم بخير، إن دعوت لهم بجوف الليل فإن الله سبحانه وتعالى قد يستجيب لك. دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب لا ترد. يا ربي هؤلاء مسلمون، هؤلاء يقتلون، هؤلاء يقتل أولادهم يذبحون. ممكن أن تفعل شيئا، ممكن أن تتقن عملك وأن تضع جزءا منه في خدمة المسلمين، أنت بهذا تقوي أمر المسلمين. لذلك تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله وتصديق بكلمته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه مع ما نال من أجر وغنيمة. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وإيمان بي وتصديق برسلي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة. تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيله وإيمانا بي وتصديقا برسلي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده، ما من كلم، أي ما من جرح يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم، لونه لون دم وريحه مسك. والذي نفس محمد بيده، لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة فيشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده، لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل. إذن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتيح لنا في وقت ما أن ندافع عن هذا الدين وأن ننشر هذا الدين، لكن أبواب واسعة جدا لنشر الحق مفتحة على مصاريعها الآن. لك أن تدعو إلى الله، ولك أن تذكر الله، ولك أن تقرأ القرآن، ولك أن تعلم القرآن. هذا حديث متعلق بالجهاد في سبيل الله. لا بد من قصة تقترب من هذا الموضوع. قال عليه الصلاة والسلام حينما جاءه الوحي وأخبره أن حاطب بن بلتعة أرسل كتابا إلى قريش يخبرهم فيها بأن محمدا سيغزوهم فليأخذوا حذرهم. وهذا أيها الإخوة في عرف جميع الأنظمة في العالم، شرقية أو غربية، خيانة عظمى وجزاؤها الإعدام في كل أنظمة العالم، أن تخبر العدو عن تحركات الجيش. جاء النبي بحاطب بعد أن أرسل إلى ما بين مكة والمدينة، فأخذ بعض الصحابة من المرأة التي حملت الرسالة وأعيدت الرسالة إلى المدينة، وقرأها النبي وهي من حاطب. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا حاطب، ما هذا؟ يا رسول الله، قال: يا رسول الله، لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، لست من أرومتهم، يقول: كنت حليفا ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي، ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنه قد صدقكم، وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. سيدنا عمر أراد أن يقطع رأسه، وقال: يا رسول الله، دعني أقطع عنق هذا المنافق. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يا عمر، إنه شهد بدرا. هذا وفاء النبي، وهذه أخلاق النبي. وقال: إني صدقته فصدقوه، ولا تقول فيه إلا خيرا. يعني هذا من أعلى درجات كرم الأخلاق، أن من كان مع النبي وقد أخبر الأعداء بحركاته سأله وحقق معه ورآه صادقا وقال: إني صدقته فصدقوه، ولا تقول فيه إلا خيرا. أخلاق النبوة شيء لا يصدق، أخلاق النبوة قمة في الخلق. الأنبياء كانوا قمم البشر. أيها الإخوة، نحن ماذا نقول؟ احضر دروس العلم، التزم، كن صادقا، كن أمينا. التكاليف التي على المسلمين في بلاد لا يحاربون فيها سهلة جدا، ومع ذلك هناك تقصير، هناك تسيب، هناك تفلت، هناك عدم التزام، هناك عدم انضباط، هناك كذب، هناك نفاق، هناك علاقات غير مقبولة عند الله، لأنه تأخر 10 ثواني عن تلبية نداء القيادة كان في مقامه إزورار عن صاحبيه. فلذلك أيها الإخوة، لا يمكن أن نقاوم عدوا إلا إذا انتصرنا على أنفسنا. فنحن قبل كل شيء ينبغي أن ندعو بعضنا بعضا إلى أن يلتزم. فيما مضى في عهود الإسلام المزدهرة كان الطرف الآخر يحتاج إلى دعوة، دعوة إلى الله. أما الآن المسلمون أنفسهم ولا أحد سواهم يحتاج إلى هذه الدعوة، المسلمون أنفسهم يحتاجون إلى دعوة، ولهذا الفضل من الله عز وجل. يعني باب الدعوة مفتوح، نحن في نعمة لا تقدر بثمن. أنا أقول لكم أن بعض البلاد الإسلامية يكفي أن تدخل إلى المسجد مرة واحدة لتساءل، مرة واحدة. بيوت الله عامرة ممتلئة طافحة بالمصلين، ندرس ونذكر الله، وهذه نعمة لا يعرفها إلا من فقدها، فاستغلوا هذه النعمة أن الأمور ميسرة. فربي أولادك، علم العلم لمن حولك، أنقل ما سمعته لزملائك، لأصدقائك، لإخوانك، لأقربائك، لجيرانك. حاول أن تأتي بالناس إلى المساجد، حاول أن يكون المسجد مركزا إسلاميا فيه دعوة متوازنة. من لم يجاهد مطلقا في جهاد النفس والهوى أو الجهاد الدعوي أو القتالي، أو من لم يحدث نفسه بالجهاد، مات على ثلمة من النفاق، والمنافق تعلمون في الدرك الأسفل من النار. يعني حينما تتعاطف مع هؤلاء المجاهدين، حينما تدعو لهم في منتصف الليل، حينما تقدم لهم شيئا مما تملك من قناة نظيفة آمنة، حينما تشاركهم مآسيهم، هذا نوع من الاهتمام. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. أيها الإخوة، نحن جاء دورنا في الحياة في زمن ضعف المسلمين، لكن أنتم ما رأيتم يوم كان المسلمون أعزة، يوم أرسل هارون الرشيد إلى إمبراطور الروم كتابا قال له: من هارون الرشيد إلى كلب الروم، ما تراه لا ما تسمعه. وأرسل جيش وفتح بلاد الروم وأنقذ هذه المرأة التي قالت ومعتصمة. فنحن جاء دورنا لحكمة بالغة في وقت ضعف المسلمين، لكن أجدادنا عاشوا أيام النصر. مرة في خطبة ذكرت عن وضع القدس حينما فتحها صلاح الدين، وحينما ألقيت أول خطبة بعد 90 عاما من احتلالها، والخطبة تهز رمال البيد. يعني شيء مفرح أن يسمح الله لنا أن نرى النصر. يجب أن يعمل كل واحد منا، إذا أتقن عمله وخدم المسلمين بنى لبنة في النصر، إذا المدرس درس بإخلاص بنى لبنة، إذا الطبيب عالج بإخلاص بنى لبنة، إذا البائع باع بإخلاص وباعتدال وما غش المسلمين بنى لبنة. قضية النصر أخواننا الكرام لا تأتي بين عشية أو ضحاها، نحن عندنا سذاجة كبيرة جدا. النصر الذي أحرزه صلاح الدين، هناك من يحلل أنه سبقه إعداد يزيد عن 20 عاما، إعداد إزالة المنكرات، إقامة الحدود، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، إنشاء المدارس الشرعية. هذا النصر لم يأتي بين عشية أو ضحاها، أتى بعد تمهيد طويل. نحن الآن نفرح حينما نرى إنسان يقدم حياته في سبيل الله، نطرب، لكن هذا بمجموعه لا يشكل نصرا. النصر يحتاج إلى قاعدة متينة، يحتاج إلى إنسان عقيدته سليمة، يطبق منهج الله في بيته وفي عمله، يسهم في حل مشكلات المسلمين. لما بيكون في قاعدة متينة وفي عمل منضبط بمنهج الله، لعل الله سبحانه وتعالى يسمح لنا قبل أن نموت أن نرى النصر الذي يفرح له المؤمنون. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع أحاديث قدسية، تولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: يا يوسف خذ وعطي
1: حشتلال شو بدي اخذ وعطي
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع
1: حول
2: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
3: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الحمد لله رب العالمين الذي سخر لنا هذه الوسائل يعني فصار الاتصال والتواصل واللقاء على يعني أمل بأنها تكون مجالس ذكر تشهد لنا يوم القيامة الحمد لله الذي سخرها الله لنا والحمد لله الذي يعني فتح علينا فتوح العارفين وأشغلنا في هذه الأيام الفضيلة بالاستعداد للأيام المباركة العظيمة التي نحن مقبلون عليها بإذن الله عز وجل. أولا شكرا جزيلا طبعا لهذه المبادرة الطيبة ولهذه الدعوة الكريمة وأسأل الله العلي العظيم أن تكون في موازين حسناتكم إلى يوم القيامة وأن يعني لأن لا تكون آخر العهد معكم بإذن الله إن شاء الله أنها تكون بداية طيبة. أنا في البداية رح أشارك الباوربوينت على أساس إن شاء الله صارت واضحة عندكم الآن؟
4: تمام
3: على بركة الرحمن. طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين. موسم التعظيم طبعا التسمية رائعة جدا وأسأل الله العلي العظيم أن نكون ممن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني الله عز وجل يقول بأنه الذي يعظم هذه المواسم وهذه الأيام المباركة والتعظيم يكون بالعمل الصالح فيها فإن هذا دلالة على تقوى القلوب. والله عز وجل اختص المتقين في كتابه العظيم بصفات وبأشياء وبدرجات وأشهد الله يعني الله أشهدنا في هذا القرآن الكريم بأنه المتقين هم الذين يعلمون فعليا ما يريده الله عز وجل بشكل أو بآخر من هذا القرآن الكريم عندما قال هدى للمتقين أي أن الإنسان كلما ازداد بالتقوى كلما ازداد هدى كلما زاد علمه بهذا الكتاب كلما زاد إيمانا ونورا بإذن الله عز وجل. ومن أعظم القربات ومن أعظم الرحمات التي يتنزل الله عز وجل بها علينا بأنه لم يجعل موسم الطاعات مواسم محدودة ولم يجعلها يعني تأتي مرة في العمر لأنه إذا كان يعني تأتي مرة في العمر الإنسان قد لا يدركها لكن سبحان الله الرحمن الرحيم الكريم بأنه يفتح مواسم الطاعات هذه كل عام كل عام حتى أنه الإنسان سبحان الله الذي يوفق إلى عبادة الله عز وجل في هذه الأيام العظيمة طبعا وأنا أقول مواسم الطاعات على اختلافها رمضان والأيام العشر ومحرم والمواسم الكثيرة التي فتح الله عز وجل بها علينا فالله لم يجعلها تأتي مرة واحدة في العمر وإنما تأتي العام تلو العام تلو العام تلو العام وكأنها في كل مرة الله عز وجل يفتح لك فرصة جديدة يفتح لك بابا جديدا يفتح لك سبحان الله رحمات لم تكن قد فتحت لك في الأعوام السابقة في كل مرة نفس الأجر ونفس القربات ونفس فتخيلوا حبيباتي لو كان الإنسان في كل مرة يدخل إلى هذه المواسم ويقوم بما يعني يستطيعه من طاعة وعبادة بأنه يصبح له هذه القربات وهذه البركات وهذه الأجور تراكمية وحتى الذين لم يوفقوا إلى العبادة وإلى الطاعة ببعض المواسم فاتهم موسم رمضان فاتهم موسم مثلا عشر ذي الحجة من العام الفائت فالله عز وجل يجدد لك هذا الموسم. كثير من الناس بعد ما خرجنا من رمضان يعني في البداية كانوا يشعرون بهذه الحرارة الإيمانية وهذه الطاقة الروحية التي كانت معهم خلال شهر رمضان ثم فجأة بدأت هذه الطاقة الروحية تتناقص وبدأ هذا الإيمان الذي كانوا يشعرون به يعني سبحان الله يشعرون بأنه حرارته بدأت تبرد. طب يا رب ماذا أفعل؟ كيف أعود لحرارة تلك الأيام الفضيلة؟ كيف أعود إلى تلك المشاعر التي رفعتني حتى شعرت بأني في مصافي الملائكة؟ الله عز وجل لا يطيل علينا المدة وإنما يقول انتهى رمضان والآن جاء موسم جديد موسم الطاعة فيه من أعظم الأيام عند الله عز وجل أعظم الأيام. وكأن الله عز وجل يقول أنه برمضان كانت وقد خصها الله عز وجل بليالي عظيمة وخصها بليلة القدر وهي أيام فيها طاعة وعبادة وعزلة وتبتل إلى الله عز وجل وتقرب من الله في الليل أما هذه الأيام فاختبارنا العظيم فيها يكون خلال النهار، سواء للذين يحجون بيت الله الحرام الآن. أسأل الله العلي العظيم يعني بمن نوى ومن خرج ومن سوف يخرج بإذن الله عز وجل، وأن يبارك لنا نحن حيث كنا بإذن الله عز وجل. طيب حبيباتي بالبداية أو الجميع، يعني بديش أخصص القول، يعني قد يكون من يحضرنا يعني من إخواننا إن شاء الله المسلمين، ليست المشكلة في إنه الأيام تمر. يعني دائما الناس تحكي لك إنها زعلانة على عمرها الذي يمضي. العمر يمضي يعني سواء شئنا أم أبينا، هذه سنة الله في خلقه أن الأيام تمضي، والإنسان سبحان الله بكل يوم يقترب فيه إلى نهايته. وإن كانت هذه النهاية فخير، أسأل الله أن يقربنا منها من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وإن كانت غير ذلك فأسأل الله أن يوفقنا للتوبة قبل أن تنتهي هذه الأيام. إذن المشكلة ليست في مرور تلك الأيام، ولكن المشكلة في أننا أحيانا لا نعرف أين هو باب الله الذي إذا دخلنا منه وفقنا للسير في الصراط المستقيم حتى ينتهي المسير إلى جنات النعيم بإذن الله عز وجل. فالإنسان سبحان الله قد يعني تشغله الدنيا، قد تأخذه المسؤوليات، قد يكون لديه من الابتلاءات التي قد يبتلى فيها في هذه الدنيا ما يشغله عن الله عز وجل. فيأتي الله عز وجل بهذه المواسم، بهذه الأيام الفضيلة، بهذه الآيات العظيمة الموجودة في القرآن الكريم، بهذه الأحاديث الفضيلة التي تذكرنا بأن هذه الأيام هي أبواب، أبواب يفتحها الله المرة تلو المرة، العام إثر العام، الموسم إثر الموسم، حتى يدخل الإنسان منها ويتعرض لكل الرحمات التي تأتيه، ولعله يكون في يعني عامه هذا أو في الموسم الذي يقبل فيه على الله عز وجل من الذين يدخلون إلى هذا الصراط المستقيم ويستمرون عليه حتى نهاية العمر. إذن المشكلة ليست في أن الأيام تمر، وليست في أن العمر قصير، وليست في أن هذا الموسم هو مجرد 10 أيام أو أن رمضان كان مجرد شهر، لكن الحقيقة قد تكون المشكلة في أنه بعض الناس يختار بأن لا يدخل هذا السباق أصلا هو لا يسابق، لا يعنيه المسابقة والمجاهدة والمسارعة في العمل الصالح في هذه الأيام. هذه الأيام يعني تخيلوا، لكم أن تتخيلوا أخواتي ولله المثل الأعلى، تخيلوا أن أستاذك في المدرسة أو في الجامعة أو في أي مكان، معلم أو معلمة، تقول لك أن لديك اختبار، وحتى تسهل عليك تقول لك أدرس الفصل الفلاني، ركزي على الصفحة الفلانية، أولي عناية فائقة بالصفحات المعينة، هي تعطيك إشارات إلى الأماكن التي سوف تسألك عنها، سوف تختبرك فيها. فإلى أي حد سوف تكوني يعني عندك محبة لهذه المعلمة أو لهذا المعلم؟ إلى أي درجة سوف تقدرينه؟ إلى أي درجة سوف تشعرين بأنه فعليا كان رحيما معك ومع كل الطلبة الذين معك؟ فتخيلي بأن الله عز وجل يمرر لنا ويقول هذه الأيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من بقية الأيام، وكأنه يقول لنا إذا أردتم زيادة في الحسنات مضاعفة في الأجور فاعملوا في هذه الأيام عملا عظيما يقربكم إلى الله عز وجل حتى يغفر لنا الذنوب التي نعلمها والتي لا نعلمها. إذن الله عز وجل يدلنا على المواقع المهمة في حياتنا حتى نتزود منها من التقوى، ونتعرض فيها إلى رحمات الله عز وجل، ونتعرض فيها إلى هذه الاختبارات القلبية علنا نكون من الفائزين بقبول الله عز وجل لنا وبمغفرته لنا وبأن ييسر لنا الدخول في هذا الطريق. نحن نعرف فضل هذه الأيام، أغلبنا قرأ عن فضل هذه الأيام، أغلبنا يحفظ الأحاديث والآيات التي تتحدث عنها، وأغلبنا ربما سمع بهذه الأيام وبفضلها وبعظمها عشرات المحاضرات، وربما بعض الناس الآن يأتي ويسمع محاضرات كانت قد قيلت في الأعوام السابقة لكن يعود ويستمع إليها الآن. وسبحان الله المشكلة ليست في أننا لم نسمع ولا نعلم، المعرفة موجودة أخواتي، لكن نحن للأسف في كثير من الأحيان ندخل إلى هذه المواسم ونخرج منها دون أن تحدث فينا ذلك الأثر وذلك الفضل الذي أراده الله عز وجل لنا منها. يعني الموضوع في النهاية ليس فقط مغفرة الذنوب، ليس فقط مزيد من الأجور، ليس فقط مزيد من الحسنات، وإنما توفيق للطاعة. أني يا رب أني في هذا اليوم الفضيل الآن سوف يأتينا لما نتكلم عن عرفة، يعني عرف كنز سبحان الله. كان التابعين والصالحين يقولون ما من دعاء دعوناه في عرفة إلا وجاءك فلق الصبح، يعني أن الله عز وجل يحقق لك هذه الأدعية في الدنيا قبل الآخرة، يعجل لك بالحسنات وبالأجور في الدنيا قبل الآخرة. فكيف يكون لإنسان يعرض عليه هذا الخير العميم وهذا الحظ الوافر من الرضا والبركة والمغفرة واستجابة الدعوات ثم يقول أنا مشغول هذه الأيام، أنا هذه الأيام خلص بأجلها وبستنى ليوم عرفة، ويوم عرفة لا يفعل فيه إلا أنه يصوم. طيب خلينا في البداية نتكلم لماذا هذه الأيام مختلفة، لماذا الله عز وجل جعل في هذه الأيام ميزة لا توجد في بقية الأيام. الله عز وجل في القرآن الكريم وفي كثير من السور والآيات يقسم بأزمنة، يقسم بأشياء، يقسم بما يقسم به، وله أن يقسم بما شاء على ما شاء جل في علاه، إبرازا لأهمية الشيء الذي يقسم به وتعظيما لذلك الشيء. لأنه الناس تعتاد الأشياء، تعتاد الفجر، تعتاد مواسم الطاعات بأنها تأتي عليها كل عام، تعتاد الأشياء التي يقسم بها الله عز وجل. فأراد الله أن يبين لنا وهو يقسم بهذا الشيء أن نعيد التفكير به. الله جل في علاه يقسم بهذه الأيام. أغلب المفسرين قالوا بأن الليالي العشر المقسوم بها في سورة الفجر هي هذه الأيام الفضيلة التي نحن بإذن الله عز وجل مقبلون عليها. فلما الله عز وجل يقول بأنه يقسم بهذه الليالي الفضيلة، هو لا يقول لك فقط بأنه يعظم هذه الأيام أو أن هذه الأيام عظيمة، وإنما يريد أن يختبر قلبك، هل أنت أيضا تعظم ما يعظمه الله؟ هل أنت تعظم ما يعظمه الله؟ تخيلوا ولله المثل الأعلى أولا وآخرا، عندما تحبون شخصا محبة عظيمة، محبة مثلا تحبون أمهاتكم حبا عظيما، أزواجكم، أبناؤكم، فأنتم تصلون أحيانا إلى درجة من المحبة أنكم تحبون ما يحبون لأنهم يحبونه، تحبون ما يحبون لأنكم تحبونهم. فالله عز وجل يريد أن يختبر قلوبنا، هل تعظمون ما أعظم؟ الله عظم هذه الأيام وهو يختبر قلوبنا، هل نعظم ما يعظم؟ سبحان الله. إذن قيمة الزمن لا تأتي من شعورك الخاص بهذا الزمن، وإنما تأتي من اختيار الله لها. الله اختار هذه الأيام، الله جعلها أيام معظمة، الله جعلها أيام فضيلة. فأنا الأمر لا يتعلق بشعوري وبحالة المزاجية وإني أنتظر أن قلبي يخشع ويدخل في هذه الأيام، لا الموضوع ليس اختياريا، أنا اخترت منذ البداية أن أحب الله عز وجل وأن أتقرب إليه، فأتقرب إليه ليس بما أنا أحبه وإنما بما يحبه هو ويختاره. الناس تخلط كثيرا أحيانا بأنني أنا إذا أحببت الله فأنا أتقرب إليه بما يحبه قلبي، لا طبعا هذا فضل وخير بإذن الله عز وجل، ولكن الأفضل والأخير بأن يكون الذي أتقرب به إلى الله عز وجل الذي يختاره هو لا الذي أختاره أنا. فالله عز وجل اختار هذه الأيام، إذن أنا أفرغ نفسي وأصفي مزاجي، أتخلص من مسؤولياتي، أقول يا رب أنت اخترت لي هذه العشر أيام من سنة كاملة من 360 يوم، أنت اخترتها يا رب، وأنا سوف أكون عند هذه الأيام حاضرا، سوف أعظمك كما تحب وترضى. إذن أنا لا أختار أن أدخل في حالة خشوع، ولا أن أختار حبيباتي لو بدنا ننتظر إنه إحنا نكون متفرغين، أو بدي أنتظر إنه إحنا يكون مزاجنا مهيئ للعبادة، أو إني بدي أنا أختار إني أنا أكون في هذه الفترة ليس عندي مسؤوليات وليس عندي ابتلاءات، فلن يعني للأسف لن أقوم بأي عبادة على الإطلاق، لأن كلنا سبحان الله وأحيانا كثيرة تتزاحم علينا المسؤوليات وتتزاحم علينا المشاغل في هذه المواسم بالذات، وكأنها اختبار من الله عز وجل، هل تفضلين ما يحبه الله أم ما تفضلينه أنت، أم ما ابتليت به لتختاريه على ما يختاره الله عز وجل. إذن هذه الأيام سوف تمضي مثلها مثل كل الأيام، مثل كل الأيام التي مضت، مثل كل المواسم التي ذهبت، مثل ما ذهب رمضان منا قبل شهرين، ذهب رمضان وانتهى، بخيره وبشره. وفي العام الفائت أيضا ذهبت كل مواسم الطاعات التي عشناها، كلها ذهبت، أيام مضت، لكن الذي يبقى منها ما كتب لك فيها. الأيام تمضي، لكن تأملوا، تأملوا إخوتي، وأنتم تقفون أمام الله عز وجل يوم القيامة، ثم يعرض عليكم كل رمضان مر عليكم في حياتكم، ويكون لك مسمى في كل رمضان. في هذا الرمضان أنت أتقنت قيام الليل، في هذا الرمضان أنت كنت من الذين صاموا فعلا كما أمرهم الله عز وجل، في هذا الرمضان أنت كنت قد حققت التقوى، في هذا الرمضان لك كذا وكذا من الحسنات. فتنظري وتقول يا رب مضت الأيام، مضى عمري، لكن الله أبقى لك أثرك، وهذه الأيام بنفس الطريقة سوف تمضي، سوف تمضي. كلنا لدينا مسؤوليات، والله يعني لو كل إنسان فينا الآن يطلع جدول أعماله الله يعلم، لكن سوف تمضي، ولن يبقى لك منها إلا ما سوف تقومين وتعملين به فيها. فانظري إلى هذه النتيجة، انظري إليها بهذه الطريقة، أن يا رب أيام ستمضي لكني سأمضيها بإذن الله عز وجل بما يرضيك عني. الله عز وجل في آية عظيمة بالقرآن الكريم يقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار. ربك يخلق ما يشاء ويختار. الله عز وجل جعل التفضيل في كل شيء، ليس هناك شيء على سبيل التسوية. الله فضل أشياء على أشياء، حتى الأنبياء إخوتي، حتى الأنبياء، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إذن الله عز وجل يفضل أنبياء على أنبياء، منهم من كلم الله ومنهم سبحان الله، ويفضل أيام على أيام، ويفضل ليالي على ليالي، ويفضل أماكن على أماكن. انظروا حبيباتي في تراثنا الإسلامي، في القرآن، في السنة النبوية الشريفة، الله فضل البيت الحرام على كل البقاع في هذه الدنيا، ثم من بعدها المسجد النبوي، ثم من بعدها المسجد الأقصى. نجد بأنه فضل على الأنبياء أولي العزم من الرسل، وفضل عليهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفضل على ليالي العام كلها، الليالي الأخيرة من شهر رمضان، وفضل على هذه الليالي ليلة القدر. وجئنا ولله الحمد الذي بلغنا، والذي رزقنا، والذي أكرمنا بأن بلغنا هذه الأيام، فضلها على بقية أيام العام. هي أيام الأجر فيها مضاعف، حتى أنه يعدل أو يكاد يكون أفضل من الجهاد في سبيل الله، كما سيأتينا الآن بحديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن يجب أن ندرك حبيباتي بأن اختيار الله عز وجل لهذه الأيام ليس مجرد اختيار أيام عشوائية، وإنما هي أيام اختارها الله، يعظمها الله عز وجل، جعلها أيام معظمة فنحن نعظمها. اليوم الذي كان، هذا اليوم الذي كان مجرد يوم عادي في الحياة العادية، قبل أن يمن الله عز وجل علي بالهداية، قبل أن يمن علي

بمعرفة فضل هذه الأيام كان يوما عاديا، لكن الآن سوف أنظر إليه بأنه مضمار سباق، مضمار سباق. يا رب والسابقون السابقون، أنا يا رب لن أفلت هذه الأيام من بين يدي. منا من سبق ولله الحمد والمنة، وسوف يكون بإذن الله في تلك الأرض المقدسة، وسوف يقوم بهذا الحج الكبير، وسوف يكون بإذن الله عز وجل من المقربين. فأنا يا رب لن أتوانى على أن أسابق بالذكر، أسابق بالطاعات، علني أبلغ ذلك الأجر. هذه اللحظات الصغيرة، اللحظات المعدودة، الدقائق، الساعات، قد تكون باب مغفرة، وإذا غفر الله لنا وفقنا لكل صالح بعدها. كثير من الناس يتعثر، يحكي لك أنا مش عارف أثبت على الدين، مش عارف أستقيم، مش عارف أتوب. لعلك تتعرض في هذه الأيام لرحمات الله عز وجل وتسأله المغفرة فيستجاب لك الدعاء، فتخرج من هذه الأيام ليس مغفورا لك فقط، وإنما مستجاب لك دعاءك بأنك تريد أن تثبت وأن تتوب فيتوب الله عليك. إذن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ما من أيام، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا كانوا يعلمون بأن الجهاد ذروة سنام الإسلام، ذروة سنامه، يعني أعلى ما فيه. ولذلك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن العمل الصالح في هذه الأيام أحب الأعمال إلى الله، قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد؟ فقال لهم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. تخيلوا حبيباتي، إحنا دائما نسأل الله العلي العظيم أن يصطفينا من الشهداء وأن يكتبنا عنده من المجاهدين، والرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من شعب النفاق. طب ربي لم ييسر لي هذا الجهاد، ربي لم ييسر لي أن أستشهد أو أن أكتب من بين الشهداء، فيا رب أنت تفتح لي العمل وأنا في بيتي، تفتح لي أجور عظيمة تعادل أجور الجهاد في سبيلك، فقط أن أكون في هذه الأيام متفرغة لطاعتك. أنا ما بحكي أنه إحنا نترك أشغالنا وأعمالنا، لكن في شيء نستطيع أن نعدل في هذه الأيام بإذن الله. لما نصل إلى نهاية المحاضرة سوف نتكلم عن خطة، يعني كل إنسان يكيفها بما يستطيع وبما يناسب جدوله، لعلها تكون بإذن الله عز وجل من الأشياء التي نتقرب إلى الله فيها بهذه المواسم. إذن الله أو الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أحب الأعمال، لم يقل أفضل، لم يقل أكثر أجرا، لم يقل أعظم، وإنما دخل إلينا من هذا من هذه أو هذا اللفظ الذي يدل على العلاقة. عبادتك الآن في هذه الأيام ليست صفقة، وإنما هي علاقة، بداية علاقتك مع الله عز وجل أنها قائمة على المحبة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يحبهم ويحبونه، فاتبعوني يحببكم الله. المسألة مسألة حب، المسألة يا رب أني أريد أن أقترب منك حبا فيك، لا طمعا في جنة ولا خوفا من نار، فقربني يا رب. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يفتح ذلك الباب على مصراعيه ويقول: تريدون أن تتقربوا، تريدون أن يحبكم الله، تريدون أن تثبتوا محبتكم لله عز وجل، فهذه الأيام هي مضمار الصداق. إذا الموضوع العبادة ليست صفقة في هذه الأيام، وإنما هي علاقة محبة بينك وبين الله عز وجل. شوفوا موضوع الجهاد، موضوع لما الله عز وجل يقارن موضوع الجهاد بهذه الأيام الفضيلة والأعمال في هذه الأيام الفضيلة. تخيلوا الجهاد الذي كلنا لا يخفى علينا عظم أجره عند الله عز وجل، وكأن الله يعيد تعريف الإنجاز. الإنجاز ليس بكثرة الأعمال، ليس بكثرة الأعمال، وإنما في أن تختار الوقت الذي يحبه الله أكثر فيضاعف لك فيه العمل، فيضاعف لك فيه العمل. يعني أنت تعملي أعمال صالحة طيلة السنة، طيلة السنة أخواتي، طيلة السنة، والحمد لله رب العالمين نوفق للعمل الصالح وللصلاة وللصيام وللصدقة ولمجالس الذكر ولحفظ القرآن الكريم وللانشغال به، لكن الله عز وجل يقول لك في هذه العشر أيام أعمالك سوف تكون أضعاف مضاعفة عن عملك في طيلة العام. رحمة، كرم عظيم، سبحان الله، لأن هذا الوقت هو الذي اختاره الله عز وجل. إذن العشرة هي

اختيار استجابة لا قدرة. إيش يعني؟ يعني الله عز وجل لا يختبر قدرتك على العمل في هذه الأيام. الله لا يختبر قدرتك على العمل في هذه الأيام، وإنما يختبر سرعة استجابتك. بتعرفوا عامل الموضوع زي إيش؟ زي تكوني جالسة بين أبنائك أو بين أصدقائك أو بين أي أحد ممن تحبينهم ويحبونك، ثم تطلبين طلب. انظري إلى سرعة استجابة كل الأشخاص الموجودين حولك. بالتأكيد أول شخص سوف يستجيب هو أكثر حبا لك. الكل رح يتحرك يمكن في النهاية، أولادك كلهم رح يتحركوا، لكن من الذي تشعري بأنه ينتظر أن تطلبي منه الطلب حتى يلبي؟ هذا الذي يحبك أكثر. ولله المثل الأعلى، الله يقول استجيبوا لهذه الأيام، تقربوا إلي بها بالعمل الصالح. من منا سيستجيب؟ من منا سوف يقبل؟ الموضوع مش موضوع قدرة، لأنه الآن سوف ترون حبيباتي أن أعظم الأعمال في هذه الأيام لا هي قيام الليل الذي قد يصعب على الكثير، ولا هي فقط صيام هذه الأيام، كل خير طبعا، لكن أفضل هذه الأعمال في هذه الأيام هو الذكر الذي هو متاح لكل الناس، وليس فيه مشقة وليس فيه تعب. ولذلك الموضوع موضوع استجابة لا موضوع قدرة. إذن المشكلة ليست في قلة العمل، وإنما أحيانا بأننا نفقد التوقيت. يا رب، الله عز وجل خص كل الأيام حتى أيام الأسبوع، الله عز وجل فضل عليها يوم الجمعة، وفضل على يوم الجمعة آخر ساعة من النهار. إذن الله عز وجل برحمته وكرمه يدلك على أوقات معينة العمل الصالح أحب إليه من بقية الأيام ومن بقية الأوقات. في حديث آخر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: وما من أيام أعظم عند الله. تخيلوا العظيم، الله العظيم يقول: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذا نعم، الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حث على الصيام فيها، إلا أن تكون حاجا إلى بيت الله الحرام وموجود الآن في الحج، رغب فيها بقيام الليل، رغب فيها بالصدقات، رغب فيها بكافة الأعمال. لكن أعظم ما نفعله بهذه الأيام حبيباتي شيء كلنا يستطيعه في كل مكان وفي كل حين، فلا تحتجوا بأعمالكم، ولا تحتجوا بانشغالكم مع أولادكم، ولا تحتجوا بكثرة المسؤوليات. الموضوع يسير، ذكر ذكر، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، تحميد وتكبير وتهليل، وأن تستشعري بأن الله حاضرا على لسانك وفي قلبك، حتى يصبح ذكر الله في قلبك كما ستأتينا الآية الآن أشد من ذكرك لأحب الناس إليك أمك وأبيك. إذن الله عز وجل يقول المدخل هو الذكر، أحب الأعمال إلى الله في هذه الأيام هي الذكر. سبحان الله. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذكر، ثم لأنه الرحمة المهدى قال فأكثروا من التحميد والتهليل والتكبير، حتى أنه دلنا على الأشياء التي يحبها الله عز وجل. يعني لو أنت في أي علاقة، علاقة محبة، غالبا المحبوب يخفي عنك الأشياء التي تقربك منه، بتدلل عليك، يعني بحكي هي لازم تعرف لحالها أنا إيش بحب. لكن الله عز وجل الغني عنا، الغني عن محبتنا، يدلنا على الأشياء التي تحببنا إليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا لا إله إلا الله، أكثروا الله أكبر، أكثروا التحميد. طيب، الذكر في حياتنا العادية قد يكون من الأشياء الثانوية. يعني نحن ولله الحمد والمنة نحرص على الصلاة في وقتها، نحرص على قراءة القرآن، نحرص على حفظه، نحرص على قيام الليل، ولكن نجد بأن الذكر قد يكون ثانويا. قد نكتفي بأذكار الصباح والمساء، قد نكتفي بالأذكار التي بعد الصلاة، قد نكتفي بالأذكار عند خروج من المنزل أو قبل أن ننام أو حين نستيقظ من النوم. ولكن الله عز وجل يريد أن يعيد توجيه البوصلة في هذه الأيام، ويقول بأن الذكر في هذه الأيام ليس هو العمل الثانوي، وإنما هو عمل رئيسي ومقصد يعني وغاية لتحقيق محبة الله عز وجل. الآن الذكر يرتقي ويرتفع، ويجب أن

الذكر لا يحتاج الوقت لكنه يحتاج القلب. الصلاة أنت محتاجة أنك تتوضي ومحتاجة أنك تتفرغي، وإذا لم تكوني في بيتك تحتاجي إلى مكان تصلي فيه. الصيام يحتاج إلى قدرة ويحتاج إلى سبحان الله أشياء معينة. الحج ما شاء الله يحتاج إلى استطاعة، لكن الذكر في كل وقت مفتوح، بشرط أن يكون الذكر في هذه الأيام حاضرا على لسانك وفي قلبك. إذن رحمة الله عز وجل في هذه الأيام العظيمة بأنه لم يجعل القرب حكرا على الحاجين، ولا حكرا على القادرين، ولا حكرا على الذين يستطيعون الإنفاق، ولا حكرا على الذين يستطيعون قيام الليل، وإنما جعله للناس كافة. أشيروا لي على أحد لا يستطيع أن يذكر الله عز وجل الآن وأنا أتكلم معكم، أغلبكم يستطيع أن يقول سبحان الله الحمد لله ما شاء الله تبارك الله اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا تحتاج معها وضوء، ولا تحتاج معها مكان مخصص، ولا تحتاج معها هيئة معينة. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم على كل الأحوال. إذن في أيام يحب الله فيها العمل الأكثر، تخيلوا، يقول بأنه أيام يعني ما من أيام أعظم فيها العمل ولا أحب إلى الله من هذه الأيام، يختار الذكر حتى يبقيك معه فترة أطول. ليس الهدف أنك أنت زي ما حكيت لكم الموضوع مش موضوع قدرة، وإنما موضوع استجابة، أن يبقى قلبك قريبا من الله عز وجل. في تأمل عجيب وتدبر عجيب تجدي بأن الآيات التي تحث على ذكر الله عز وجل ترتبط بعبادتين عظيمتين، عبادة الحج والجهاد. فالله عز وجل عندما ذكر في سورة الأنفال، عندما ذكر الحج عفوا عندما ذكر الجهاد، قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأيضا تأتينا آيات الحج والله عز وجل يقول ويذكر فيها اسم الله، واذكروا الله ذكرا كثيرا، واذكروه كما هداكم، واللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. إذن لماذا الله عز وجل جعل آيات الذكر والذكر الكثير، ليس مجرد الذكر العادي، الذكر الكثير المتتابع، لماذا ربطها بعبادة مثل عبادة الحج وعبادة مثل عبادة الجهاد؟ الآن أتانا الحديث وقلنا بأنها تعدل للجهاد هذه الأعمال الصالحة في هذه الأيام. والله أعلم بأن هذه العبادات تحتاج إلى حركة في الجسد، حركة وقدرة عظيمة. الجهاد يحتاج إلى استطاعة بدنية واستطاعة نفسية واستطاعة مادية، وكذلك الجهاد في سبيل الله يحتاج قدرة نفسية وقدرة جسدية وقدرة مادية. فالإنسان عندما تكون لديه كل هذه الأشياء، القدرة على الحركة والقدرة على الإنفاق والقدرة على سبحان الله العبادة، قد تشغله الحركة عن الهدف الرئيسي، عن المقصود الرئيسي، وقد تتحول عبادته إلى اندفاع. ولذلك الله عز وجل خص الذكر في هذه العبادات لأنه يعيد توجيه النية، يعيد توجيه النية، وأن الثبات لا يكون فقط بالقوة الجسدية أو بالقوة المادية، وإنما يكون بالقوة القلبية. إذن أخواتي، الحج حركة مستمرة، انتقال، تعب، زحام، لكن الله لم يصفه بالحركة، وإنما قال ويذكر اسم الله، لأن المقصود ليس أين تذهب وأين تتوجه، وإنما أن يكون قلبك متصل مع الله عز وجل. إذن حبيباتي، الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام، إذا كان الجهاد بلا ذكر فهو مجرد حركة، وإذا كان الحج بلا ذكر فهو مجرد رحلة كأي رحلة. والذكر دائما هو الذي يجعل هذه العبادات العظيمة قربا ومحبة إلى الله عز وجل، فيتميز فيها الحجاج ويتميز فيها المجاهدون في سبيل الله ليس بحسب قدرتهم الجسدية أو المادية، وإنما بحسب ربطهم لقلوبهم مع الله في هذه الأثناء. هذا لما يعني إذا أردنا أن نعلم لماذا ربط الله عز وجل موضوع الذكر بالجهاد والحج. أيضا مما يعني سبحان الله الإنسان لا يستطيع أن يغفله في تدبر آيات الحج وآيات الذكر في هذه الأيام الفضيلة، أن الله عز وجل ربط ذكر الله بذكر الآباء أو أشد ذكرا. لماذا؟ لماذا الله عز وجل يقول فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا؟ لماذا؟ الآية لا تقول لك هنا أنك تذكر الله فقط، بل أن تذكره بنفس الحضور

0: الذي يملأ قلبك لغيره وربما أكثر. يعني بدي أحكي لكم مثلا مثال، خلي الأمثلة هي تقرب إلى الأذهان الصورة أكثر. إنسان يدرس في غربته، أو يعني بعض الناس الآن يتابعوني وهم مغتربين، أنا نفسي شخصيا مغتربة. تخيلي بأني في كل دقيقة في كل لحظة أينما كنت أينما وجدت أمسك صورة أبي أو أمي وأنظر إليها ثم أعيدها إلى جيبي، ثم إذا كنت حتى في مجلس، إذا كنت في عمل، إذا كنت في السيارة، أخرج هذه الصورة أنظر إليها ثم أعيدها إلى جيبي. في كل مرة أنا أكرر هذه الحركة وكأنني أستطيع أن أعبر للناس بأنه فعليا أكثر الناس حضورا في ذهني أمي أو أبي، وأنني فعليا أنا ممتنة لهم بكل ما أنا عليه، بكل ما أنا عليه. وهذا فعليا ما يحدث مع الإنسان باللاوعي. الإنسان في لاوعيه دائما يذكر أكثر الناس محبة هو يحبهم أو لهم تأثير عليه. حتى لو لم يخطر على بالك والدك ووالدتك آبائك، فإنه سبحان الله في اللاوعي هم أكثر الناس مرورا على ذهنك. ولذلك الله عز وجل يقول يجب أن يصل الذكر في هذه الأيام حتى يملأ قلبك ويفيض حتى يكون ذكره هو أكثر. كان العرب في مواسم الحج عندما ينتهون من مناسك الحج ويتوقفون بعد ذلك يجلسون يذكرون آباءهم ويعلون أصواتهم بذكر أنسابهم. فجاءت هذه الآية لتعلمهم أن الذكر لله يجب أن يكون أكبر. الله لا يطلب منا فقط أن نذكره باللسان، بل أن يزاحم ذكره كلما ملأ قلوبنا من محبة الدنيا. أكثر ما تذكره في ذهنك هو أكثر ما يعيش في داخلك. لذلك الله عز وجل لم يقل اذكروا الله ذكرا كثيرا فقط، ولكن قال كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أي بنفس التلقائية، بنفس الحضور، بنفس الامتلاء، أن أكون ممتلئة بذكر الله عز وجل. وكأن هذه العشر الأيام هي دورة تدريبية على أن يكون الذكر حاضرا في ذهني طيلة اليوم حتى يصبح جزء من حياتي. والله أعرف ناس بارك الله لهم، والله تجديهم في كل أنا بمر فيهم أيام على طول لسانهم ألسنتهم تتحرك بذكر الله عز وجل. هم أنفسهم وصلوا إلى مرحلة أنهم هم مش عارفين أنهم هم بيعملوا هيك، الموضوع صار تلقائيا. فأكثروا حبيباتي من ذكر الله عز وجل في هذه الأيام الفضيلة، وادعوا الله، والدعاء مستجاب في هذه الأيام، بأن يجعلكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ادعوا، اجعلوها واحدة من الدعوات التي تدعون بها في هذه الأيام الفضيلة المباركة. طبعا كما قلنا بأنه الله عز وجل فضل أيام على أيام وليالي على ليالي وأماكن على أماكن وأنبياء على أنبياء، وأيضا من بين التفضيل فضل تفضيل على تفضيل. فالله عز وجل يعلم أن الإنسان سبحان الله بطبعه قد يؤجل ويسوف ويتكاسل، ففضل على العشرة أيام معينة، فقال في فضل صيام يوم عرفة بالذات وهو اليوم التاسع من ذي الحجة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، لكن بشرط. يقول سيدنا ابن القيم رحمه الله أن هذا الصيام بقدر ما يكون كما يرضى الله ورسوله، يكون صياما بالقلب والجوارح، ليس فقط صيام عن الطعام والشراب، بقدر ما فعليا يكفر لك السنة السابقة والسنة اللاحقة. يعني كلما اجتهدت في هذا اليوم أن يكون صيامك عن المحرمات، أن يكون صيامك عن الآثام، أن لا يكون فقط صيام عن الطعام والشراب، أن يكون فيه ذكر لله عز وجل، فيه صدقة، فيه تعبد، فيه انقطاع لله عز وجل، فالله عز وجل كلما كمل عملك في هذا اليوم أو قارب الكمال، كلما حقق لك الله عز وجل مغفرة بقدر ذلك الكمال. فإذا وصل الإنسان ولله الحمد والحمد والمنة واجتهد، فقد فعليا يصل إلى مرحلة بأن الله يكفر لك ما كان منك في العام الماضي وتبقى حسناتك كما هي، ويكفر لك سنة سوف تأتي لا نعلم كيف يكون حالنا فيها. يوم واحد، يوم واحد يكفر الله لك به سنتين من عمرك. وتبقى حسناتك كما هي، تذهب السيئات وتبقى الحسنات. هذه الأيام حبيباتي أيام عظيمة، لأنها ترتبط بأعظم أركان الإسلام، وتكون فيها كل أركان الإسلام مجتمعة. يكون فيها الحج، ويكون فيها يوم عرفة، ويكون فيها يوم النحر الذي قال الله عز أو قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر. ما هو يوم النحر؟ العلماء والله أعلم على أنه يوم العيد، يوم عيد الأضحى. هذا اليوم عظيم. ومن ميزة الأعياد في الإسلام بأن الأعياد تأتي احتفالا بالطاعة. أفضل أيامنا أننا نحتفل يا رب بأننا ولله الحمد والمنة وفقنا لعبادتك، وفقنا لأن نكون في هذه الأيام ونعمل بما أمرتنا به يا رب، وفقنا لأن يختم الله لنا رمضان وأسأله أن يتقبله منا، وفقنا لهذه العشر وأسأل الله عز وجل أن يتقبله منا. إذن انظروا إلى التفضيل فوق التفضيل، نور على نور، سبحان الله. تجتمع في هذه الأيام فضيلة أمهات العبادات، فيه صلاة وفيه صيام وفيه صدقة وفيه حج، ولا يأتي ذلك ولا في أي أيام من أيام السنة كلها، تجتمع فيه كل الأركان، كل الأركان، سبحان الله العلي العظيم. طيب أنا حسيت أنه يعني أسهبنا في الكلام، فخلينا نسأل أنفسنا هذا السؤال: الله أقسم بها، والرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فضلها على كل الأيام، وفيها أعظم العبادات، فكيف نمر على هذه الأيام مرورا عاديا؟ بس أعطيكم هيك دقيقة تتأملوا بهذا السؤال. سبحان الله، الله يعطينا هذه الفرصة ويفتح لنا هذا الباب، وأغلبنا مرت عليه الأيام من السنوات الماضية مرورا عاديا. طيب، هذا السؤال يستلزم منا أمران. الأمر الأول أن نتعرف على الأشياء التي تجعل مرور هذه الأيام مرورا عاديا. ما هي العقبات؟ ما هي الحواجز؟ ما هي الأشياء التي تمنعنا أن نكون في هذه الأيام من عباد الله الذين يعني بإذن الله عز وجل يخرجون من هذه الأيام وقد غفر لهم؟ والأمر الثاني تستلزم منا أن نضع خطة عملية لعل وعسى أن تكون هذه العشر الأواخر مختلفة عن بقية الأعوام. إذن هذا السؤال الآن سوف نجيب عليه بشقين. الشق الأول: ما هي الأشياء التي تمنعنا عن فضله وكرمه وعبادة الله عز وجل فيه كما يرضيه عنا؟ والشق الآخر: الخطة التي بإذن الله عز وجل بشكل أو بآخر قد تقربنا في هذه الأيام من مغفرة الله عز وجل لذنوبنا. إذن أول أمر أخواتي وإخواني، لماذا لا نشعر بهذا القرب؟ لماذا لا نشعر بأن هذه الأيام فعلا أيام عظيمة وإحنا يجب أن نستغلها وإحنا يجب أن نكون حاضرين فيها؟ أول مشكلة وأكبر مشكلة هي التسويف. دائما للأسف الإنسان لديه طول الأمد، دائما مجبول على موضوع التسويف. اليوم عندي شغل مهم كتير كتير بخلصها وبكرة إن شاء الله، يرى بأنها عشرة أيام. العشر أيام هي ولا شيء. إحنا أصلا في لغتنا العادية في الأيام العادية بنحكي لك يا الله الأيام ما أسرعها، يا الله بمر الشهر ما منحس فيه، يا الله كيف بتمر السنة ما منحس فيها. لكن عندما تأتي الأيام التي فيها عبادة وطاعة وقرب إلى الله عز وجل نبدأ نقيسها باليوم. عشر أيام كتير، سبحان الله، فيبدأ لدينا موضوع التسويف، نسوف. طب اليوم لا بكرة، طب بكرة لا اللي بعده، طب بعده لا، خلص خليها ليوم عرفة، ويوم عرفة مننام نصه. التسويف حبيباتي، إياكم إياكم، هذه الأيام من أول يوم، من ليلة أول يوم من ذي الحجة أعقد النية وادعو دعاء خالصا لله عز وجل: يا رب هذه الأيام لن تمر، لن يمر يوم واحد منها دون أن أستغله ودون أن أتقرب فيه إليك بطاعة معينة. هذه أول عقبة يجب الإنسان أن يتغلب عليها. الأمر الثاني الاعتياد. دائما تكرار المواسم بلا تغيير يقتل الإحساس. يعني أنا كنت في رمضان وعدت في رمضان نفس الأشياء اللي بعملها في كل رمضان، وإجت العشرة الأواخر وعملت في العشرة الأواخر نفس الأشياء اللي بعملها في كل سنة. هذا نوعا ما سوف يؤدي إلى الاعتياد، أفقد لذة هذه الأيام وتميزها عن غيرها. إذن أنا محتاجة إني أخرج من العادة، أخرج من العبادات التي اعتدتها إلى عبادات لم أعتد عليها، أنني أبحث عن التغيير حتى يكون التغيير خارجيا وداخليا، حتى أشعر بحرارة هذه الأيام. إن شاء الله سوف نتكلم عنها الآن، هذه النقطة، عندما نتكلم عن الجدول الذي أسأل الله أن يناسب الجميع يعني ويعمل به. طيب، الأمر الثالث، انشغال القلب للجوارح. مشكلتنا في التركيز يعني من جميع النواحي. مشكلتنا الآن للأسف إنه أغلبنا مشتت ضائع بين وسائل التواصل الاجتماعي، بين مسؤوليات الأولاد، بين مسؤوليات العمل. ما عنا فعليا طريقة نصل فيها إلى الله عز وجل بتجرد وباعتزال. ضروري جدا حبيباتي أن نعود إلى فكرة إني أنا يا رب عندما أقبل عليك لا أريد أن أفكر بأي شيء آخر. رح تحكوا لي صعب، جربنا وما زبط معانا، حاولنا كثير. بدك تضلك تحاولي، مجرد المحاولة هي صدق منك مع الله عز وجل، وإذا صدقتي مع الله، الله عز وجل لابد أن يصدقك. أظهري لله عز وجل يا رب أنا أحاول، أحاول فعليا لما أدخل في الصلاة أن أضع قلبي في الصلاة، جاهدي المرة تلو المرة تلو المرة تلو المرة، أصدق الله، الله عز وجل سوف يصدقك. تجنبوا حبيباتي مشتتات، إياكم تصلوا والجوال جنبكم، إياكم يكون سبحان الله موعدك مع الله عز وجل مرتبط بموعد آخر. حاولوا أنتم تتكلمون عن الله عز وجل. إلى أي درجة وصلنا من الإهمال بأني أساوي ما يطلبه الله عز وجل مع ما يطلبه مني البشر؟ وهذا يقودنا إلى المشكلة الرابعة، واللي هي ضعف التعظيم. نحن لا نعظم ما يعظمه الله. الله عظم هذه الأيام، أقسم بها، ونحن تمر علينا مرور الكرام، نقضيها بالسهر وبما نفعله في بقية الأيام. ثم يأتينا المشكلة الأخيرة، واللي هي الرياء الخفي. أحيانا أجد بأن التعظيم يقتصر على إني أنا أكون حاضرة في مجالس الذكر في هذه الأيام، وأتكلم عن فضل هذه الأيام وأعظمها، لكن هو فعليا أنا لا أجد تأثيرها علي، لا أجد تأثيرها علي. فأنا أحتاج إني أخلص العبادة لله عز وجل في هذه الأيام. طيب، الله عز وجل في آية عظيمة يقول: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. القضية في هذه الأيام مش إني أنا بدي أجيب ورقة وقلم وأجلس أسجل كم عملت من الأعمال، لكن بأي قلب فعلت ذلك. الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولكم مع النوايا، سبحان الله، إن شاء الله سوف نتكلم أيضا الآن عنها في الجدول، النوايا، النوايا إخواني. ثم الله عز وجل يقول: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. كأن السؤال موجه لك الآن، أما أنا لقلوبنا أن تستيقظ؟ الله يفتح لنا أبواب جديدة. طيب، قصرنا في رمضان، الآن الله عز وجل يفتح لك 10 أيام أخرى. يلا عيش حياتك، أثبتي، أصدقي الله عز وجل. فالإنسان قد يكثر العمل لكنه لا يقترب، لأنه في عنده مشكلة في النوايا، عنده مشكلة في القلب. لكن بعض الناس قد يكون عملهم قليل ولكنهم يصلون، لأن قلبهم كان حاضرا. إذن المسافة بينك وبين الله لا تقاس بما تفعلين، وإنما بحضور قلبك وأنت تفعلين ذلك. طيب، نأتي الآن إلى الزبدة، إلى الخلاصة، إلى التطبيق العملي لكل ما تحدثنا عنه. الحمد لله رب العالمين الذي علمنا ما لم نكن نعلم، الحمد لله الذي يعني هدانا لهذا الدين، الحمد لله الذي هدانا لهذه الآيات ولهذه الأحاديث، الحمد لله الذي أمد في أعمارنا وجعلنا الآن نجلس ولله الحمد والمنة في حالة استعداد وتأهب. وأسأل الله العلي العظيم أن يكون كل من يحضر معنا الآن قد عقد النية وعقد العزم على أن يكون ممن يعني يتقرب إلى الله عز وجل بهذه الأعمال. إذن كيف أعيش العشر الأيام العشر اللي إحنا بإذن الله عز وجل سوف نبدأ بها؟ هي لا تحتاج قائمة أعمال، بل تحتاج حالة ذهنية وقلبية أعيشها. طيب، كيف يكون ذلك؟ عندنا بعض الخطوات راح أناقشها معكم إن شاء الله أخواتي، راح أخذ الأسئلة بعد ما ننتهي من المحاضرة. باقي يعني تحملوني كمان 10 دقائق فقط أو أقل، تحملوني فقط 10 دقائق أو أقل، وإن شاء الله بإذن الله أخذ كل أسئلتكم. طيب، الأمر الأول غيري موقعك الداخلي. غيري موقعك الداخلي. ليس الهدف إنك تزيدي عباداتك. يعني الآن إحنا مقبلين على هذه الأيام الفضيلة، أول شيء يجب أن أبحث عنه لا تغيير موقع، لا لا لا أن أزيد العبادات، وإنما أن أغير موقع قلبي أثناء هذه العبادات. كيف يعني؟ يعني أنه أن تنتقل العبادات من مجرد عادة إلى وعي، إلى حضور، أن أعيد ربط هذه العادات بحضور قلبي. الصلاة التي أصبحت عادة والإنسان يؤديها وبيكون في الركعة الثانية ينسى ما قال في الركعة الأولى، أعيد التركيز على الوعي فيها، تتحول من أداء إلى حضور. طيب خليني أعطيكم تطبيق عملي على هذه النقطة. كيف يعني أنا أغير موقعي الداخلي؟ أول شيء ممكن إحنا نعمله، يعني وكل إنسان زي ما حكيت لكم له الحرية بأن يتصرف بحسب جدوله الموجود أصلا، حاولي في هذه الأيام أن تقولي بأنه قبل صلاتي، أو قبل أنه إن شاء الله بعضكم قد يكون نوى صيام هذه الأيام، أو قبل قيام الليل، أو قبل أن أقرأ وردي من القرآن الكريم، اجلسي فقط 30 ثانية، أقل من دقيقة، أقل من دقيقة، وتكلمي مع نفسك، قولي يا رب أنا أفعل ذلك الآن تقربا لوجهك الكريم، مش بس عشان أرتاح منها، أرتاح من الصلاة. أنا بحب أصلي العشاء، يعني بتسمعيها كثيرا، عشان خلص أخلص كل اللي علي وأرتاح، أسهر وأنا مرتاحة. يا الله يا الله. إذن قبل أن تفتح القرآن، قبل أن تأخذي أي عبادة، خذي نفس، والله يا الله إلى أي درجة تفرق مع الناس. تحويل نيتك، جددي نيتك، يا رب أنا أقرأ القرآن الآن بنية أن تهدي قلبي إليك، أن تجعلني ممن يجوز على الصراط، أن تجعلني ممن يرافق نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا رب أنا أحفظ هذه الآية حتى أقف بين يديك يوم القيامة فتباهي بي الناس، وأرتقي بهذه الآية درجات ودرجات حتى أبلغ الفردوس الأعلى. إذن في هذه الأيام، في هذه العشر الأواخر، فقط قبل أي عبادة، أي عبادة أنت تؤديها بشكل يومي، حاولي أن تأخذي جزء من الدقيقة وجددي نيتك. لماذا تصلي؟ بتذكر سبحان الله مرة، يعني وأنا بدرس في الماجستير في الجامعة، طبعا الإنسان بيكون ما بين أبحاث وما بين دراسة، وفعليا مثل موضوع الحج ومثل موضوع الجهاد، الإنسان ينشغل بالحركة أحيانا عن اللب ذلك أو عن المقصد من ذلك، فبصير عندك امتحانات وتراكم معرفة تراكمية ومسؤوليات بالإضافة إلى مسؤوليات أخرى. أتذكر في محاضرة من المحاضرات فجأة دخل الدكتور، وأول ما بدأ قال اليوم قبل أن ندخل في موضوع، كانت مادة عقيدة، خلينا نتحدث عن فضل العلم، فضل طلاب العلم، فضل تجديد النية في طلب العلم. والله يعني سبحان الله، كأنه الإنسان، كأنا بالنسبة لي كأني كنت يعني طيلة هذه الوقت مش قادرة أخذ نفس، وفي تلك اللحظة تنفست الصعداء. يحتاج الإنسان أن يقف فعليا ويعيد تخيل الهدف، ويعيد تجديد النية، ويعيد التكلم مع نفسه. بارح كنت جالسة مع أخواتي في سورة آل عمران، في تدبر سورة آل عمران، بحكي لهم بارح طلعت بالسيارة ونسيت أخذ تليفوني معي، ولأول مرة أكون في السيارة ليس معي هاتف. مثلا أنا كنت لما أكون في السيارة بحط التليفون مباشرة، يا بسمع قرآن، يا بسمع محاضرة، يا بسمع إشي، يعني نادرا نادرا ما أكون في السيارة من غير ما يكون في شيء شغال وأنا مشغولة فيه مثلا. فصدف بأنه بالأمس سبحان الله أنا بسوق السيارة صمت هدوء، فقلت سبحان الله، تذكرت آيات سيدنا زكريا عليه السلام وهو يخاطب الله عز وجل ويقول إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا. فتخيلت أن الله عز وجل، الله يعلم من حال زكريا أكثر مما يعلمه زكريا عن نفسه، يعلم بأن عظمه وهن وبأن رأسه اشتعل شيبة. الله يعلم من كل الأنبياء برغم ما كانوا يقولونه على ألسنتهم شكوى إلى الله، يعلم من أحوالهم أكثر مما يعلموه عن أنفسهم. لما سيدنا موسى قال إني لما أنزلت إلي من خير فقير، كان يعلم ذلك. لما سيدنا أيوب قال إني مسني الضر، الله عز وجل يرى ويعلم ويسمع. لما السيدة مريم تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، الله يراها وينظر إليها. كل الأنبياء، كل المصطفين، كل الذين جاء ذكرهم في القرآن الكريم وهم يشكون إلى الله أحزانهم، سيدنا يعقوب عندما كان يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فقلت إذا كان هذا دأب الأنبياء فلماذا لا نسير عليه؟ لماذا الواحدة منا لا تشكو إلى الله بنفس الطريقة؟ لماذا لا تقول يا رب فلان فعل معي كذا وأذاني، وأنا يا رب كما تراني امتنع لساني عن الكلام، لكن في غضب، في حزن، في كذا وفي كذا. بدأت أتحدث مع نفسي وكأن الله عز وجل، وهو كذلك هو حاضر في كل مكان، وكأنه معي وأنا أتحدث معه. والله وصلت البيت وأنا في حالة نفسية مختلفة تماما، راحة مطلقة. لأول مرة أشعر بأنه فعليا الإنسان يحتاج أن يجدد نيته، أن يغير لغة الخطاب مع الله عز وجل، أن يشعر بحضوره القلبي في كل مكان. حاولوا دائما أن تبحثوا عن أشياء تعيد ربطكم بتلك العبادات حتى لا تكون هذه العبادات عادة. كل عبادة من العبادات التي نتقرب بها إلى الله عز وجل يجب أن نعيد النظر إليها. طيب، الأمر الآخر، اختاري محورا واحدا لعشرات الأعمال. يعني الآن أنتم عندكم الحمد لله رب العالمين ولله الفضل والمنة العشرة كاملة، العشرة كاملة، لكن أنا لا أستطيع أن أقوم فيها بكل الأعمال. بعضنا قد يوفقه الله عز وجل لصيام هذه الأيام، البعض قد يوفق إلى مثلا إلى أعمال خيرية وصدقات، بعضنا قد يوفق، بعضنا قد والحمد لله رب العالمين الآن موجود في في في في في في مكة يعني يقصد الحج، ولذلك قد تختلط أو تكثر علينا الأعمال. ثم لما تجدي بأن الأعمال كثير أمامك، أنا طرحت أمامك الآن عشرات الأشياء، فجأة تجدي بأنك لا تستطيعين أن تفعلي أي شيء منها لأنك تظنين بأنها كثيرة. ولذلك اختاري محورا واحدا، هذه العشرة هي بمسمى واحد، اختاري مسألة واحدة تريدين أن تعملي عليها طيلة هذه العشر أيام. هل تريدين أن تعملي على القرب من الله عز وجل، التقرب من الله، ما زال عبدي يتقرب إلي؟ هل تريدين أن تواظبي على الذكر بحيث يصبح الذكر حاضرا في قلبك وفي ذهنك وعلى لسانك؟ هل تريدين أن تجددي التوبة وتفعلي ما فعله الصالحين في تجديد التوبة بأنك تجلسي وتستغفري وتبكي على ذنبك، وإذا كان هناك من له حق عليك تستميحيه عذرا، وأنك تتصدقي وتتبعي هذه التوبة العمل الصالح؟ ركزي على محور واحد، حاولي أن تبحثي على شيء واحد. اسألي يا رب أنا في هذه العشرة أريد أن أتقرب منك، أريد مسألة القرب، أريد أن أكون أقرب إليك. ثم انظري وتأملي هذا المفهوم في كل أوقات يومك، وأنت بتطبخي وأنت بتمشي وأنت بتتكلمي مع أولادك وأنت سبحان الله تشاهدي أي شيء، انظري إلى القرب. طب يا رب القرب كيف أتقرب إليك؟ الذكر، الدعاء، تجديد النية، القيام. إذا ابحثي في محور واحد، لا تشتتي نفسك، لا تشتتي نفسك. طب الأمر الثالث وهو يعني تقريبا سبق وقلنا عنه، لكن اجعلي لك في كل يوم نية مختلفة. يعني كل يوم من هذه الأيام عندك عشر أيام، ويا حبذا هيك لو تكتبيها أمامك، اليوم الأول فيه تصحيح للنية، يا رب أنا أريد أن أجدد نيتي في العمل الصالح. اليوم الثاني تنظيف القلب، اليوم الثالث الصدق، اليوم الثالث الرجوع والتوبة، وهكذا. يوم فيه نية، يوم فيه استغفار، يوم فيه ذكر. كل يوم بدل ما أن مثلا أضع مسمى لكل العشرة، أضع مسمى لكل يوم بي بي بي بي بي بي يعني كل يوم على حدة. هذا اليوم للاستغفار، أفرد فيه الاستغفار لله عز وجل. هذا اليوم للصدقة، أفرد فيه الصدقة لله عز وجل، صدقة بالوقت وبالعلم وبالمال وبكل ما يعطيني الله عز وجل من قوة. طيب الأمر الثالث، ابني لحظة ثابتة لا تمس. يعني في هذه الأيام الفضيلة اختاري وقت محدد، وقت معلوم، 20 دقيقة، 15 دقيقة، نصف ساعة، ساعة، لكن هذا الوقت يعني زي ما بحكوها لو شو ما صار في الدنيا لا تجعلي لأي أحد سبيل عليك في ذلك الوقت. اختار الوقت اللي أنت بناسبك. إيش عندك وقت؟ أنت بعد العمل، قبل العمل، في الصباح، في الليل، في المساء، بعد ما يناموا الأولاد، أي وقت، لكن هذا الوقت ضعيه خلال هدول العشر أيام. أنا أريد أن أدرب نفسي بأنه هذا الوقت خالصا لله، إما أن تكون خلوة مع الله من غير أي مشتتات، فقط تجلسي وتتفكري، أو تجعلي هذه النصف ساعة هي قراءة قرآن بتدبر، مش القراءة السريعة، وإنما أريد أن أستلذ بالكلمات وأنا أقرأها. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. وعودي إلى تلك الكلمات مرة تلو المرة وأنت تتأمليها وتسقطيها على قلبك، أو اجعلي في هذا الوقت المحدد 15 دقيقة 20 دقيقة نص ساعة دعاء، ادعي لنفسك. يا الله كم محتاجون نحن للدعاء أخواتي، دعاء لنفسك لأهلك للأمة الإسلامية. ادعي في خيري الدنيا والآخرة، ادعي بأن الله عز وجل يجعلك من أهل الفردوس الأعلى، وإذا سألت فاسأليه الفردوس الأعلى، ولا تقول يا رب اغفر لي إذا شئت، وإنما يا رب اغفر لي وتذللي وقولي يا رب من لي غيرك يغفر لي. طيب إذن حددي هذه الفترة أو هذه الدقائق أو هذه المدة الزمنية واجعليها ثابتة في نفس الوقت خلال 10 أيام. مهما كان في يومك من مشاغل من مسؤوليات، مهما كان هذا اليوم صعب إنك تنظميه، لكن اجعلي الشيء المنظم الوحيد في هذه الأيام هذه 15 دقيقة أو هذه النصف ساعة، وكأنها هذه الدقائق هي فرصتك لإعادة ضبط قلبك بما يرضي الله عز وجل. هذا أضعف الإيمان. طيب هذه النقطة، وأنا يعني بحس إنها من أجمل النقاط اللي ممكن قد تعيد إليك حرارة الإقبال على مواسم الطاعة، اللي هو أن تعملي عمل لا يشبهك. يعني أغلبنا ولله الحمد والمنة مشغول في طاعة الله بكثير من الأمور، بعضنا مشغول في حفظ القرآن، بعضنا في تدريس القرآن، أسأل الله أن يبارك لنا في معلمي القرآن اللهم آمين، ويرفع أجورهم ويجزيهم عنا خير الجزاء. بعضنا مشغول في كثير من الأعمال، لكن حاولي الآن في هذه 10 أيام أن تجربي شيء لم تجربيه قبل ذلك فيما يرضي الله عز وجل، يعني عملا في الدعوة، عملا في قراءة، أي شيء هو لا يشبهك، شيء لم تكوني تفعليه قبل ذلك. مثلا إذا لم تكوني ممن يصلي الضحى، حاولي بأن تكوني في هذه 10 أيام ممن يحافظ على صلاة الضحى. إذا لم تكوني ممن يقوم الليل، حاولي أن تفعلي جهدك لأن تكون هذه الأيام بداية عهدك مع قيام الليل. إذا لم تكوني ممن يدعو إلى الله بالخير، حاولي أن تدعي ولو أقرب الناس إليك. جربي أن تكوني من أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. حاولي، قد يخرج الله عز وجل هذه الداعية من داخلك وأنت لا تعلمين. ابحثي عن عبادة أنت لم تكوني تفعليها بالأساس وافعليها في هذه الأيام المباركة، افعليها وأصري عليها، لعلها تكون بداية شيء أنت لم تكوني تعلميه عن نفسك. إذن الآن أخواتي هذا القرار قرارك، اختاري شيئا واحدا. قد يكون هذا الشيء الذي تختاريه في هذه 10 الأواخر ذنب تتركيه، عادة تقلعين عنها، عادة سيئة، عبادة جديدة تضعيها في جدولك، علاقة تصلحينها، قرارك أنت اليوم. خذي هذا القرار ولا تنتظري أن تدخلي في هذه 10 الأواخر قبل أن تأخذي هذا القرار. اقرعي الباب من الآن، اقرعيه ولديك النية والمقصد بأن يا رب أريد أن أدخل هذا الباب ولا أخرج منه إلا وقد غفرت لي، إلا وقد قبلتني في الصالحين، إلا وقد استجبت لي دعواتي يا رب العالمين. إذن قرارك. آخر شيء نختم به، قد يكون من الصعب جدا يا رب أن لا يجعلنا من المحرومين في هذه الأيام الفضيلة المباركة، لكن إذا لم تكوني في هذه الأيام ممن يتسابق إلى طاعة الله، على الأقل لا تكوني ممن يعصي الله. إذا لم تكوني ممن سوف يسابق إلى الطاعات فأضعف الإيمان لا تسابقي إلى المعصية. إذا عجزت عن بلوغ القمم فأرجوكم لا تنزلوا في هذه الأيام الفضيلة إلى القاع. إذا عجزتم عن أن تقلعوا عن العادات السيئة في هذه الأيام الفضيلة المباركة فلا تكونوا ممن يجاهر بالمعاصي. على الأقل هذه أيام عظيمة معظمة، الله يباهي بعباده في الحج، وأسأل الله أن نكون أيضا ممن يعني يجتهد في هذه الأعمال يباهي بنا الملائكة، فلا يكون حالنا منها المعصية والإصرار على الذنوب. فإذا لم نكن ممن يتسابق على الطاعات في هذه الأيام أضعف الإيمان أن لا يكون من الغافلين وممن يتسابقون على معصية الله والعياذ بالله. فأسأل الله العلي العظيم أن يبارك لي ولكم جميعا في هذه الأيام العظيمة المباركة، وأن يجعلنا فيها من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأن لا يجعلها آخر عهدنا بعبادته وطاعته، وأن يبلغنا أياما وأيام وأعواما وأعوام، وأن يجدد لنا التوبة، وأن يقبل منا، وأن يوفقنا لمزيد من الطاعة نحن وذرياتنا وآبائنا إلى قيام الساعة. ربما لن تتكرر هذه العشرة، لكن ما سيكتب لك الآن سوف يبقى في صحيفتك إلى الأبد. أنتم أخواتي وأخواني الذي يختار ما يكتب في صفحات أعمالكم وما يوثق عند الله عز وجل، وما يكتب لكم لن يضيع أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: الله يجزيك الخير يا ربي أستاذة جولان، الله يكرمك، يعني معاني رائعة جدا جدا، الله يكرمك يا ربي ويتقبل منك.
0: آمين آمين آمين، وإياكم والمسلمين، الله يبارك فيكم جميعا، وأنا تحت أمركم إذا حدا بحب يسأل كيف التنظيم أنتوا شوفوا المناسب وأنا معاكم.
1: جزاك الخير يا ربي. أخواتنا إذا في حدا عنده سؤال ممكن تكتبوا لي على الشات وأنا أقرأه للأستاذة. هل ليالي الأيام العشرة وفضل القيام فيها كبير ولا عبادات النهار واليوم أفضل؟
0: نعم، هو أغلب العلماء على أنه والله أعلم يعني العبادات الليلية خاصة برمضان، وكأن الله عز وجل يريد أن يعلمنا بأنه الإنسان في رمضان يشحن نفسه روحيا، ويحتاج أن يختلي بالله عز وجل، ويحتاج أن يقتات لبقية العام بهذا الزاد الروحي الإيماني الذي لا يكون إلا بالخلوات وبقيام الليل وبالتراويح. ثم جاءت العشرة ذو الحجة لتختبر الإنسان وهو في الأيام في النهار في مخالطة الناس. فالله أعلم، العلماء يقولون بأن العمل في الأيام أي في النهار في هذه الأيام هو أفضل من العمل في الليل، لكن طبعا كله خير، لا يحرم الإنسان الأجر، يقوم هذه الليالي ويصومها، ولكن العمل فيها الصالح والأقرب والأحب إلى الله والله أعلم هو الأيام خلال النهار.
1: الخير يا رب. فضل الصيام في العشرة من ذي الحجة.
0: نعم هو طبعا حث عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والصيام كله، صيام النافلة كله، سبحان الله، أسأل الله أن يكفر لنا ذنوبنا به، وأن يجعله يعني من صام في سبيل الله يوما واحدا فقط فيحرم الله وجهه على النار 70 خريفا، فما بالك لما يجمع لهذا اليوم الذي يصوم فيه الإنسان شرف الزمان والمكان. فالإنسان سبحان الله يجتهد، ويعني نسأل الله أن يبارك لنا في الأجور جميعا. نعم.
1: أيضا هناك سؤال، هل يجوز القضاء والصيام فيه؟ إنه أعتقد إنه يعني تقصد إنه
0: جمع النية. والله هي العلماء قالوا فيها كثيرا، يعني بعض العلماء قالوا بأنه القضاء أولى إذا كان في الإنسان إمكانية، يعني إذا كانت الأيام اللي مثلا أفطرها في رمضان أيام قليلة وهو قادر على أن يصومها قبل أن تأتي أيام شوال وقبل أن تأتي أيام العشرة من ذي الحجة فهو أولى. وبعض العلماء قالوا بأنه الجمع في النية، يعني أنا ما بدي أدخل في زي ما بحكوها في ما قاله العلماء، لكن بعض العلماء قالوا لا بأس بالجمع بين النيتين، وبعض العلماء تحفظ على ذلك وقال بأنه الأيام سبحان الله التي يصومها الإنسان قضاء هي غير الأيام التي يصومها بنية النافلة. والله أعلم، كل خير إن شاء الله.
1: أفضل الأعمال في هذه العشر للحائض؟
0: الذكر. الذكر أفضل من الصيام وأفضل من القيام وأفضل من سائر الأعمال. الذكر، أن يشغل الإنسان نفسه بذكر الله عز وجل، ويعني جميل في ذلك بأنه أن نخصص في هذه الأيام الأيام التي الله عز وجل استحب فيها الذكر، اللي هي مثلا أذكار الصباح والمساء، اللي هي قبل شروق الشمس وقبل غروبها، أن يكون الإنسان يحرص. إذا كنت في الأيام العادية يمكن قد الإنسان ينشغل عن أذكار الصباح والمساء، لا، أحرصي في هذه الأيام بأنك تكوني حاضرة في هذه الأوقات. ودائما الناس يعني قد أذكار الفجر أو أذكار الصباح قد تكون سهلة عليهم لأنهم بيصلوا الفجر وبيعملوا الأذكار، ممكن بعضهم ينام وبعضهم ينطلق إلى عمله، لكن أحيانا اللي هي أذكار المساء قد يكون فيها انشغال. فأنا دائما يعني أنا نفسي ودائما بنصح الناس اللي بعرفهم إنه اجعلوا أذكار المساء بعد صلاة العصر حتى لا تذهب منكم، لأنه الإنسان إذا بده ينتظر قبل غروب الشمس قد سبحان الله غروب الشمس يكون في لحظة، اعملوا صلاة العصر، وإذا ما كنت عندك قدرة على أنك تضبطي نفسك لأذكار المساء قبل غروب الشمس فعليها بعد صلاة العصر. فاحرصوا على الأذكار، الذكر هو أعظم أعظم العبادات في هذه الأيام. طبعا وكل مبارك، هذا لا ينفي، لما الله يفضل شيء على شيء فهذا لا يعني بأن بقية الأشياء هي ليس لها فضل. طبعا لها فضل عظيم، الصيام له فضل عظيم، القيام له فضل عظيم، قراءة القرآن لها فضل عظيم، وقراءة القرآن هي جزء من الذكر أصلا، جزء من الذكر. لكن الذكر كما ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو على قمة هذه الأعمال
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: هل تسمح لي أنا بأخذ عباراتك التي ذكرتها ونزلها كحالة على الواتس ولبعثها
0: على حسابكم؟ بارك الله لكم إن شاء الله في ميزان حسنات أمي وأبي، الله يرحم أمي يا رب ويبارك في عمر والدي إن شاء الله.
1: آمين. أخواتنا الدرس مسجل وإن شاء الله ستنزل الحلقة بإذن الله على مجموعاتنا وستنزل على اليوتيوب بإذن الله تعالى. نأخذ يعني كمان سؤالين. تعالى نطلع عليك. كيف نوافق بين روحانية العبادة وبين أولادنا الله يهديهم؟
0: طيب شوفوا، هي تربية الأولاد يعني هي جزء من العبادة إلى الله عز وجل وتقرب، وهي من أعظم القربات والعبادات إلى الله عز وجل. فإحنا دائما لما نفصل بين العبادة وبين تربية الأولاد هذا مفهوم خاطئ. يعني أنا أفصل بين تربيتي لأولادي وبين إني أنا أتفرغ للعبادة، لا، هي تربيتك وصبرك على أذاهم وصبرك على انشغالك فيهم وصبرك على أحيانا الأولاد، يعني مش أذاهم بمعنى، لكن أعتقد يعني بمعنى أنه مثلا قد يكون من بعض الأولاد جهل في معاملتك، عقوق وهم لا يعلمون، أو يعني يشغلوك عن، لكن هذا ليس له، لا ينفصل بحال. أنا لا أستطيع أن أفصل تربية الأولاد أو دوري كأم أو دوري كزوجة أو دوري كأي دور أنا أمثله حالة اجتماعية أو دوري في وظيفتي كمعلمة أو دوري مثلا في أي مكان، أفصل ذلك عن الدين، هما حالتان لا تنفصلان. الإنسان يحافظ على دينه ويحتسب الأجر في كل هذه الأدوار التي يؤديها. فأنا أصبر على تربيتي لأولادي وعلى انشغالي معهم، وأجدد نيتي بأن ما أقوم به يا رب هو من أجلك، هو كما أمرتني، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ويا رب أنا أكون، أريد أن أكون خير من يرعى هذه الرعية ويكون كما أمر الله عز وجل.
1: اللهم
0: آمين حبيباتي.
1: أخشى دائما على نيتي في أي عمل كيف أصححها وأتأكد أنها خالية من الرياء وغيرها من ثلاث الأعمال الصالحة.
0: طيب الشك في النية، إذا الإنسان شعر بأنه يشك في نية دائما فهذا مدخل من مداخل الشيطان. الشيطان سبحان الله لم ييأس من بني آدم وقال لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، فهو يقعد لك في نيتك لما يجد بأنك أنت بسم الله مقبلة على الله عز وجل ونيتك بإذن الله عز وجل سليمة، فيأتيك في مداخل بأنه يشككك حتى في نيتك وبأنه هذا العمل غير خالص لوجه الله عز وجل. ففي هذا الحال مباشرة الإنسان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان ينزغن، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، جدد النية بصوت مرتفع وقفي عند ذلك ولا ترددي الوساوس والأشياء التي يدخل بها الشيطان عليك. في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعض الصحابة كان يذهب ليعتمر قبل فتح مكة، قبل أن تتحطم الأصنام التي كانت موجودة هناك، فكان بين الصفا والمروة كان هناك صنمان عظيمان اللي هما طبعا العظمة لله عز وجل، لكن صنمان كبيران اسمهم إساف ونائلة. فبعض الصحابة لما راح يريد أن يسعى بين الصفا والمروة تحرج وقال يا رب يعني كيف أسعى بين الصفا والمروة وكأنني أسعى بين صنمين؟ فلما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نزلت الآية العظيمة إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج أو البيت أو فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وكأن الله عز وجل يقول أن الأساس الصفا والمروة، ثم ما يأتي فوقهما فهو هذا شيء لا تعترفي بوجوده. فأنت عودي دائما إلى الأساس، إلى النية الأساسية، أي شيء ينبت عليها من وساوس الشيطان أو حتى لو دخل على قلبك رياء أو حتى لو دخل على قلبك نفاق، عودي دائما إلى النية الأساسية، عودي إلى الصفا والمروة، قولي يا رب أنا نيتي الأساسية كانت في هذا العمل أن أرضيك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستمر فيه، ولا تجعلي من وساوس الشيطان إنها تثنيك عن عمل الخير، لأنه عندما ييأس من الإنسان بأن يبعد عن الخير يبدأ يشكك في نيته حتى يتوقف عن العمل، فإياك أن يكون ذلك مدخل من مداخل الشيطان
1: إن شاء الله. بس نختم بهذا السؤال لو سمحتي، ما هي موانع الدعاء منذ سنين لا أدعي؟
0: التوبة، محتاجين للتوبة، يعني سبحان الله الإنسان لازم في سورة الفاتحة، سورة الفاتحة سورة عظيمة يعني، والإنسان يجب أن يتدبر معانيها. الله عز وجل علمنا شروط الدعاء، الدعاء له شروط. نحن غالبا عندما ندخل للدعاء وكأننا نشترط على الله عز وجل، أنت يا رب إما أن تستجيب لنا أو أنا لن أدعوك، والعياذ بالله قد يكون في نوايانا غير ما نتكلم بذلك. فالدعاء له شروط، أول هذه الشروط كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يكون الإنسان مأكله من حلال ومطعمه من حلال، لأنه قال الذي يقول إنه ربي ربي ولا يستجاب له ومأكله من حرام ومطعمه من حرام، فإذا أول شيء أن يتأكد الإنسان أن مأكله من حلال ومطعمه من حرام. الأمر الثاني التوبة، قبل ما أدعو الله عز وجل أتأكد بأنني أنا أتوب، استغفروا ربكم. الأمر الثالث بأنني أثني على الله عز وجل، لا أدخل عليه كما أدخل على أي أحد، وإنما أثني على الله عز وجل وأذكر صفاته الحسنى وأسماؤه كما علمنا الله في سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، ثم جاءت اهدنا الصراط المستقيم. الدعاء جاء بعد الثناء والتمجيد وذكر اسم الله عز وجل وذكر صفاته الحسنى، فأنا لا أدخل على الله كما أدخل على أي أحد، وإنما أدخل عليه بتعظيمه، بذكر فضله علي، بذكر محاسنه ولطفه علي، زي ما تكلمنا الآن لما قلنا عن سيدنا زكريا، ولم أكن بدعائك ربي شقيا، هو يقول يا رب أنا ولا مرة في حياتي دعوتك وأنت رددتني خائبا، فأنت أثني على الله عز وجل. أيضا من الأمور التي يعني إن شاء الله يعني حيكون آخر شيء في هذا السؤال، من الأمور التي قد تمنع الدعاء، مش هي تمنع الاستجابة، ولكن الإنسان قد يظنها بأنها تمنع الاستجابة، بأن الإنسان خلق عجولة يستعجل الإجابة، والله عز وجل قال ادعوني أستجب لكم، الله قال فقط ادعوا والإجابة خلص تقع على الله، لكنها لا تقع كما نريدها نحن أن تقع، فالله عز وجل إما أن يدخرها لك ليوم القيامة، وسبحان الله الإنسان لما يجد أجر هذه الدعوات الغير مستجابة يقول يا ليت الله لم يستجب لي أي دعاء، وإما أن يدفع بها عنك ضررا ضررا كان قد كتب عليك، وإما أن تؤجل فالله يستجيبها في حينها وفي أوانها، والله أعلم.
1: الله يجزيك الخير
0: وإياكم ومن حبيبات، الله يكرمكم ويسعدكم يرضى عنكم يا رب ويبارك فيكم رب. إن شاء الله
1: جميعا يا رب، الله ينفعنا بما
0: سمعنا اللهم أمين
1: ويبلغنا هذه الأيام ويكتب لنا فيها الأجر
0: آمين جميع. اللهم أمين آمين.
1: الله يجزيكم الخير أخواتنا على الحضور، إن شاء الله لنا لقاء بإذن الله
0: إن شاء الله
1: أحد أيضا بما يخص هذه الأيام بإذن الله تعالى مع المعلمة الفاضلة سناء يغمور، بنفس الساعة 9 مساء بإذن الله تعالى رح ينزل الإعلان على المجموعات. جزاكم الله خيرا على حضوركم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجباه فضوء إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

أقوال جامعة. برنامج يتناول أقوالا للصحابة والتابعين وكبار العلماء تهدف إلى إصلاح النفس وتزكيتها لترتقي إلى مقام القرب من ربها. أقوال جامعة يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى الشحاتي، يحاوره زياد دندن.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة جديدة من برنامج أقوال جامعة. أرحب بفضيلة القاضي الشيخ مصطفى شحادي، أهلا ومرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: فضيلة القاضي، بعد أن تحدثنا عن معنى التواضع وبعض صفات المتواضعين وحدود هذا التواضع وكيف يفهم الناس التواضع والمتواضعين وكيف يفهم هذا الخلق الرفيع، ليتنا نتوقف عند كيفية تدرب الإنسان على التواضع. ولكن أرى أمامي أن هناك بعض صفات المتواضعين التي لم نتحدث عنها بعد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، فكنا قد تكلمنا عن معنى التواضع وبينا كيف أن التواضع هو من أخلاق الأنبياء ومن أخلاق الصالحين، وأن المسلم في هذه الدنيا يجب أن يتخلق بأخلاق الأنبياء والصالحين، أي أنه يجب أن يكون متواضعا، وأن الناس يجب أن يفهموا التواضع على حقيقته، أنه شرف للإنسان وليس ضعفا ولا ذلا، وأنه علينا أن نعلم الناس معنى التواضع وأخلاق المتواضعين، وأن نعلم

0: لهم معنى التكبر وأخلاق المتكبرين حتى يقبلوا المتواضعين في مجتمعهم وحتى يرفضوا المتكبرين من مجتمعاتهم. وقلنا قد فصلنا بعض الصفات التي هي من أخلاق المتواضعين حتى يعرف الإنسان نفسه وحتى يعرف الناس المتواضعين وأخلاقهم. وبينا تكلمنا عن أن المتواضع يرى غيره مثله أو أفضل منه، وتكلمنا أن المتواضع يجالس الفقراء والضعفاء والمساكين ويأكل على موائدهم، وأن المتواضع لا يزن الإنسان بقوته أو بقدر ما يملك من المال، ولكنه يحترمه لإنسانيته وأخلاقه وعلمه وتقواه. وبينا أن المتواضع يزور الناس في بيوتهم وإن كانوا بسطاء فقراء مساكين. وبينا أن المتواضع لا يحقد على غيره ولا يحسد غيره. بقي أن نشير أيضا إلى أنه من أخلاق المتواضعين أن المتواضع يقبل النصيحة من غيره وإن كان أقل منه علما. المتواضع يقبل النصيحة من غيره وإن كان هذا الغير هو أقل منه علما. أما الذي يرفض النصيحة من غيره فهو إنسان متكبر. بعد ذلك من أخلاق المتواضعين أنه يتعلم من الجميع. الإنسان المتواضع يتعلم من الجميع
1: مهما بلغت فيه درجات العلم والخبرة،
0: مهما كان عالما، مهما كان عاليا في مقامه. رئيس الموظفين يتعلم من غيره من الموظفين، هذا ليس عيبا، ليس عيبا على رئيس الدائرة أن يتعلم من صاحب خبرة في دائرته وإن كان موظفا بسيطا. ليس عيبا من مدير أي مؤسسة أن يتعلم من أحد أفراد هذه المؤسسة إن كان على خبرة عالية. ليس عيبا أن يتعلم العالم شيئا من طلابه، أن يفتي بأمر، أن يناقش طلابه بأمر بعد ذلك يرجع إلى قولهم. إذن المتواضع يتعلم من الجميع وينظر للجميع نظرة احترام وتقدير. هكذا الإنسان المتواضع يحترم الجميع، ينظر إلى الجميع نظرة احترام وتقدير. إذا خاطبه إنسان استمع إليه تماما، يستمع إلى كلامه، يشعره بأنه يحترم كلامه، أنه يأخذ هذا الكلام على أهمية، يجيبه على كلامه. أما المتكبر تراه إذا خاطب إنسانا يخاطبه من طرف لسانه، إذا استمع إلى إنسان لا يقدر كلامه، لا يحترم كلامه، وقد يلتفت إلى غيره ولا يزال المتكلم يتكلم معه. هذه أمور هامة علينا أن نراعيها في مجتمعاتنا. المتواضع دائما يقدر الغير، يحترم الغير، يحترم كلام الغير، يحترم النصيحة الموجهة من الغير، بخلاف المتكبر الذي لا يحترم إلا نفسه، لا يقدر إلا نفسه، لا يأخذ النصيحة إلا من نفسه، لا يستمع إلا نفسه. هذه أمور هامة جدا علينا أن نحترمها وأن نقدرها وأن نعرف هذه الأخلاق الهامة في مجتمعاتنا. بعد ذلك المتواضع من صفاته أنه يكرم ضيفه بنفسه، يحب أن يكرم الضيف بنفسه تواضعا واحتراما وتقديرا لمن دخل إلى بيته. وفي هذا المجال أتذكر رواية لأمير المؤمنين سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، وذلك عندما جاءه ليلة ضيف وكان يكتب. ضيف جاء إلى أمير المؤمنين في بيته وكان أمير المؤمنين يكتب، فكاد السراج يطفأ، سراج الزيت كاد يطفأ وهو يكتب في نوره.

0: خادم نائم، أذهب إليه. فقال أمير المؤمنين: لا، هي أول نومة نامها. انظر إلى هذه الأخلاق، يرفض أمير المؤمنين أن ينبه الخادم احتراما له، ولأنه يقدر أنه تعب فعليه أن ينام. فقام عمر وأخذ المصباح وملأه زيتا وسواه بنفسه، فقال له الضيف: أنت بنفسك يا أمير المؤمنين؟ فقال له: ذهبت وأنا عمر، ورجعت وأنا عمر، ما نقص مني شيء. انظر إلى هذه الأخلاق وإلى هذه العبرة، ما نقص مني شيء. ثم قال له أمير المؤمنين: خير الناس من كان متواضعا عند الله، خير الناس من كان متواضعا عند الله. ونجد أيضا من أخلاق المتواضعين أنه لا يخجل بلبس الثياب المتواضعة بين الناس، وهذا الأمر تكلمنا عنه عند حديثنا عن التكبر وعن أخلاق المتكبرين، وقلنا بأن هذا طبعا لا يعني أنه لا يجوز التجمل بالثياب والبيت والسيارة، فهذه الأمور من المباحات، شرط أن لا يدخل الكبر والافتخار إلى نفسك بهذه الأمور. التجمل بالثياب، التجمل بالسيارة، التجمل بالبيت من المباحات، ولكن عليك أن تفحص النية. هذه الأمور إن بالغت فيها فأدخلت الكبر إلى نفسك إلى قلبك، كانت من المحرمات عليك. أما لو أنك تزينت بها ومع ذلك كنت متواضعا في نفسك خلوقا، فهذه الأمور تعتبر من المباحات، والإسلام يريد من الإنسان أن يتجمل بهذه الأمور، أن يكون نظيفا في الدنيا، أن يكون جميلا في الدنيا، أن يلفت الأنظار إلى نظافته وجماله، ولكن عليك دائما أن تفحص النية،
1: أن يختبر سريرته ونيته إن كان فيها شيء
0: دائما
1: من كبر.
0: ونجد في التوجيهات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير سرف ولا خيلة. دعا إلى الأكل، إلى الشرب، إلى اللبس، ولكن مع ذلك أنت متعت نفسك بهذه الأمور، لا تنسى أن تتصدق وتصدقوا. بعد ذلك قال: من غير إسراف ومن غير رياء،
1: خيالة،
0: افتخار، من غير تكبر، من غير علو للنفس. إذن باستطاعتك أن تأخذ بهذه المباحات، ولكن عليك أن تحفظ حدود الله عز وجل، عليك أن تمتنع عن الإسراف، عليك أن تمنع نفسك من التكبر في الأرض، وعليك أن تتصدق بجزء من مالك لمصالح الأمة. ونجد أيضا في الأثر أن أبا سلمة رضي الله عنه وأرضاه قال لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه: ما ترى فيما أحدث الناس من الملبس والمشرب والمركب والمطعم؟ كحالنا اليوم، الناس أحدثوا أمرا جديدا في الملبس، في المشرب، في المركب، في المطعم، خرجوا عن زهدهم إلى زينة الدنيا بهذه الأمور، لأنهم امتلكوا أموالا تخولهم أن يمتعوا أنفسهم بهذه الأمور،
1: فقال يتبارون له في الأفضل والأرقى والأحسن.
0: نعم. فقال له رضي الله عنه وأرضاه: كل لله واشرب لله والبس لله، وكل شيء من ذلك دخله رياء أو مباهات أو سمعة. سمعة يعني يريد أن يسمع الناس بنفسه، أن يظهر بين الناس، أن يشتهر بين الناس، هذه السمعة، أو سمعة فهو معصية وسرف. إذن باستطاعتك أن تأكل، أن تتخذ الملابس

0: جميلة، البيت الجميل، السيارة المريحة، ولكن من غير رياء، من غير مباهات، من غير طلب للسمعة، فإن وقعت من غير إسراف، فإن وقعت في هذه الأمور فقد وقعت في معصية، والمعصية هذه من كبائر الذنوب. وهناك طبعا صفات كثيرة للمتواضعين لا يعرفها إلا الإنسان المتواضع. هناك صفات كثيرة لا يعرفها إلا الإنسان المتواضع، لأنه بالفعل الإنسان المتواضع لا يقدر على التكبر. إن حاول، إن وضع في مقام رفيع فحاول أن يرفع نفسه على الناس لا يستطيع، لا يقدر.
1: جبل على التواضع،
0: جبل على التواضع. نعم. تجد هذا الإنسان يتواضع مع الناس من غير أن يشعر، وهذه أخلاق حميدة في الإنسان يجب أن يحافظ عليها.
1: الآن فضيلة القاضي مصطفى شحادي، بعد أن استكملنا بعض صفات المتواضعين، كيف يتعلم الإنسان التواضع؟ أهو خلق يتدرب عليه؟
0: لا شك أن الإنسان باستطاعته أن يدرب نفسه على التواضع، وأن يحول نفسه من نفس متكبرة إلى نفس متواضعة. وهذا يستدعي من الإنسان أن يبذل جهدا واسعا حتى يصل إلى هذه الرتبة. فالإنسان عليه أولا أن يراقب نفسه تماما، ثانيا عليه أن يدربها على التخلق بأخلاق المتواضعين والقيام بأفعالهم، ثالثا عليه أن يقرأ كثيرا عن عاقبة المتكبرين وعن عظيم ثواب المتواضعين، وأن يقرأ أيضا أخلاق العلماء المتواضعين. قلت أولا عليه أن يراقب نفسه. مراقبة النفس يكون بأن يراقب الإنسان ما تميل إليه نفسه، كما تكلمنا سابقا عندما تحدثنا عن الخواطر. فالإنسان إذا وجد من نفسه أنها تميل إلى حب العلو في الأرض، إلى حب الشهرة، إلى حب انتشار الصيت والسمعة، تترفع عن كثير من الأمور التي يقوم بها عوام الناس، إذا وجد من نفسه أنها تحب السيطرة في الأرض، تحب أن تتحكم برقاب الناس، هذه الخواطر، هذه الميول في نفسه عليه أن يبدأ بمعالجتها قبل أن تتحول إلى تصرفات وأفعال، كما تحدثنا عن مراقبة النفس وعن كيفية محاسبة النفس. إذن يبدأ بمراقبة نفسه من الخواطر التي تجول فيها ومن الميول التي تشتهيها. بعد ذلك التخلق بأخلاق المتواضعين وأفعالهم يكون بالاقتداء بهم. عليه أن يدرب نفسه، أن يلزم نفسه أن تقتدي بأخلاق المتواضعين وبأفعالهم. وتدريب النفس على التواضع يكون بإلزامها، بإلزامها القيام بأفعال المتواضعين. يعني عليه أن يدرس أخلاق المتواضعين، أن يفهم أخلاق المتواضعين، ثم يبدأ بإلزام نفسه في كافة المجالات أن تقوم بأفعال المتواضعين ولو بسلاسل القهر.
1: وليعلم أن ذلك كله إنما هو حسبة لله عز وجل، إنما يتواضع بهذا الشكل لمرضاة الله عز وجل وقهر هذه النفس التي تميل إلى الكبر، ويحاول أن يخضعها وأن تلتزم بأخلاق المتواضعين.
0: لذلك أنا قلت عليه أن يقرأ عاقبة المتكبرين وأن يقرأ عظيم ثواب المتواضعين. هذا الإنسان إذا كان يؤمن بوجود الآخرة، يؤمن بوجود الحساب، يؤمن بالجنة والنار، لا شك أنه يعتقد أنه سينتقل عن هذه الدنيا إما إلى الجنة وإما إلى النار. فعندما يقرأ عن خطورة التكبر ويدرك أنه إن مات على تكبره كان في النار، وعندما يقرأ عن ثواب المتواضعين ويدرك أن الجنة ملئت بالمتواضعين، لا شك عليه أن يعمل على قمع نفسه بسلاسل القهر حتى تتخلق بأخلاق المتواضعين وتقلع عن أخلاق المتكبرين، ليكون في الآخرة في الجنة لا في النار. عليه أن يدرك خطورة أن يموت على غير التواضع، أن يدرك خطورة أن يموت متكبرا متعاليا على الناس. هل إن كانت نفسه تأبى هذه الأمور، تأبى مثلا الجلوس مع الفقراء والمساكين والبسطاء كما ذكرت، عليه أن يلزمها. كيف يلزمها؟ بذلك أن يعودها أن تذهب في كل يوم لتجالس بسيطا، يخرج في كل يوم ليجالس بسيطا، أن يمنعها من مجالسة الذين يعلمون النفس الشموخ في الدنيا. إذا جلس مع إنسان متكبر يتأثر به، فيمنع هذه النفس من الجلوس مع المتكبرين ويلزمها أن تجلس مع المتواضعين.
1: يضع نفسه في بيئة ملائمة تساعده على أن يتخلق بأخلاق المتواضعين.
0: طبعا، وهذا الأمر بحاجة إلى صبر، بحاجة إلى جهاد، حتى أنه إذا كانت نفسه مثلا تشمخ وتفتخر بالثياب الباهظة الثمن، فعليه أن يلزمها بثياب عادية لتعود إلى رتبة المتواضعين، بعد ذلك يجملها بالثياب الباهظة الثمن. يعني في البداية يعالج النفس، ثم بعد ذلك يعطي النفس ما تشتهي بالحلال لا بالحرام، وهكذا في كل المجالات.
1: ماذا بالنسبة للنفس التي تأنف أن تجلس إلى مائدة الضعفاء والمساكين وإلى مائدة الفقراء والبسطاء من الناس؟
0: عليه أن يقنع نفسه، يفكر بعقله أن الجلوس من عادات المتواضعين، وأن رفض الجلوس من عادات المتكبرين، فيأخذ القرار من عقله. نفسه تأبى، يأخذ القرار من عقله، ثم يأمر الجسد بإتمام هذا العمل ويذهب ويجلس على هذه المائدة. لا شك أن الأمر في البداية سيكون صعبا،
1: لأن البعض لا يرى بذلك تكبرا فضيلة الشيخ، وإنما يأنف من تناول الأطعمة، لا يدرك كيف صنعت ولا أين صنعت وهكذا. يعني البعض يقول قد ألتقط بعض الأمراض إذا جلست إلى هذه المائدة أو تناولت طعاما لا أثق بمن صنعه وكيف كان على أي حال من النظافة وأي درجة من الوقاية.
0: هذه الأمور من خصال المتكبرين. أنا قلت أن هذا المتكبر عليه أن يعلم أنه إنسان، وأن هذا الفقير هو إنسان. لماذا يصاب هو بأمراض من طعام الفقراء بينما الفقير يأكل منه في النهار وفي الليل ولا يصاب بمرض؟ عليه أن يدرك أن نفسه الأمارة بالسوء، أن نفسه المتكبرة هي التي تزين في عقله هذه الأمور ليمتنع عن مجالسة الفقراء وعن الجلوس إلى موائدهم وعن التقرب إليهم. عليه أن يجعل عقله حكما بين الجسد وبين النفس، يحكم العقل، يقرأ صفات المتواضعين، يقرأ صفات المتكبرين، ثم يقبل بعقله على صفات المتواضعين ويلزم الجسد أن يمشي لتطبيق هذه الأمور، والنفس شيئا فشيء لا شك أنها ستخضع لأوامر العقل ولرغبات العقل وتصير بإذن الله تعالى متواضعة، ولكن هذا الأمر لا شك لابد له من جهاد، من صبر طويل، من تحمل المشقة، والإنسان في هذه الدنيا هو في جهاد، هو في صبر دائم حتى يلقى الله عز وجل. وفي هذا المجال، في مجال تدريب النفس على التواضع، روى ابن الزبير قال رأيت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وعلى عاتقه وعاء فيه ماء، فقلت يا أمير المؤمنين لا ينبغي لك هذا، فقال لما أتتني الوفود بالسمع والطاعة، جاءت الوفود للمبايعة بالسمع والطاعة، دخلت في نفسي نخوة، دخل شيء في نفسي من حب الترفع والعلو في الأرض، فأحببت أن أكسرها، فخرج مباشرة يعلم نفسه أن هذا المقام الذي هو فيه لخدمة الناس لا للترفع على الناس، وأخذ يجر الماء إلى بسطاء الناس، وكان الماء الذي يحمله لامرأة فقيرة ضعيفة من الأنصار. وجاء في الأثر، انظر إلى الأمراء، وجاء في الأثر أن سيدنا عمر ابن عبد العزيز بلغه أن ابنا له اشترى فصا لخاتمه بألف درهم، فكتب إليه أبوه بلغني أنك اشتريت فصا بألف درهم، فإذا أتاك كتابي هذا فبع الخاتم وأشبع ألف بطن، ألف درهم أشبع ألف بطن، واتخذ خاتما من درهمين، واجعل فصه حديدا، واكتب عليه، كانوا يكتبون على الخاتم للختم، واكتب عليه رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. انظر إلى هذا التأديب من أمير المؤمنين إلى ولده، اشترى خاتما ثمينا بألف درهم، فأمره أن يوزع الألف على الفقراء وأن يشتري خاتما بسيطا بدرهمين، ويكتب عليه رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، يريد أن يعلمه قدر نفسه. ويكفينا في هذا المجال أن المتواضع يرفعه الله تعالى إليه ويقربه منه يوم القيامة. فقد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تواضع رجل لله إلا رفعه الله تعالى. ماذا يريد الإنسان من هذه الدنيا أكثر من أن يكون قريبا من ربه؟ ماذا يريد من الآخرة أكثر من أن يكون في مقام القرب من ربه؟ وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام الذي يتكلم بوحي من الله يقول أن الإنسان في الدنيا كلما تواضع لله كلما رفعه الله إليه في الدنيا وفي الآخرة، فأكثر الناس قربا من ربهم يوم القيامة المتواضعون، وأكثر الناس بعدا عن ربهم يوم القيامة المتكبرون. بل قد جاء في الأثر أن المتواضعين يطؤون المتكبرين بأقدامهم يوم العرض والحساب. المتكبرون في الدنيا الذين جلسوا في مراتب الترفع والعلو على الناس، يوم القيامة هؤلاء هم على الأرض لا يستطيعون أن يرفعوا رؤوسهم، بينما نجد أن المتواضعين قد رفعوا رؤوسهم وشمخوا يوم القيامة وهم يطؤون المتكبرين بأقدامهم. ولا بد من أمر هام نلفت النظر إليه، أن الغني إذا كان متواضعا فمن المهم جدا أن يعرف أن ثوابه عظيم عند الله عز وجل. فيحيى ابن معاذ قال التواضع حسن في كل إنسان لكنه في الأغنياء أحسن. فالغني عليه أن يدرك قيمة الثواب عند الله إذا كان متواضعا، إذا كان منفقا لماله على مصالح مجتمعه وأمته، فأفضل التواضع الذي يكون في الأغنياء وفي أصحاب المقامات العالية، وخاصة من لهم سلطة على الناس.
1: فضيلة القاضي، هناك عدة أمور هي مدعاة للتكبر، منها الغنى، الجاه، والعلم، وغير ذلك من أمور الدنيا. فليتنا نتحدث، وقد تحدثنا عن فضل التواضع بحق الأغنياء وأصحاب السلطة والأمراء، ليتنا نتحدث عن فضل التواضع عند العلماء، وهذا ما سيكون محور لقائنا المقبل بإذن الله تعالى في أقوال جامعة، وذلك استكمالا لشرح قول الفقيه السمرقندي: إن الكبر من أخلاق الكفار والفراعنة، والتواضع من أخلاق الأنبياء والصالحين. أشكركم وأشكر الأخوة المستمعين لحسن متابعتهم وحسن إصغائهم. حتى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وجزاكم الله خير الجزاء.
2: أقوال جامعة، شرحها وعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، حاوره زياد دندن.

0: استمعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF. كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au. مستمرون بعون الله.
1: والعز والله تنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها رايتنا فينا.
2: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
3: الحمد لله رب العالمين الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما دونهما وملء ما علم وأراد ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أول لا شيء قبله وآخر لا شيء بعده وظاهر لا شيء فوقه وباطن لا شيء دونه، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على الجادة على المحجة الناصعة الواضحة الباقية الخالدة، محجة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فاللهم صل وسلم وزد وعظم وبارك عليه وعلى آله الطيبين المطيبين وأصحابه الغر المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من عشر ذي الحج. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وهذا الحديث والله من العجب. غير خاف أن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، يعني أعلى مقام يصل إليه الإنسان في الإسلام وأعلى أجر يحصله. والجهاد في سبيل الله ذاته مراتب، كما جاء في الحديث عند الإمام البخاري: إن الله تعالى يقول: أعددت للمجاهدين في سبيلي 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. فأعلى درجات الجهاد درجة الشهداء، ودونها درجة المرابطين المنقطعين للجهاد، ثم بقية الدرجات 100. فيقول لك عليه الصلاة والسلام: إن العمل الصالح في هذه الأيام، إن اغتنام هذه الأيام يصل بصاحب الاغتنام إلى أعلى درجات المجاهدين، وهي درجة الشهداء. قال: إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا فقط يفضل صاحب العمل الصالح في عشر ذي الحج. والحقيقة أيها الإخوة أن هذا يطرح سؤال: لماذا تبلغ هذه الأيام ويبلغ العمل الصالح فيها هذه المكانة وهذه المنزلة؟ حتى يستطيع المسلم القاعد في بيته أو في سوقه أو في دكانه أن يصل قاعدا في مكانه هذه المراتب العالية بالأعمال اليسيرة الخفيفة. وهذه المسألة لها زوايا في النظر والجواب عنها. أولها أيها الإخوة أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، وأن ذلك برهان رحمته، وقد أراد بذلك أن يتجلى علينا برحمته حتى كأننا نراها بأعيننا ونمسكها بأيدينا. وإن الله حين أراد أن يعرف نفسه إلينا جعل رحمانيته ورحيميته باب المعرفة الأكبر في سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم. مرتين وأنت تبتدئ الفاتحة التي تقرأها في كل ركعة يذكرك برحمانيته ورحيميته، بصفة الرحمة التي هي الصفة المقدمة من جملة الصفات. وعلى قوائم العرش مكتوب إن رحمتي سبقت غضبي. فيقول لك يا عبدي ما دمت أنا الرحمن الرحيم، وبين الرحمن والرحيم اختلاف دلالي وبلاغي مهم. رحمن اسم على وزن فعلان، وفعلان جريانها ومدارها في اللغة على الأشياء الطارئة كجوعان وعطشان وتعبان ونعسان، أليس كذلك؟ فكأن فيها إشارة إلى الحالات الطارئة التي تنزل بالعبد فجأة فيقابلها برحمة مبادرة إلى العبد كلما احتاج إليها وجدها. فالرحمن هو الذي تتداركك رحمته كلما احتجت إليها، رحمة مبادرة تعطي لكل عبد سؤله وتقضي له حاجته على حاله ليكون ذوق الرحمة حاصلا على كل حال يمر بها. والرحيم على وزن فعيل، وفعيل فيها معنى القرار والثبات والبقاء، وهذا أصل جريان فعيل في اللغة. تقول شديد، مكين، متين، كلها دلالات فيها معنى الإيه؟ ثبات والبقاء والقرار. فلا تظنن أن رحمته المبادرة إليك كلما احتجت إليها النافعة لك على كل حال تنقص من رصيد الرحمة الباقية عنده أو من حظك من الرحمة القارة عنده. إن رحمته تفيض ولا تغيض وتزيد ولا تنقص سبحانه وبحمده. فأراد أن يقول لك إن من جملة الرحمة أن أجعل لك في أيام دهرك نفحات. وانظر أخي الكريم، إنه سبحانه وبحمده جعل قانون الفضل أصلا قارا مستمرا. فالحسنة أصلا عنده كل حسنة في كل زمان ومكان بعشر أمثاله، ولا تقصر عند ذلك، وإنما يضاعف الله بعدها إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وجعل السيئات بمثلها لا يضاعفها على أحد، بل ويعفو عن كثير. فيقول للملائكة أساء عبدي، أي ولا تكتبوها عليه. ويقول للملائكة أساء عبدي وكتبتموها عليه فاستغفر، ارفعوها عنه. ويقول للملائكة خطأ إلى المسجد، أي وأمحو عنه سيئاته. كيف نمحو يا رب؟ كل خطوة سيئة تمحى. ويقول توضأ، أيوة يا رب أخرجوا سيئاتي مع ماء وضوئه حتى تقطر السيئات من بين أظافره. ولا تقصر، لا تقف رحمته أو رحمانيته سبحانه عند هذا الحال، وإنما يقول لك يا عبدي سأوتيك علاوة على ذلك، فضلا عن ذلك أوتيك نفحات في أيام دهرك، ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، فلعله أن تصيبكم نفحة من نفحات ربكم فلا تشقوا بعدها أبدا. والأمر أيها الإخوة أشبه بالآتي: أشبه برجل يسير في طريق طويل موحشة، وهذه الطريق لا بد من السير فيها، وإن من مستلزمات السير في الطريق أن يصيبه الجوع والعطش والرهق، فثمة كريم أقام له في الطريق محطات تزود، وقال له: إذا بلغت محطة من هذه المحطات فإن لك أن ترتاح فيها حتى تستعيد طاقتك، وتأكل فيها حتى تدفع جوعك، وتشرب فيها حتى تدفع عطشك، وتحمل معك من الطعام والشراب ما شئت للمرحلة التي بعدها. مقابل ماذا يا صاحب المحطة؟ مجانا، عفوا، صفوا، بغير ثمن. وقال لك صاحب هذه المنازل: وتزودوا من زادي الممنوح لكم مجانا في نفحات ربكم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالعاقل كلما مر بمحطة من هذه المحطات يفعل ماذا؟ يستكثر ولا يستقل؟ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. العاقل عندما يمر بهذه المحطات يتزود ولا يضيعها ولا يفوتها، ويرى ربه عز وجل منه فقها بطبيعة هذه المحطات الزمانية، وإقبالا عليها بطاقة النفس، وتقديرا لها حق قدرها، وإن من كمال الإيمان أن تعظم ما عظم الله. فإذا عظم الله مكانا عظمته، وإذا عظم الله بشرا عظمته، وإذا عظم الله زمانا عظمته. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فأول واجب عليك أن تتهيأ للتزود، وكلما مرت بك نفحة من نفحات ربك استشرفتها واستعددت لها وتهيأت. وثاني الواجبات أن تعظم ما عظم الله، وأن يقر في نفسك أن الأيام القادمة عليك أيام عظيمة وأيام جليلة تختلف عن سائر الأيام، وأن تكون في كل نفحة من نفحات الله خلقا جديدا. إذا كان الله يولد لك كل يوم فجرا جديدا، فإن عليك أن تولد في قلبك إيمانا جديدا، وطاعة جديدة، وعبودية جديدة، وذكرا جديدا. وقد جعل الله عز وجل أيها الإخوة شعار هذه الأيام الذكر، ليذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والذكر ليس ذلك الكلام الذي يقال باللسان، الذكر منظومة حياة، وأنت عندما تذكر الله باللسان فإن كثيرا من الأشياء في نفسك تتغير. فعندما تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فأنت أمام أركان أربعة لقلبك. سبحان الله يستحضر القلب فيها عظمة الخلق وعظمة الخالق وإبداع الخالق فيما صنع، ويدرك حكمته ويدرك علمه ويدرك قدرته فيسبح بذلك كله. والحمد لله ملاحظة منك للنعم أو للنعم، وهذه النعم لا تعد ولا تحصى، وأنت فيها غارق شئت أم أبيت، أدركت ووعيت أم جهلت وغفلت. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن هذه النعم التي لا تحصى يجزيك منها أن تقول الحمد لله، كما في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. كلمة الحمد لله عندما ينطق بها قلبك مستشعرا نعمة الله عليك في مطعم ومشرب تكفيك. يقول الله عز وجل عندما تقول الحمد لله: كافأ عبدي نعمتي عليه، أنا أنعمت عليه وهو حمدني، أنا أطعمته وقال الحمد لله. ولا إله إلا الله تقطع العلائق في القلب، فلا ترى غير الله، لا ترى غير الله قادرا، ولا ترى غير الله رازقا، ولا ترى غير الله متصرفا في العباد، لا ترى غير الله قويا، ولا ترى غير الله عزيزا، وترى الجميع عبيدا للرب سبحانه وتعالى، متصرف فيهم غير متصرفين في أنفسهم ولا في غيرهم. فبها تمام التوحيد. والله أكبر، فيصغر في عينك كل شيء، تصغر في عينك الدنيا، ويصغر في عينك الناس، وتصغر في عينك نفسك. وإن أول الإيمان أن ترى نفسك عبدا فقيرا إلى ربك، وإن أول الطغيان أن تذوق طعم نفسك فتراها شيئا مذكورا. والقرآن الكريم أيها الإخوة مليء بقصص أولئك الذين ذاقوا طعم أنفسهم فتحولوا من الإيمان إلى الكفران، ومن الطاعة إلى المعصية، ومن نداوة القلوب إلى قساوتها، ومن رؤية الحقائق إلى الضلال عنها. واقرأ إن شئت قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف، وكان في أول أمره مؤمنا صادقا عابدا، أو قصة قارون الذي كان أندى بني إسرائيل صوتا بالتوراة، ثم يمسخ هذا المسخ حتى يخسف به وبداره الأرض. فالله أكبر تقول لك تواضع في نفسك، وعليك أن ترى نفسك على حقيقتها. فذكر الله معايشة للمعاني، وليس نطقا مجردا بالألفاظ والمباني، وإن كان في جريان اللسان بالألفاظ والمباني فضل كامل، لكن تمام الذكر أن يكون القلب متحركا مع اللسان، وموقنا بما يقوله اللسان من المعاني. أيها الإخوة، هذه الأيام أيام نفحات الله على عباده، وهذه الأيام أيام شعيرة الله، وهذه الأيام أيام ذكر الله عز وجل، وهي أيام ندب الله فيها عباده إلى كل الأعمال الصالحة. ولا تشغلوا أنفسكم ولا تشغلون بمناكفات فقهية لا موضع لها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عمم عموما مغنيا عن كل تخصيص حين يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح. هذه الآل شملت جنس العمل الصالح كله، فكل عمل صالح داخل أصالة في هذا النص النبوي. فلا يقولن قائل: ما الدليل على صيام هذه الأيام؟ وما الدليل على قيام ليلها؟ وما الدليل على كذا فيها وكذا فيها؟ ولا يجوز لنا أن نجتمع على الصلاة ليلا فيها لأنه لا دليل، ولا جواز لمداومة صومها لأنه لا دليل. هذا كله كلام ساقط حيث الدلالة الفقهية. فإن العام باق على عمومه، وإن العام أصيل في دلالة العموم، وعليه فإن النص العام يؤدي دلالته العامة برسم الأصول. فكل عمل صالح في هذه الأيام مأمور به أمرا صحيحا صريحا مغنيا عن سائر الأدلة. فافعل كل عمل صالح تستطيعه في هذه الأيام، ولا تلتفت إلى هذه المناكفات التي هي إلى الجهل أقرب منها إلى العلم، وإلى الجدل أقرب منها إلى العمل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا جميعا أبواب العمل الصالح، وأن يكتب لنا في هذه الأيام خير ما يكتب لعباد الصالحين، وأن يجعلنا فيها جميعا من المقبولين ومن عتقائه من النار أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، وإن الله عز وجل جعل من أيام هذه العشر يوم عرفة، يوم يقف الحجيج على صعيد عرفات الله، فيملؤون سمع الدنيا بتوحيد الله، ويملؤون سمع الدنيا بتكبير الله، ويملؤون سمع الدنيا بتلبية الله: لبيك الله لبيك الله ثم لبيك. وهذا التكبير والتوحيد والتلبية هي شعار الإسلام ودثاره، شعار الإسلام ودثاره في قلب كل مسلم. ومن كرم الله عز وجل ورحمته بالعباد أنه جعل صوم يوم عرفة بالغا بأحدكم مقام الحج، وكأن الله عز وجل الذي شرع الحج للمسلمين علم أن أقل المسلمين ينالوا الحج في كل عام، وهو أصلا ما فرض إلا مرة في العمر، فأعطى من ذلك عوضا لكل مسلم يصيب نصيبه من الحج. فمن صام يوم عرفة أحتسب على الله، يقول عليه الصلاة والسلام: وخير من احتسب على ربه أن يكفر به ذنوب سنتين ماضية ومستقبلة. ولا أعلم في هذا الدين كتابا وسنة عملا يكفر ذنوبا لم تقع بعد إلا صوم يوم عرفة، ما ورد في أي حديث ثابت عمل يكفر الذنوب القادمة اللهم إلا هذا الحديث وهذا العمل. صوم يوم، أي رحمة هذه؟ صوم يوم يكفر الله به سنة مضت وسنة بقيت. ويختلف أهل العلم تدخل الكبائر في ذلك ولا لا تدخل، على طريقتين نحن متعلقون بفضل الله ونحن محتسبون على الله أسوة بنبيه الذي احتسب عليه الصلاة والسلام أنه يغفر كل ما مضى. والعبرة أيها الإخوة ليست بصوم ذلك اليوم بقدر ما هي ملاحظة هذه الرحمة والتشبع والتضلع به. والمؤمن أيها الإخوة حين يدخل في العبادة يشهدها قلبه، فيعايش بقلبه هذا الفضل العظيم وتعظم منة الله في قلبه، ويدرك أخيرا أن شعيرة الحج ليست تعظيما لمكان لخصوصية المكان ولا لبناء لخصوصية البناء، وإنما هو تعظيم لأمر الله في البناء والمكان، وتعظيم لأمر الله في الزمان، وتعظيم لأمر الله في الأسرار التي أودعها خلقه، وهو سبحانه وتعالى يصطفي من الرسل من الملائكة والبشر رسلا، ويصطفي من الأرض قبلة، ويصطفي من الأرض مساجد تكون له بيوتا، ويصطفي من قلوب العباد قلوبا تكون مستودع سره ورحمته، أنبياء كانوا أم أولياء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فإذا دلنا على التعظيم عظمنا ما عظم. ونحن ندرك أن شعيرة الحج تصل آخر هذه الأمة المسلمة بأولها، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس. نحن نعلم أيها الإخوة يقينا أننا حملة راية إبراهيم، وأننا أتباع ملة إبراهيم، وأننا أولى الناس بالخليل عليه السلام. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. فنحن أهل الولاية بإبراهيم، وإن زعم غيرنا ذلك، وإن زعموا أنهم ورثة إبراهيم زورا يظنون أن ميراث إبراهيم يكون بالنسب أم لو كان لهم إليه نسب، ويظنون أن ميراث إبراهيم يكون بالادعاءات الزائفة الفارغة، يقول الله عز وجل: إن ميراث إبراهيم لا يكون إلا بالإيمان. فأولى الناس بإبراهيم عليه السلام انتسابا واتصافا وتجديدا لرسالة التي بعث بها هم المؤمنون من كانوا وأين كانوا وحيث كانوا. فنحن أيها الإخوة بشعيرة الحج وبتعظيم أيامها نحقق معنى الولاية الكاملة من هذه الأمة لأبيها إبراهيم عليه السلام، وندرك أن الولاية ليست ولاية حق، ليست ولاية نسب، ليست ولاية زعم، وإنما ولاية استحقاق، ولاية إيمان، ولاية اتباع، ولاية توحيد خالص لله. فإذا كان إبراهيم قد أقام البيت الحرام ورفع قواعده وطهره للطائفين والعاكفين والركع السجود، فإن الله أمر هذه الأمة بما أمر به إبراهيم. أذن إبراهيم في الناس بالحج فلبت هذه الأمة وجاءت إلى مقام إبراهيم من كل فج عميق، تسعى إلى إقامة الشعيرة وإظهار الشريعة واتباع الخليل وإعلان توحيد الله الصادق الصافي. هذه المعاني حين نعايشها يستشعر العابد لله في هذه الأيام أنه وارث إبراهيم عليه السلام ووارث محمد عليه الصلاة والسلام ووارث الأنبياء جميعا، فإن الأنبياء دعواهم واحدة، وإن أمة الأنبياء أمة واحدة، وإن راية الأنبياء راية واحدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا ما أحيانا على طريقتهم، وأن يجمعنا يوم القيامة بهم. اللهم إنا نسألك أن توردنا على نبينا حوضه، وأن تسقينا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا عليه من الواردين، ولا تجعلنا عنه من المطرودين ولا من المحرومين. اللهم اسقنا من يده، واكتب لنا شفاعته، واكتب لنا صحبته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنزلنا منازله، وأن تدخلنا مداخله، وأن تسلكنا مسالكه، وألا تباعد بيننا وبينه يوم الدين يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا في هذه الأيام خير ما أنت كاتب لعبادك الصالحين. اللهم أنزل علينا فيها من كل رحمة تنزلها على عبادك يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من كل بر ومن كل معروف ومن كل إحسان أنت باذله إلى عبادك. اللهم إنا نسألك أن تكتب لنا فيها تمام الأجور ومغفرة الذنوب وتيسير الأمور وسعة الأرزاق ودوام العافية يا رب العالمين. نسألك في هذه الأيام المباركات أن تشفي مريضنا، وأن ترحم ميتنا، وأن تعافي مبتلانا، وأن تهدي عاصينا. اللهم اهد عصاتنا، اللهم اهد عصاتنا، اللهم اقبل تائبنا، اللهم احفظ شاهدنا وغائبنا، وأصلح أولنا وآخرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد أن تنصر هذه الأمة المرحومة. اللهم انصر هذه الأمة المرحومة، اللهم اجبر هذه الأمة المرحومة، اللهم أعز هذه الأمة المرحومة. اللهم يا رب اجمع شمل المسلمين، ووحد صف المسلمين، وأعلي راية المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تجمع قلوب المسلمين على كلمة التقوى. اللهم ردنا والمسلمين أجمعين إليك مردا جميلا. اللهم ردنا والمسلمين إليك مردا جميلا. اللهم خذ بنواصينا والمسلمين إليك، ودلنا بك عليك. اللهم إنا نسألك أن تحسن طاعتنا لك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أقمنا في هذه الحياة مقاما ترضاه. اللهم توفنا وأنت راض عنا، واجعل الآخرة خيرا لنا من الأولى، واجعل قبورنا خير منازلنا. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم آونا في الدنيا والآخرة إلى رحمة منك ورضوان. اللهم آونا في الدنيا والآخرة إلى رحمة منك ورضوان. اصرف عنا كيد الشيطان، اصرف عنا مكر الشيطان، لا تجعل له سلطانا علينا ولا سبيلا إلينا. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تكفينا والمسلمين شر كل ذي شر، وبغي كل ذي بغي، وضر كل ذي ضر، ومكر كل ذي مكر. اللهم إنا نعوذ بك من شر خلقك كلهم جميعا، أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. اللهم انصر المجاهدين من المسلمين، اللهم في أرض فلسطين والسودان واليمن وكل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ المرابطين يا رب العالمين، اللهم وفك أسر المأسورين أجمعين. اللهم إنا نسألك في هذه الأيام المباركات أن تدخل السرور على بيوت المسلمين، والفرح على بيوت المسلمين. فرج فيها كرب المكروبين، وفرج فيها هم المهمومين، واقض فيها دين المدينين، وارفع فيها البلاء عن عموم المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا البلد سخاء الرخاء، آمنا مطمئنا، يأتيه رزقه رغدا. اللهم وسائر بلاد المسلمين، أمن المسلمين في أوطانهم وفي بيوتهم وفي أرزاقهم وفي أقواتهم وفي أعراضهم وفي ذراريهم وفي كل نعمة أنعمتها عليهم. اللهم إنا نسألك أن تختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن مع خواطر إيمانية مع الداعية محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يتولى تفسير آيات من سورة النساء.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. بث معناها نشر، والنشر معناه تفريق المنشور في الحيز، شيء مطوي وشيء منشور. يبقى الشيء المطوي فيه تجمع، والشيء المنشور فيه ايه؟ فيه تفريق وتوزيع. يبقى حيز الشيء المجتمع ضيق، وحيز الشيء المبسوس واسع. معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى حينما يقول وبث منهما، يعني من إيه؟ آدم وزوجته حواء، بث منهما رجالا كثيرا ونساء. اكتفى بأن يقول ونساء كثيرات. طب ليه؟ قال لك لأن المفروض في كل ذكورة أن تكون أقل في التكوين، أقل في العدد من الأنوثة. أنت إذا نظرت مثلا إلى حقل فيه نخل، تقوم تجد كم ذكر نخل وكم أنثى. ذكر اثنين، يبقى القلة في الإيه؟ لأن الذكر مخصب، يستطيع الذكر أن يخصب إيه؟ آلاف. فإذا قال الله وبث منهما رجالا، العنصر اللي مفروض انه يبقى أقل كثير، يبقى العنصر الثاني ايه؟ يبقى لازم يكون أكثر، لازم يكون أكثر. القرآن بيجي علشان ايه؟ يخليك كده تتنبه إلى معطيات الألفاظ، لأن المتكلم مين؟ ولكن إذا نظرت وبث منهما، من مين؟ من آدم وحواء. ده بث منهم جمع، بس منهما ده مثنى، مش كده؟ رجالا كثيرا ونساء كثيرات بقى او اكثر، مش كده ولا لا؟ بس منهما وهو اتنين جمع، يبقى دلك على ان المتكاثر يبدأ بقلة ثم ينتهي بايه؟ بكثرة. مفهوم الكلام ده؟ احنا عايزين نمشي فيه دي علشان هناخد منها الدليل الاحصائي على وجود الخالق، دليل الإحصاء على وجود ايه؟ الخالق. يبقى بث منهما ايه؟ رجالا كثيرا ونساء اكتر، خلاص؟ منهما اتنين، بس منهم ايه؟ جمع. الجمع الذي ظهر من اتنين مش هيبث منه ايضا؟ ولما يبث منه حيبث منه أكثر من الأثنين ولا لا؟ وبعد ذلك ما ينتج من المبثوث الثاني، يبقى مبثوث ثالث ولا لا؟ إذن فكلما امتددنا في البث يبقى ينشأ إيه؟ يبقى ينشأ كثرة. ولذلك لما تيجي مثلا تبص لأي بلد من البلاد تشوف تعداده من قرن كان قد إيه؟ تعدادنا مثلا 40 دلوقتي، لما تعدادنا من قرن يمكن ما كناش 5 ملايين، مفهوم؟ وبعدين طب من قرنين يبقى كام؟ ومن 10 قرون يبقى كام؟ الله. طيب 20 قرن يبقوا كام؟ الله. اذا كل ما بتمتد في المستقبل بيزيد. ما هو بس منهما رجالا ايه؟ والرجال الكثيرة والنساء الكثيرات حيبث منهم ولا لا؟ يبقى يبث منهم اكتر ولا لا؟ والقسم الثالث يجي منه اكتر ولا ما يجيش؟ الله. اذا كلما تقدم الزمن يحصل ايه؟ كلام على الأول، وتنظرها في الأسرة الواحدة. تنظرها في الإيه؟ أسرة الواحدة مكونة من إيه؟ من أب وأم. وبعد ذلك يمكن في العهد الأب والأم نشوف منهم إيه؟ أبناء وأحفاد، ويمكن لما ربنا يطول أحد عمر أحد الولدين يشوف للإيه؟ آه للأبناء أحفاد أيضا. وبيكتروا ولا ما يكتروش؟ إذن فخذ القضية بقى، كلما تقدم الزمن بالمتكاثر من اثنين يزداد، خلاص، وكلما تقدمت إلى الماضي يقل. اللي كانوا مليون يبقوا من قرن قد إيه؟ نص مليون، ومن قرنين، ومن قرنين، وقدهم كده ويا كده السلسل كده لحد ما يبقوا عشرة بس، خلاص. طب والعشرة كانوا كام؟ أربعة. طب والأربعة كانوا كام؟ اتنين. والاتنين كانوا كام؟ مفيش. الله. اذا لما اقول لك خلق ادم وحواء، لما تنسل العالم ده كله كده هترجعه لمين؟ وما دام التكاثر بينشا من اتنين، طب دول جم منين بقى؟ يبقى اذا لما يقول لك انا خلقتكم من ذكر وانثى، يبقى بيريح وقلنا من علم الاحصاء ولا لا؟ يبقى كان ضروري لازم تيجي الايه دي علشان تحل لنا اللغز في الاحصاء. العالم كلما يأتي الزمن المستقبل يكثر، فكلما يذهب إلى الماضي يقل، إلى أن يصير إلى أي شيء. اوعى تقول لواحد، لأن واحد ما يجيش منه تكاثر، يجي منه إيه؟ اتنين. طب وما دام الاتنين دي يقول اتنين جم منين إيه؟ ده لازم في حد عملهم الأول على طول من زمان. يبقى إذن كلام سليم ولا لا؟ يبقى لما أقول خلقكم من نفس الإيه؟ واحدة، وخلق منها زوجها، وبث، كلمة وبث دي بقى اللي ناخد منها الايه؟ وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يبقى جاب لنا الدليل ولا لا؟ جاب لنا الدليل. يبقى لو لم يقل الله هذا، كانت العقول الحديثة كانت تتوب فيدي ولا لا؟ تقول لك لما نقعد نسلسل كده وحيمتهوا الى اتنين، طب والاتنين دول جم ازاي؟ يبقى لازم كنا نؤمن بان حد اوجدهم من غير شيء، او جدهم من غير ايه؟ من غير شيء. كلمة وبث منهما رجالا كثيرا، نشر، وما جابش النساء وقال كثيرات، لان النشر في الارض يجب ان يكون خاص بالرجل. انتشروا في الارض، امشوا في مناكبها، والست قاعدة كده 24 قرات سكن يسكن اليها المتحرك في هذا الايه؟ في هذا الكون. تبقى تؤدي مهمتها ولا ما تؤديش؟ تبقى تؤدي مهمتها. وبث منهما رجالا كثيرا وايه؟ ونساء. ثم يأتي هنا بعد ما قال اتقوا ربكم، يقول اتقوا الله بقى. بعد ما أقدم الدليل على أن ده إله قادر وخلقكم من عدم وأمدكم من عدم وعمل كذا وعمل كذا، ودليل البث في الكون المنشور يدل على أني إله، يبقى لازم تتلقوا تعليماته ويبقى معبود. معبود يعني إيه؟ يعني مطاع. مطاع يعني إيه؟ يعني فيه منهج، افعل ولا إيه؟ ولا تفعل. وأنا القرآن بقى ربنا بيقول أنا هكلمكم من جنس أنتم، اتقوا الله الذي تساءلون به. شوف الأفشة، شوف الأفشة للخلق الجاحد. قال لهم ده أنتم مع أنكم كنتوا على فترة من الرسل، إذا أردتم إنفاذ أمر من الأمور وعايز تأثر على من تطلب منها أمرا، تقول سألتك بالله أن تفعل ذلك. شوف شوف خد منهم الدليل، كونك تقول سألتك بالله أن تفعل ذلك، يبقى لازم ده أن تكون سألته بمعظم. إذن فتعظيم الله أمر فطري فيكم، والمطموس هو المنهج، المنهج الذي يقول لكم افعلوا كذا ولا تفعلوا. إنما أنتوا لما نسهاكوا كده وتكون حاجة تهمكوا قوي، تقوم تيجي لزميلك تقول سألتك بالله أن تفعل كذا. طب ما دام سألتك بالله، يبقى أكن في قضية فطرية مشتركة أن الله إيه؟ ان الله هو الحق وانه هو الذي يسأل بك، وما دام سئلت بالله يبقى مش هتخلف الوعد. الله، يبقى في مسائل تحقيق مسائلكم بتسألوا بمين؟ تسألون بالله، وتسألون ايضا بالارحام، بحق الرحم الذي بيني وبينك، داني من اهلك، داني قريبك، ده امنا وحده، ده احنا مش عارف ولاد خالق. الله، تساءلون به والايه؟ طب وايه حكيت والارحام دي جايه ليه؟ قال لك لان الناس حين يتساءلون بالارحام يجعلون المسؤولية من الفرد على الفرد طافية في الفكر. يعني ما دام انا وانت من رحم واحد يبقى ايه؟ يبقى يجب ايه؟ تقضي لي هذا الشيء. اذا فمرة تسألون بالله ومرة تسألون بالايه؟ وبالرحم. طب والرحم دي ايه؟ قال لك لانه السبب المباشر في الوجود المادي. طب وبتتساءل بالسبب المباشر في الوجود المادي، ما تسألش عن السبب الاول الذي خلق المباشر في الوجود المادي؟ طب ما هو قال اعبدوا الله ايه وبالوالدين ايه؟ جاب لنا الايه اللي هم السبب في ايجادي. طب ما دام السبب في ايجادي وربنا بيديني انني ابرهم واعمل فيهم كذا وكذا، طب ما تشوف السبب في ايجادهم ايه؟ طب بس تقف عند دي؟ لا، ما دام الحكايه كده بقى لازم تصعدها شويه. سبب في ايه؟ طيب. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. لان كلمه اتقوا، احنا قلنا ايه؟ اجعل بينك وبين غضب ربك ايه؟ بانفاذ ايه؟ اوامر الطاعه. طيب، ان الله كان عليكم رقيبا. انتوا عارفين حته المرقب؟ يقولك دي مرقب، يعني في حته عايزه تحرس كده، يوم يعملوا كشك كده فوق السور كده ويقعدوا عليها الايه؟ الحارس. دي يعني بيبقى اعلى دائما من مين؟ يبقى ان الله كان عليكم رقيبا. كلمه رقيب دي لانك قد تنظر عن غير قصد وترى شيئا، انما الرقيب ناظر عن قصد ان ينظر، ناظر. يقولك فلان بيراقب فلان، بيراقب فلان يعني يشوفه رايح. طب ما في ناس بتشوف فلان رايح وجاي، قالك انما مش مقصود ان ارى فلان، انما في الرقابه. يبقى انا ايه؟ قاعد واظو، يعني عيني ايه؟ فكان حركاته ايه؟ مرصوده ليا. ان الله كان عليكم رقيبا، مش بس بصير، لان الانسان قد يبصر ما لا غايه له في ابصاره. يمر عليك كثير من الاشياء فتبصرها، انما لا ترقب الا من كان في بالك ايه؟ اهو ربنا عليكم ايه؟ رقيب. اللي هي بتقول ان ربك لبالايه؟ لبالمرصاد. يعني ان الله كان عليكم رقيبا. بعد ان تكلم عن خلقنا ابا واما وبس منا رجالا كثيرا ونساء، اراد ان يحمي هذه المساله، ان يحمي المبسوس. المبسوس قسمان، قسم اكتملت له القوة وأصبحت له صلاحية في أن يحقق أموره النفعية بذاته، وقسم ضعيف لسه ليست له صلاحية أن يقوم بأمر ذاته. قال لك قبل بقى لما يجي عشان ينظم المجتمع لازم يشوف الضعيف ده، الضعيف اللي هيتكلم عليه هنا مين؟ اليتامى. ليه؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى حينما خلقنا من ذكر وأنثى اللي هو آدم وحواء لنا أطوار طفولية، الأب يكدح والأم تحضن ويربوا الإنسان التربية اللي منشأها الحنان الذاتي. ولذلك قلنا سابقا أنك تجد الحنان الذاتي والعاطفة توجد في قلب الأبوين على مقدار حاجة الابن إليهما. الصغير عادة ياخد من حنان ايه؟ ياخد من حنان الاب والام اكثر من الايه؟ من الكبير. دي عدالة في التوزيع، لانك اذا نظرت الى الولد الصغير والولد الايه؟ الكبير والولد الاكبر، تجد الاكبر احظهم زمنا مع ابيه وامه، مش كده؟ والصغير طبعا اقلهم زمنا. فعايز يدي الزمن اللي اداه للولد قبل ما يجي كله يديه لمين؟ بده يعوضه. وايضا فان الكبير قد يستغني والصغير لسه في ايه؟ في حاجه. ولذلك لما جه في اخوه يوسف قالوا لا يوسف واخوه ايه؟ احب الى ابينا منا ونحن عصبه، يعني ناس ايه؟ اقوياء. كان يجب انه يحب الاقوياء برضه، مش فاهم. لان طب ما هو كلكم عصبه يبقى لازم قلب واللي مش عصبه ده لازم يبقى كده، الامر الطبيعي كده. فهم جابوا الدليل اللي ضدهم ولا لا؟ جابوا الدليل اللي ايه؟ اللي ضدهم. اذن فحين يوجد الناشئ اللي عايز يربى التربيه اللي يعين عليها الحنان والعطف، يبقى لازم نيجي لليتيم الذي فقد مصدر الحنان الاساسي ونعمل ايه؟ ونقنن له بقى، لانه ده هو العنصر الايه؟ وياتي الحق سبحانه وتعالى ليوزع المجتمع الانساني قطاعات، قطاعات كل واحد يحمل القطاع المباشر له القطاع. فاذا حمل كل واحد منا القطاع المباشر له تتداخل العنايات في القطاعات. ده هيروح لابوه وامه ولا ولا ولا ولاد اخوه ولا وده لابوه، تقوم الدوائر تعمل ايه؟ وبعد ذلك ينشا مجتمع كله متكافل ولا لا؟ ده عايز يعملها قطاع، هذا القطاع يجعل وسائل الحنان فيه إيه؟ ذاتيه في كل ايه؟ في كل نفس. وما دام يتيم، اليتيم معناه الفرد. ولذلك يقول لك درة يتيمة، يعني ايه؟ وحيدة كده فريدة، وهو ده بقى وحيد، وهو ايه؟ وحيد. قال لك إلا أنهم جاءوا في الإنسان وفي الأنعام وفي الطير. قال لك اليتيم في الإنسان من فقد أباه، واليتيم في الأنعام من فقد أمه. ليه؟ قال لك لان الانعام دي طلوقه بتلقح وتنتهي ولا حد عارف، انما الام هي اللي ايه؟ هي اللي بتربى وهي اللي هترضع، وهي اللي اذا جه واحد تاني يمس بالزعة الله تبقى شوف العنايه. تبقى اذا اليتيم من الايه؟ من الانسان اللي فقد اباه، ومن الانعام ومن الطير من فقدهما معا. لان الطير عادة ايه؟ في زوج وايه؟ وبيتخذوا عش ويجيبوا بيض ويقعدوا يزقهم وده يجري ويعملوها معا. ففي اسرية، في ايه؟ تبقى في ايه؟ اسرية. الحق سبحانه وتعالى جاء في اليتيم اللي هو مظهر الضعف في الايه؟ في الاسرة الانسانية، وحب يقنن له بقى هنا. تقنين هنا عمل ايه؟ الوآت اليتامى اموالهم، وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. آتوا اليتامى أموالهم. طب ده مدام يتيم يبقى لسه ما بلغش مبلغ الإيه؟ مبلغ الرجال. ومدام يتيم ما نديلوش المال لا يضيعه. شوف بقى دقة العبارة جاية ازاي. وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم. طب قبل كده نعمل ايه؟ ندفع الاموال؟ لا ما ندفعش. طب امال قالوا ايه؟ اتوا اليتامى اموالهم. يبقى الحق يقول انك انت ساعة ما تكون ولي على مال اليتيم احرص جيدا ان تعطي هذا اليتيم بعد ان يستكمل ماله كامل، فكأنك حفيظ على هذا المال. وإياك إنك أنت تخلط مالك بماله أو تتبدل إيه، يعني حاجة حلوة عنده تاخدها أنت وتقول نديله دي، تاخد دي وتم. إذن إيه؟ وآتوا اليتامى أموالهم، جعل الله المال لليتيم ولم يجعل للولاية في القيم عليه أن يتصرف في هذا المال إلا تصرف صيانة. وأيضا ملحظ آخر، وهو كأن الحق يشرح لنا الآية وابتلوا اليتامى، فيه ناس يريدون أن يطيلوا أمد الوصاية على اليتيم عشان ينتفع بقى، ما دام عايز يطيل أمد الوصاية يبقى عايز إيه؟ ينتفع. يقول لك لا، ده أنت تقعد كده ما تنتظرش إلى أن يبلغ الرشد وبعدين تقول نشوف، لا ده أنت تقعد تعمل له تجارب من قبلها كده شوية في بعض التصرفات تشوف هيحسن التصرف. وابتلوا اليتامى، يعني ايه؟ اختبروهم، ايستطيعون ان يقوموا بمصالحهم وحدهم؟ فان استطاعوا فاطمئنوا الى انهم ساعة يصلون الى حد الحلم يبقى تديله المال بعد تجربة، تديله المال بعد تجربة. الحق سبحانه وتعالى يجي في السفهاء، اليتيم ده قصور عمرش، قصور ايه؟ السفيه قد يكون مش قصور عمري، ده يبقى قصور ايه؟ عقلي. لما جه يتكلم عن هذه المسألة قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، ولا تؤتوا السفهاء ايه؟ اموالكم، بقى هم اموالكم. قال لك لا، حين يكون سفيها فاعلم انه لا ملكية له، والملكية انتقلت الى من يتصرف في المال تصرفا حكيما، فاحرص على ان تأخذ مال السفيه لانه ايه؟ هو مالوش تصرف، يبقى مالك انت، فاحرص على ان تأخذه كأنه ايه؟ مال. لكن ادفع، لكن لما يبلغوا بقى البعض يقول لك فادفعوا اليهم اموالهم، فمرة في اخذ الوصايا يقول اموالكم، وفي العطاء يقول ايه؟ اموالهم هم. يبقى بده يضمن المسألة منين؟ أن لا تبدد أولا، ولك يحرص عليها لأنها مالك، لأنه ما دام سفيه فمسؤولية الولاية مسؤولية منك، والمال ليس ملكا له، خذ منه المال. وبعد ذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى ليعلم القائمين على أمر اليتامى أو على أمر السفهاء الذين لا يحسنون إدارة أموالهم، يقول إيه؟ ارزقوهم فيها. ارزقوهم فيها، يجعل يعني اجعلوا الرزق ايه؟ مما يخرج منها. اوعوا تقعدوا بقى تقعدوها عندكم كده، والا فما قيمه ولايتك ووصايتك وقيامتك على امر السفيه او اليتيم؟ انك انت تسمر له المال عشان مش تاكله وتعيشه من المال بحيث كل يوم ينقص ماله. لا، ارزقوهم ايه؟ فيها. وفي هنا للسببيه، ارزقوهم بسببها، ارزقوهم رزقا خارج من مين؟ خارج منها. يبقى ما خدش بعض المال وتقول ايه وارزقوهم. وآتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. الخبيث الحرام مثلا، والطيب الحلال. طيب، ولا تتبدلوا الخبيث بالايه؟ او انه شيء جميل عنده، عنده فرس حلو كده، وعندك انت فرس عكفاء، تقول ايه فرس مطرح، ايه فرض جاموسة مطرح جاموسة مثلا، نخلة مطرح نخلة، نقول له لا مالك. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. شوف كلمة تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، تأكلوا دي، تأكلوا أموالهم إلى غاية أنها ما فيش فرق بين مالكم وإيه ومال. ولا تأكلوا أموالكم إلى أنه كان حوبا، أي إثما فظيعا. ثم ينتقل الحق إلى قضية أخرى يجتمع فيها ضعف اليتم وضعف النوع. بقى ضعف اليتم سواء كان ذكر ولا إيه ولا أنثى، وبعدين وإن كانت أنثى بقت البلوى أشد لأن اجتمع عليها ضعف الإيه، ضعف اليتم وضعف الايه؟ وضعف النوم. طبعا اليتيمة لما تكون في حجر وليها يجوز وليا بقول البنت بقى يعني عندها قرشين ما نتجوزها احنا عشان يهبر القرشين. بيحصل كتير. فالحق سبحانه وتعالى يقول وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فابتعدوا عن اليتامى، لأن مظنة أنك أنت تستضعفها وتظلم الله. طب ما هي برضو لما أظلم بي برضو حتى في غير اليتامى الظلم ممنوع. قال لك لا، لأن الظلم مع اليتيمة الضعيفة دي ما تقدرش تدفع عن نفسها، إنما الظلم مع التانية الكبيرة في النسوان التانية يمكن تدفع عليه، تدفع عن نفسه. وإن خفتم ألا تقسطوا، تقسطوا من أقسط، وما دام من أقسط يبقى أزال القسط، والقسط هو الجور. من الألفاظ الأذهان بتختلط فيه إن القسط يطلق مرة ويراد به العدل، مفهوم؟ ولذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى يتكلم عن القسط قائما بالقسط، يعني بالإيه؟ بالعدل، مع أن قسط تأتي مرة للعدل ومرة للجور، يعني من الألفاظ المشتركة والذي يفصل فيها المضارع. قسط يقسط ويقسط عدل، وقسط يقسط قسطا وقسوطا يبقى ظلم. يبقى القسط بكسر القاف هو الايه؟ العدل، والقسط بفتح القاف ده الظلم، وله مصدر تاني اسمه قسوط، انما الفعل واحد. يبقى تقول قسط قسطا يبقى عدل، قسط قسطا وقسوطا يبقى معناها ايه؟ يبقى جار. لما يقول تقسط يبقى من اقسط. في حاجه كنا قلنا زمان انها همزه يسمونها في اللغه همزه الازاله، همزه الايه؟ الازاله. الهمزه تدخل على الفعل فتزيله، زي فلان عتب على فلان، عتب يعني لامه على تصرف، مش كده؟ وجاء فلان الذي عتب عليه يقال اعتبه، اعتبه يعني ازال ايه؟ طمن خطره بكلمتين وازال عتبه. يبقى فلان عتب على مين؟ على فلان. محمد عتب على علي، كان موقف علي عمل ايه؟ اعتبه، اعتبه يعني عمل ايه؟ خد بخطره وازال الايه؟ العتاب. يقول اعجم الكتاب، اعجم الكتاب يمكن انت تقول ده هو جعله معجم، لا، ده اعجمه، ازال عجمته، ازال ابهامه، ازال غموضه. كذلك اقسط يعني ازال الايه؟ ازال القسط وازال الظلم. يبقى اذا القسط هو العدل من اول الامر، لكن اقسط اقساطا يبقى كان هناك جور ورفعه، ينتهوا جميعا الى ان في عدل ولا لا؟ بس العدل ان جاء ابتداء يبقى ايه؟ يبقى قسط، وان جاء بعد جور وازلت الجور واحللت العدل محله يبقى ايه؟ اقساط. فحين يقول اقسط وتقسط بالضم، ده ايه تقسطه؟ يبقى معناه انه كان هناك ايه؟ جور فرفع. لكن القسط يجي عدلا من اول الايه؟ من اول الايه؟ من اول. ولذلك لما تيجي تقرا القران يقول ايه؟ واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. اما القاسطون، طب قاسطون دي من ايه؟ من قسط، قسطا وقسوطا يعني جار. وان الله يحب المقسطين، يعني الذين رأوا ظلما فرفعوا الظلم وأحلوا محله الايه؟ العدل. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، تقسطوا يعني ايه؟ يعني ترفع الظلم. وما دام خفت ألا تقسط يبقى كأنك انت بقى الأول كده فكرت تعمل العملية دي ويحصل جور، وبعدين خفت من الحكاية دي. وإن خفتم ألا تقسطوا أي لا ترفعوا الجور عن اليتامى، ابتعدوا عنه، سد الزريعة دي علشان نفسك ما تحدثكش انك انت ايه، انك انت تجور عليها وتظلمها. وبعد ذلك ان كنت عايز تتجوز يقول له يا اخي قدامك غير اليتامى كتير، قدامك غير اليتامى ايه كتير. يبقى لما بده يمنعه عن نكاح اليتيمة مخافة ان تحدثه نفسه ان يجور عليه، قال له يا اخي سيب اليتيمة دي وقدامك الايه النساء غيرها ايه ومدام كثيرات، يقوم يجي تعدد ولا مش تعدد، يقول له سيب واحدة وخد واحدة، ولا يقول له يا اخي سيب واحدة وقدامك ايه قدامك كتير. يبقى اذا ناسب ان تجيء مسألة التعدد هنا. ليه؟ لانه يريد ان يرده عن نكاح اليتيمات مخافة ان يظلم اليتيمات، وبعدين قال له سيب اليتيمات دي والنساء غيرها ايه. وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما احله الله لكم، اي غير المحرمات في قوله حرمت عليكم امهاتكم الى ايه الى اخر. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا. دي مسألة بقى يجب ان نفهم النص لماذا جاء، وش معنى جاب مثنى وثلاث ورباع هنا؟ لانه يريد ان يزهد الايه اما في نكاح اليتيمات مخافة ان يتأتى اليه لحظة الضعف فيظلم الايه اليتيم. فقال له يا سيدي سيبه والنساء غيرها ايه كثير. يبقى مناسبة الكثير جت ولا لا؟ قال لك يا اخي قدامك مثنى وقدامك ثلاث وقدامك ايه ربع، اشمعنى دي الا ان تكون انت طمعا في مالها او ناظر الى ضعفها وانه لم يعد لها ايه. لا لا يا سيدي المجال واسع. ايه هنا بقى عايزين نقف ايه وقفة. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى. مثنى يعني ايه؟ يقال مثنى اتنين مكررة، يعني جاء القوم مثنى يعني مش طابور اتنين اتنين اتنين اتنين، يبقى اتنين بتدل على الوحدة الجائية. طب وجاء القوم ثلاث يعني مش في الطابور ثلاثة ثلاثة. طيب وجاء القوم ايه رباع مش اربعة؟ لا اربعة اربعة اربعة. يبقى اذا مثنى تدل على الوحدة من اثنين، انما مكررة مكررة. مثنى جاء القوم مثنى يعني الطابور بتاعهم اثنين اثنين. طب جاء القوم ايه ثلاث، ام قال لك جم برضو ايه ثلاثة ثلاثة مكررات ولا لا؟ يبقى مثنى معدولة على اثنين، بدل ما يقولك اثنين اثنين اثنين ام قال لك ايه جاء القوم مثنى، جاء القوم ايه ثلاث، جاء القوم ايه ربع. طيب مثنى وثلاثة ورباع، واحد يجي يقول ده هم ادي اثنين وادي ايه ثلاثة وادي ايه اربعة، يبقوا كام؟ يبقوا تسعة. نقول له لا ما ده مش يبقى ده، هي مثنى يعني اثنين؟ لا ده مثنى تبقى اثنين اثنين مش كده؟ يبقى كام واحدة من دول؟ يبقى اربعة، والثلاث برضو ايه ثلاثة ثلاثة، والتانية برضو اذا اقلها يعني اقلها تبقى مش تسعة بقى، ده تبقى ايه تبقى 18. تبقى انت ما خدتش بالك من معنى ما ايه من معنى مثنى مثنى. نقول له تعالى ايخاطب الله واحدا ام يخاطب جماعة؟ وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. خلاص. اذا قال انسان مدرس لتلاميذه افتحوا كتبكم، اياتي واحد ليفتح كل الكتب ولا كل واحد يفتح كتابه؟ يبقى مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أحدا. أخرجوا أقلامكم، اركبوا دوابكم، اركبوا سياراتكم. الله، يبقى مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة ايه؟ يبقى إيه؟ انكحوا جماعة، جماعة ينكحوا اتنين اتنين، هم حرين، ده ينكح اتنين وده ينكح اتنين وده ينكح اتنين، وجماعة ينكحوا ايه؟ ثلاثة ثلاثة، وجماعة ينكحوا ايه؟ اربعة اربعة، مش تجمع الاتنين ايه؟ وثلاثة واربعة، لان الكلام ده مش بيخاطب واحد، ده بيخاطب ايه؟ وما دام بيخاطب جماعة تبقى مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة ايه؟ احد. ده كلام على الاول. هنا الحق سبحانه وتعالى حينما يشرع يشرع الحكم مرة يشرعه ايجابا ومرة يشرعه اباحة. ما اوجبش عليك تعمل كده، انما اباح لك ان تفعل. فيه فرق بين الايجاب وبين الاباح. ده الزواج نفسه حتى من واحدة مباح، مش كده ولا لا؟ يبقى اذن فيه فرق بين ان يلزمك الله ان تفعل وبين ان يبيح لك ان تفعل. حين يبيح الله لك ان تفعل، ما المرجح في فعلك؟ رغبتك انت بقى، ام قال لك لا اذا اخذت الحكم فخذ الحكم من كل جوانبه، خذ الحكم من كل، ما تاخدش الحكم بإفادة التعدد ثم تكف عن الحكم بالعدالة، وإلا فسينشأ الفساد في الأرض. وأول هذا الفساد أن تشكك الناس في حكم الله، لأن خدت إيه؟ خدت شق من الحكم ولم تأخذ الشق الآخر. إيه الشق اللي أخذته؟ تعد. والشق اللي ما أخذتهش؟ العدد. الناس بتضج أمام التعدد ليه؟ لأن الناس شقوا كثيرا بالتعدد أخذا بحكم الله في التعدد وتركا لحكم الله في العدالة. والمنهج الإلهي يجب أن يؤخذ كله. لماذا تكره الزوجة أن يتعدد؟ لأنها رأت أنها إذا تزوج بواحدة التفت بكليته وبخيره وبزمنه وببسمته وبعطفه وبحنانه عنها، فتكره ولا ما تكرهش؟ يبقى لا بد أن تكره. يبقى الذين يأخذون حكم الله في إباحة التعدد يجب أن يلزموا أنفسهم بحكم الله أيضا في العدالة. فإن لم يفعلوا ذلك يشيعون التمرد على حكم الله، وسيجد الناس حيثيات هذا التمرد. يقول لك شوف ساب الست وعملها مش عارف، ساب أولاده وكذا، الله، نوجد لهم حيثية ولا لا؟ فكيف تأخذ إباحة الله في شيء ولا تأخذ إلزامه في شيء آخر فتشكك الناس في حكم الله؟ يبقى اللي بيعمل كده بيعمل إيه؟ بيشكك الناس في حكم الله ويخلي الناس تتمرد على حكم الله. والسطحجون في الفهم يقول لك معذورين يا أخي، وده اسمه كلام ده، ما يتأتاش الكلام ده. يبقى إذن آفة الأحكام أن يؤخذ حكم جزئي دون مراعاة الظروف كلها. والذي يأخذ عن الله لا بد أن يأخذ كل منهج الله. هاتي إنسانا عدلا في العشرة وفي النفقة وفي البيتوتة وفي المكان وفي الزمان، ولم يجد هناك مبررا لأن يرجح واحدة على أخرى. إن فعلت شيئا فلن تجد لها حيثية أمام الناس، إنما حين يكون غير ذلك تجد لها الحيثية ولا ما تجد شيء. والصراخ الذي تسمعونه ضد منهج الله نشأ من ماذا؟ نشأ من أن الناس أخذوا حكم الله في إباحة التعدد ولم يأخذوا حكم الله في عدالة المعدد. العدالة في الأمور التي له فيها خيار، أما الأمور التي لا خيار له فيها فلم يطالبه الله. ومن الناس بقى السطحيين ومنهم بعض العلماء يقول لك يا أخي الله قال إيه اعدلوا ثم حكم أننا لا نستطيع أن نعدل. نقول له بالله ده يبقى تشريع يدي باليمين ويسلب بالشمال، يدي باليمين ويسلب بالشمال. تقول له ليه بقى؟ قال لك ولن تستطيع أن تعدله. تقول له أولم يفرع على عدم الاستطاعة؟ قال ولن تستطيع أن تعدله فلا تميلوا كل الميل. وما دام فرع على عدم الاستطاعة في العدل المطلق يبقى أبقى الحكم ولا لغى الحكم؟ يبقى أبقى الحكم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
0: أيها الإخوة المستمعون، كانت هذه خواطر إيمانية مع الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات بينات من سورة النساء. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبد الأبد، سبحان

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من شكره، الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه،

الشاكرين ولك الحمد حمد الذاكرين وسبحان الله تسبيح العارفين اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا ومن كل شيء يا ربنا أعطيتنا فلك الحمد اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد.

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن بها الخواتيم. اللهم صل وسلم عليه صلاة

عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك أستغفرك يا ربنا من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك إلهنا وسيدنا ومولانا إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك

فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء. نسألك بسلطانك وعظمتك الذي علا فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء. أنت

نستغفرك من كل ذنب يقطع منك رجاءنا ويرد دعاءنا ويزيد همومنا ويضاعف غمومنا. اللهم إنا نستغفرك من كل

إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

فقطرة من جود رحمتك فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة.

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

الرحيم يا غفار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهما حيا فأطل في عمره وارزقه

اللهم غوثك لأمة محمد، اللهم غوثك لأمة محمد، اشتد علينا البلاء وزادت الفتن فلا تؤاخذنا.

والأسرى والمشردين يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطنا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير، ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنةً

وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا

وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضا

النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ

مزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صد

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسران، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدني، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حين

لو صحبتي ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني. فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني. لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه ومجلسه.

يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزن

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم أحاديث قدسية. أحاديث قدسية يتولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، جاء في صحيح الإمام مسلم في فضل الجهاد في سبيل الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله وتصديق بكلمته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه مع ما نال من أجر وغنيمة. أيها الإخوة، في بعض الأحاديث يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يجاهد ومن لم يحدث نفسه بجهاد مات على ثلمة من النفاق، لأن الحق يحتاج إلى قوة ويحتاج إلى تضحية، فإن لم يفعل المسلمون بهذه الفريضة حالهم كما ترون. ليست كلمة الله هي العليا، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والقتال في سبيل الله من أجل أن يكون الدين لله، هناك دعوة وهناك جهاد، فالدعوة توسع رقعة السماء والجهاد يوسع رقعة الأرض. فأكمل شيء في حياة الأرض أن لا تكون أرض بلا سماء ولا سماء بلا أرض، كل بقاع الأرض مغطاة بالحق، وكل الحق يسقط على أرض فيها مسلمون. إذن الجهاد من فرائض الإسلام الكبرى، وحينما قصر المسلمون في هذه الفريضة في غفلة من الزمن قوي أعداؤهم وملكوا ناصية الأرض وأملوا إرادتهم الظالمة والطاغية وأملوا ثقافتهم الإباحية وعولمتهم على أهل الأرض. فلذلك ما يعانيه المسلمون اليوم هو ثمن باهظ لتقصير في تطبيق منهج الله، ذلك أن هذا المنهج أيها الإخوة منهج تفصيلي لا يمكن أن نقطف ثماره إلا إذا أخذناه كله. أما أن ننتقي منه ما نريد، أن ننتقي منه الأشياء السهلة التي لا تكلفنا شيئا، هذا لا يجدينا إطلاقا. أذكركم بأن عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه عينه النبي قائدا ثالثا في معركة مؤتة. القائد الأول سيدنا زيد، حمل الراية ولواء الجهاد وقاتل حتى قتل، تسلم لواء القيادة سيدنا جعفر، جاءته ضربة على يمينه فقطعت، فأخذ الراية بشماله، فجاءته ضربة على شماله فقطعت، فأخذ الراية بعضديه ثم قتل واستشهد. جاء دور الثالث، تردد قليلا وكان شاعرا، فقال: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعلهما رضيتي وإن توليت فقد شقيت. وأخذ الراية فقاتل بها حتى قتل. ثم سئل النبي عليه الصلاة والسلام عما جرى، سأله أصحابه، قال عليه الصلاة والسلام: أخذ الراية أخوكم زيد فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى مقامه في الجنة. ثم أخذ الراية أخوكم جعفر فقاتل بها حتى قتل، وإني أراه يطير بجناحين في الجنة. لذلك سمي جعفر الطيار ببشارة النبي. ثم سكت النبي، فلما سكت النبي عليه الصلاة والسلام قلقوا على أخيهم عبد الله، قالوا: يا رسول الله، ما فعل عبد الله؟ قال: ثم أخذها عبد الله وقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى في مقامه إزورارا عن صاحبي. هبط مقامه درجة لأنه تردد. أنا أحصيت كم من الثواني تستغرق هذه الكلمات: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعلهما رضيتي، وإن توليت فقد شقيتي. حوالي 15 ثانية، لأنه تردد في بذل روحه 15 ثانية، كان في مقامه إزورار عن صاحبيه. فهذا الذي لا يفكر بالجهاد إطلاقا يموت على ثلمة من النفاق. لكن مرة ثانية، الجهاد أيها الإخوة مراتب. أهم مرتبة، الآن في مصطلح جديد من سنتين أحدث، التعليم الأساسي، دمجوا الإعدادي بالابتدائي وسموه تعليم أساسي. الجهاد الأساسي الذي لا يعفى منه مسلم جهاد النفس والهوى. أنت حينما تنتصر على نفسك يمكن أن تواجه عدوك، حينما تنتصر على نفسك، على شهواتك، على نزواتك، على أهوائك، على الأنا، حينما تنتصر على بشريتك، الآن تخطيت مرحلة القبول، اجتزت المسابقة بنجاح. بعد أن تنتصر على نفسك يمكن أن تفكر بجهاد آخر، هو الجهاد الدعوي، والله عز وجل سماه جهادا كبيرا، وجاهدهم به جهادا كبيرا، لأن الجهاد الدعوي هو الأصل. وما الجهاد القتالي إلا تمهيد للجهاد الدعوي. بيقول لك قصف تمهيدي، لا بد من أن تحتل الأرض بقوات برية، إلا أن القصف الجوي تمهيد لاحتلال الأرض. والجهاد الدعوي هو الأصل، حينما تحول قوة غاشمة قاهرة بين الحق وانتشاره، تقاتل هذه القوة لتعطي الحرية للناس أن يختاروا الدين الذي يرون. لا إكراه في الدين إطلاقا، لم يشرع الجهاد من أجل أن نكره الناس أن يكونوا مؤمنين، لكن يشرع الجهاد من أجل أن تمنع قوة طاغية تحول بين الناس وبين أن يعتنقوا دين الحق فقط. إذا طبيعة هذا العصر، لك أن تتكلم ما شئت، لك أن تعقد المؤتمرات، لك أن تلقي الخطب، لك أن تؤلف الكتب، لك. فأول شيء جهاد النفس والهوى، ثاني شيء الجهاد الدعوي. وإذا أتيح للمسلمين في مستقبل بعيد أو قريب أن يكتسبوا شرف الجهاد القتالي، فهذا والله من أعظم المراتب. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قنوات، قال: من جهز غازيا فقد غزا. يؤلمني أن أقول لكم

من يقول لا يجوز نقل زكاة المال إلى غير بلد كسب الزكاة، كسب مال الزكاة. طيب، الناس في معظم بلاد المسلمين لهم بيوت، لهم حوانيت، لهم أعمال، لهم مركبات. أما المسلمون الذين هدمت بيوتهم واقتلعت أشجارهم وردمت آبارهم ودمرت أدويتهم وأصبحوا يموتون من الجوع، ولا حياة عند هؤلاء إلا لمن يخبر اليهود عن حركات المقاومين. الخبر الواحد يعطونه 3000 دولار، الخبر الواحد، إن هم يريدون أن يموت الناس من الجوع ولا يحيا إلا من كان مواليا لهم. طيب، هؤلاء المؤمنون المسلمون أولى أن تقدم لهم بعض أموال الزكاة إن وجدت قناة نظيفة آمنة مطمئنة فلا تقصر. الآن هذا الكلام تمهيد، من جهز غازيا فقد غزا، من جهز غازيا فقد غزا، من خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. طيب، من دعا لهؤلاء الذين يغزون يقاومون يدافعون عن دينهم وعن أمتهم، إن لا تملك أن ترسل لهم شيئا، إن لا تملك أن تجهز غزاتهم، إن لم تملك أن تخلف أبناءهم بخير، إن دعوت لهم بجوف الليل فإن الله سبحانه وتعالى قد يستجيب لك. دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب لا ترد. يا ربي، هؤلاء مسلمون، هؤلاء يقتلون، هؤلاء يقتل أولادهم، يذبحون. ممكن أن تفعل شيئا، ممكن أن تتقن عملك وأن تضع جزءا منه في خدمة المسلمين، أنت بهذا تقوي أمر المسلمين. لذلك تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله وتصديق بكلمته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه مع ما نال من أجر وغنيمة. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وإيمان بي وتصديق برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة. تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيله وإيمانا بي وتصديقا برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده، ما من كلم، أي ما من جرح يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم، لونه لون دم وريحه مسك. والذي نفس محمد بيده، لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة فيشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده، لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل. إذن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتيح لنا في وقت ما أن ندافع عن هذا الدين وأن ننشر هذا الدين، لكن أبواب واسعة جدا لنشر الحق مفتحة على مصاريعها الآن. لك أن تدعو إلى الله، ولك أن تذكر الله، ولك أن تقرأ القرآن، ولك أن تعلم القرآن. هذا حديث متعلق بالجهاد في سبيل الله. لا بد من قصة تقترب من هذا الموضوع. قال عليه الصلاة والسلام حينما جاءه الوحي وأخبره أن حاطب بن بلتعة أرسل كتابا إلى قريش يخبرهم فيها بأن محمدا سيغزوهم فليأخذوا حذرهم. وهذا أيها الإخوة، في عرف جميع الأنظمة في العالم

0: شرقية أو غربية خيانة عظمى، وجزاؤها الإعدام في كل أنظمة العالم، أن تخبر العدو عن تحركات الجيش. فجاء النبي بحاطب بعد أن أرسل إلى ما بين مكة والمدينة، فأخذ بعض الصحابة من المرأة التي حملت الرسالة، وأعيدت الرسالة إلى المدينة وقرأها النبي وهي من حاطب. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا حاطب، ما هذا؟ يا رسول الله، قال: يا رسول الله، لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، لست من أرومتهم، يقول: كنت حليفا ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي، ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنه قد صدقكم، وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. سيدنا عمر أراد أن يقطع رأسه، وقال: يا رسول الله، دعني أقطع عنق هذا المنافق. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يا عمر، إنه شهد بدرا. هذا وفاء النبي، وهذه أخلاق النبي. وقال: إني صدقته فصدقوه، ولا تقول فيه إلا خيرا. يعني هذا من أعلى درجات كرم الأخلاق، أن من كان مع النبي وقد أخبر الأعداء بحركاته سأله وحقق معه ورآه صادقا وقال: إني صدقته فصدقوه، ولا تقول فيه إلا خيرا. أخلاق النبوة شيء لا يصدق، أخلاق النبوة قمة في الخلق. الأنبياء كانوا قمم البشر. أيها الإخوة، نحن ماذا نقول؟ احضر دروس العلم، التزم، كن صادقا، كن أمينا. التكاليف التي على المسلمين في بلاد لا يحاربون فيها سهلة جدا، ومع ذلك هناك تقصير، هناك تسيب، هناك تفلت، هناك عدم التزام، هناك عدم انضباط، هناك كذب، هناك نفاق، هناك علاقات غير مقبولة عند الله، لأنه تأخر 10 ثواني عن تلبية نداء القيادة كان في مقامه إزورار عن صاحبيه. فلذلك أيها الإخوة، لا يمكن أن نقاوم عدوا إلا إذا انتصرنا على أنفسنا. فنحن قبل كل شيء ينبغي أن ندعو بعضنا بعضا إلى أن يلتزم. فيما مضى في عهود الإسلام المزدهرة كان الطرف الآخر يحتاج إلى دعوة، دعوة إلى الله. أما الآن المسلمون أنفسهم ولا أحد سواهم يحتاج إلى هذه الدعوة، المسلمون أنفسهم يحتاجون إلى دعوة، ولهذا الفضل من الله عز وجل. يعني باب الدعوة مفتوح، نحن في نعمة لا تقدر بثمن. أنا أقول لكم أن بعض البلاد الإسلامية يكفي أن تدخل إلى المسجد مرة واحدة لتساءل، مرة واحدة. بيوت الله عامرة ممتلئة طافحة بالمصلين، ندرس ونذكر الله، وهذه نعمة لا يعرفها إلا من فقدها، فاستغلوا هذه النعمة، أن الأمور ميسرة. فربي أولادك، علم العلم لمن حولك، أنقل ما سمعته لزملائك، لأصدقائك، لإخوانك، لأقربائك، لجيرانك. حاول أن تأتي بالناس إلى المساجد، حاول أن يكون المسجد مركزا إسلاميا فيه دعوة متوازنة. من لم يجاهد مطلقا في جهاد النفس والهوى أو الجهاد الدعوي أو القتالي، أو من لم يحدث نفسه بالجهاد، مات على ثلمة من النفاق، والمنافق تعلمون في الدرك الأسفل من النار. يعني حينما تتعاطف مع هؤلاء المجاهدين، حينما تدعو لهم في منتصف الليل، حينما تقدم لهم شيئا مما تملك من قناة نظيفة آمنة، حينما تشاركهم مآسيهم، هذا نوع من الاهتمام. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. أيها الإخوة، نحن جاء دورنا في الحياة في زمن ضعف المسلمين، لكن أنتم ما رأيتم يوم كان المسلمون أعزة، يوم أرسل هارون الرشيد إلى إمبراطور الروم كتابا قال له: من هارون الرشيد إلى كلب الروم، ما تراه لا ما تسمعه. وأرسل جيش وفتح بلاد الروم وأنقذ هذه المرأة التي قالت ومعتصما. فنحن جاء دورنا لحكمة بالغة في وقت ضعف المسلمين، لكن أجدادنا عاشوا أيام النصر. مرة في خطبة ذكرت عن وضع القدس حينما فتحها صلاح الدين، وحينما ألقيت أول خطبة بعد 90 عاما من احتلالها، والخطبة تهز رمال البيد. يعني شيء مفرح أن يسمح الله لنا أن نرى النصر. يجب أن يعمل كل واحد منا، إذا أتقن عمله وخدم المسلمين بنى لبنة في النصر، إذا المدرس درس بإخلاص بنى لبنة، إذا الطبيب عالج بإخلاص بنى لبنة، إذا البائع باع بإخلاص وباعتدال وما غش المسلمين بنى لبنة. قضية النصر أخواننا الكرام لا تأتي بين عشية أو ضحاها، نحن عندنا سذاجة كبيرة جدا. النصر الذي أحرزه صلاح الدين، هناك من يحلل أنه سبقه إعداد يزيد عن 20 عاما، إعداد إزالة المنكرات، إقامة الحدود، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، إنشاء المدارس الشرعية. هذا النصر لم يأتي بين عشية أو ضحاها، أتى بعد تمهيد طويل. نحن الآن نفرح حينما نرى إنسان يقدم حياته في سبيل الله، نطرب، لكن هذا بمجموعه لا يشكل نصرا. النصر يحتاج إلى قاعدة متينة، يحتاج إلى إنسان عقيدته سليمة، يطبق منهج الله في بيته وفي عمله، يسهم في حل مشكلات المسلمين. لما بيكون في قاعدة متينة وفي عمل منضبط بمنهج الله، لعل الله سبحانه وتعالى يسمح لنا قبل أن نموت أن نرى النصر الذي يفرح له المؤمنون. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع أحاديث قدسية، تولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: سورة الجاثية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.

0: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين.
1: Verily, in the heavens and the earth are signs for the believers.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجبا قطو إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، طاب يومكم. أهلا بكم إلى برامجنا لهذا اليوم الثلاثاء الثاني من شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، التاسع عشر من شهر أيار مايو لعام 2026 للميلاد. نحن معكم على موجة الاف ام 87.6، بإمكانكم الاستماع إلينا على الاب The Voice of Islam خلال هذه الفترة الصباحية، وبعد قليل بإذن الله تعالى سأوافيكم بمواعيد الصلاة لهذا اليوم. ثم بحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة، بعدها تستمعون إلى نشرة أنباء محلية أسترالية، تعقبها نشرة عربية وعالمية مفصلة. الكثير من المتفرقات وكل ما حدث على سطح الكرة الأرضية خلال ليل أستراليا من حوادث هامة سأوافيكم بها تباعا بإذن الله في سياق برامجنا. أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. يا رب إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا رب بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. دنياي غرتني وعفوك غرني، ما حيلتي في هذه أو ذاك. لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك. إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك. رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هواك. وتركت أنسي بالحياة ولهوها، ولقيت كل الأنس في نجواك. ونسيت حبي واعتزلت أحبتي، ونسيت نفسي خوف أن أنساك. ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى يا رب حلوا قبل أن أهواك. أنا كنت يا ربي أسير غشاوة رانت على قلبي فضل سناك. واليوم يا ربي مسحت غشاوتي، وبدأت بالقلب البصير أراك. يا غافر

عظيم وقابلا للتوب، قلبا تائبا ناجاك. يا رب جئتك نادما أبكي على ما قدمته يداي، لا أتباك. يا الله.

مواعيد الصلاة لهذا اليوم الثلاثاء هي على النحو التالي: أذان الظهر يرفع عند 11:56، أذان العصر عند 12:50، أذان المغرب عند 5:01، أذان العشاء عند 6:31، غدا الأربعاء أذان الفجر عند 5:16، وشروق الشمس عند 6:43. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة هي على النحو التالي: اليوم الطقس ماطر 20 درجة، غدا الأربعاء مشمس 19 درجة نهارا 12 درجة ليلا، الخميس غائم جزئيا 19 درجة نهارا 11 درجة ليلا، يوم الجمعة الطقس غائم 19 درجة نهارا 13 درجة ليلا، يوم السبت القادم أمطار متفرقة 20 درجة نهارا 14 درجة ليلا، الأحد غائم 22 درجة نهارا 13 درجة ليلا، والله أعلم. أتمنى لكم يوما جميلا رائعا كله خير وبركة وسعادة وسرور.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء 19 من شهر مايو أيار لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. سيدني، وجهت تهم القتل إلى رجل بعد العثور على جثث امرأة وطفلين داخل منزل سكني في إحدى ضواحي سيدني. وقالت الشرطة إن الجثث الثلاثة عثر عليها في جنوب غرب سيدني عقب اتصال من المنزل بخدمات الطوارئ قبل الساعة 8 مساء بقليل من يوم أمس الاثنين. ودخل عناصر الشرطة إلى المنزل الواقع في شارع رايموند بمنطقة كامبلتاون، حيث عثروا في داخله على جثتي طفلين يبلغان من العمر 4 سنوات و12 سنة، إضافة إلى جثة امرأة تبلغ من العمر 46 عاما. وألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 47 عاما في مكان الحادث قبل نقله إلى مركز شرطة كامبلتاون، ووجهت إليه 3 تهم بالقتل، كما رفض طلب الإفراج عنه بكفالة على أن يمثل أمام محكمة كامبلتاون المحلية في وقت لاحق من هذا اليوم الثلاثاء. وكانت الشرطة قد قالت في وقت سابق إنها تشتبه في أن الحادث هو حادث عنف منزلي. كامبرا. تعهد زعيم المعارضة الفيدرالية أنجوس تايلور بخوض معركة سياسية شرسة لاستعادة ثقة الناخبين الذين خسرتهم الكتلة لصالح حزب أمة واحدة، مؤكدا في الوقت نفسه رفضه القاطع لأي احتمالية لتوسيع الائتلاف الحالي ليشمل حزب بولين هانسون، واصفا هذه الطروحات بأنها محض هراء. وجاءت تصريحات تايلر في أعقاب إلقائه خطاب الرد على الميزانية، والذي تضمن وعودا بفرض أكبر خفض لمعدلات الهجرة في تاريخ أستراليا. وتتمثل سياسة المعارضة الجديدة في ربط صاف الهجرة الخارجية بشكل مباشر بمعدلات توفر المعروض السكني، حيث سيتعين على وزير الإسكان تحديد مستهدفات النمو السكاني سنويا بناء على عدد المنازل المشيدة. كما تتضمن الخطة إجراءات صارمة تشمل قطع بعض برامج الرعاية الاجتماعية الوفيرة، مثل مخطط التأمين الوطني للإعاقة NDIS وإعانات الجوب سيكر عن أي مهاجر لا يحمل الجنسية الأسترالية بما في ذلك المقيمون الدائمون الذين يدفعون الضرائب. وفي مقابلة خاصة أجرتها المراسلة السياسية الرئيسية آنا هندرسون، نفى تايلر ادعاءات زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون بأن المعارضة قامت بنسخ سياسات حزبها، قائلا: لا، نحن نتحرك نحو ما يهم الأستراليين، نحن نعلم أن المواطنين قلقون للغاية بشأن الاتجاه الذي تسير فيه البلاد. وأقر تايلر بالضغوط الانتخابية التي يواجهها الائتلاف الأحرار والوطنيين، خاصة بعد فوز حزب أمة واحدة في الانتخابات الفرعية لمقعد فارير والتوجهات الأخيرة لاستطلاعات الرأي العام. وأضاف: لدي احترام كبير للعديد من الأشخاص الذين يخططون للتصويت لصالح ون نيشن، وأدرك أننا فقدنا الثقة مع أشخاص صوتوا لنا في الماضي، وعلينا استعادة تلك الثقة عبر الصدق والمكاشفة. وفي الوقت الذي يتمتع فيه حزب العمال بأغلبية مريحة في مجلس النواب ب94 مقعدا، حدد حزب أمة واحدة مقاعد مستهدفة تخضع لسيطرة المعارضة والعمال والمستقلين للتركيز عليها في الانتخابات الفيدرالية المقبلة عام 2028. ومع ذلك قلل تايلر من وزن الحزب البرلماني قائلا: لقد فازوا بمقعد واحد فقط في مجلس النواب، ولديهم شخص آخر انتقل إليهم من الحزب الوطني. من جانبه وصف حزب العمال الحاكم السياسة الجديدة للمعارضة بشأن الهجرة بأنها نوع من العزف على أوتار العنصرية والترهيب، كما أعربت جمعيات وممثلو الجاليات والمهاجرين عن قلقهم البالغ من التبعات الاجتماعية والاقتصادية لربط ملف الهجرة بملف السكن وتأثير ذلك على استقرار مجتمعات الشتات في أستراليا. ورغم الهجوم المستمر على أرقام الهجرة الحالية تحت إدارة العمال واصفا إياها بغير المستدامة، لم يحدد تايلر بعد الأرقام الدقيقة للخفض المستهدف أو فئات التأشيرات التي سيتم استهدافها بالتقليص. كامبرا: تستعد أستراليا لاستقبال 20,000 لاجئ خلال السنة المالية 2026-2027 وفقا لخطط الحكومة المعلنة في الميزانية الجديدة، وهذا الرقم الذي ظل ثابتا منذ عام 2023 يعكس التزام الحكومة الأسترالية بتقديم الدعم للأشخاص الفارين من الحروب والصراعات، وكذلك أولئك الذين يتعرضون للاضطهاد في بلدانهم. وتواصل الحكومة الأسترالية العمل على تعزيز برامج اللجوء، حيث يتم اختيار اللاجئين من دول تعاني من الأزمات الإنسانية، مما يساهم في توفير ملاذ آمن لهم. وفي الوقت نفسه أعلنت الحكومة عن خطط لمنح 185,000 إقامة دائمة مع التركيز بشكل خاص على المهاجرين المهرة، مما يعني أن أستراليا تسعى لجذب أصحاب المهن والشهادات العلمية لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي. من ناحية أخرى، يعكس هذا التوجه استراتيجية الحكومة الأسترالية في دمج المهاجرين في المجتمع، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتطوير القطاعات المختلفة. وإن استقطاب المهاجرين المهرة يتيح لأستراليا الاستفادة من مهارات متنوعة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وتظهر هذه الخطط التزام الحكومة الأسترالية بمسؤوليتها الإنسانية، بينما توازن في الوقت نفسه بين احتياجات السوق المحلية. ومع ذلك، قد تواجه الحكومة تحديات في تنفيذ هذه الخطط، مما يتطلب استراتيجيات فعالة لضمان نجاحها. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في السنوات المقبلة، مما يجعل أستراليا وجهة مفضلة للعديد من الباحثين عن الأمال والفرص الجديدة. كامبرا: منع راكب من السفر على متن رحلات شركة طيران كوانتس بعد تحويل مسار الطائرة وسط مزاعم بتعرض أحد أفراد الطاقم للعض. ومنع رجل من السفر على متن جميع رحلات شركات طيران كوانتس بعد أن زعم أنه عض أحد أفراد الطاقم على متن رحلة من ملبون إلى الولايات المتحدة، مما أجبر الطائرة على تغيير مسارها والهبوط في تاهيتي. واضطرت الطائرة للهبوط في تاهيتي، حيث صعدت السلطات المحلية إلى الطائرة وألقت القبض على الراكب، وتم تزويد الطائرة بالوقود واستكملت رحلتها إلى دالاس، بينما منع الراكب من السفر على متن جميع رحلات مجموعة كوانتس والتي تشمل جيت ستار. ومن المعلوم إن الحادثة وقعت على متن الرحلة QF21، وهي رحلة تستغرق 18 ساعة، حيث أظهرت شاشة في الفيديو إن الرحلة كانت لا تزال متبقية منها حوالي 11 ساعة عند وقوع العطل. وقيل إن ركابا آخرين سارعوا لمساعدة طاقم الطائرة أثناء المواجهة ولم تسفر عن أي إصابات خطيرة. وقد وثق الممثل الكوميدي مايك جولدشتاين الذي كان على متن الرحلة المتجهة إلى دالاس فورت وورث أجزاء من هذا الحوار، ونشر مقطع فيديو على حسابه على الإنستغرام. وأظهر مقطع الفيديو الذي صوره راكبا يخرج من دورة المياه ويتجادل مع مضيفات الطيران بشأن سلوكه، وكان الراكب يتلعثم في كلامه ويوجه الشتائم مرارا وتكرارا لأفراد الطاقم والركاب الآخرين. وقالت إحدى المضيفات للراكب: هناك أطفال في كل مكان وتصرفك غير ناضج، وعليك أن تتصرف بأدب فأنت على متن طائرة. وأبدى الراكب استغرابه من وجوده على متن طائرة، وسأل إحدى المضيفات إن كان يدخن الحشيش، وقال الراكب: كنت على وشك الخروج لتدخين سيجارة. ويظهر فيديو جولدشتاين الراكب وهو يبدو أكثر عدوانية عندما طلب منه التوجه إلى مؤخرة الطائرة. وقال متحدث باسم شركة كوانتس إن سلامة عملائنا وطاقمنا هي أولويتنا القصوى، ونحن لا نتسامح مطلقا مع أي سلوك مزعج أو مهدد على متن رحلاتنا. ووصلت الرحلة في نهاية المطاف إلى وجهتها متأخرة عدة ساعات صباح يوم السبت الماضي بتوقيت شرق أستراليا القياسي. وذكرت صحيفة سيدني مورنينغ هيرولد إن الراكب المعني ليس مواطنا أستراليا. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الكاملة للأنباء. نبدأ بنشرتنا من بيروت. كرر الرئيس اللبناني جوزيف عون ما سبق وقاله مرارا منذ اندلاع الحرب، إن الإطار الذي وضعه لبنان للمفاوضات مع إسرائيل يتمثل في انسحابها من الأراضي التي تحتلها ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود وعودة النازحين إلى قراهم والمساعدات الاقتصادية والمالية للبنان، مشددا على أن ما يتم تناوله خلاف ذلك غير صحيح. وقال: واجبي وانطلاقا من موقعي ومسؤوليتي أن أقوم بالمستحيل وبما هو أقل كلفة كي أوقف الحرب على لبنان وشعبه. وشدد عون خلال لقائه النائب ميشيل ظاهر مع وفد من الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين برئاسة إبراهيم ترشيشي على أن لبنان لم يكن لديه خيارا إلا الذهاب إلى المفاوضات لإيقاف الحرب القائمة، وقال إن الحروب لم توصلنا إلى أي نتيجة على مر السنوات، معربا عن أمله في أن يتمكن من إنهاء الوضع القائم لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين، مضيفا: لقد اختبرنا الحروب وإلى أين أوصلت لبنان، فهل من أحد يستطيع تحمل كلفة الحرب بعد اليوم؟ وأكد رئيس الجمهورية أهمية القطاع الزراعي باعتباره ركنا أساسيا في الاقتصاد اللبناني، مشيرا إلى أنه سيواصل سعيه لدى المملكة العربية السعودية لفتح الأسواق أمام الإنتاج اللبناني والعمل على تقديم التسهيلات للمزارعين في الداخل اللبناني لتمكينهم من الاستمرار في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان. يأتي كلام عون في وقت لم تنجح الاتصالات المكثفة والجهود التي بذلت حتى الآن لتكريس الهدنة بعد تمديدها لمدة 45 يوما نتيجة تمسك كل من إسرائيل وحزب الله بموقفه لجهة رمي كرة الخطوة الأولى في مرمى الآخر، بحسب ما قالته مصادر وزارية مطلعة على الاتصالات. وأكدت المصادر إن الجهود ستبقى مستمرة رغم صعوبة المرحلة، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية المجرم نتنياهو لا يريد إيقاف الحرب الآن نتيجة الأزمة التي يعيشها داخل إسرائيل، فيما ينتظر حزب الله ما ستؤول إليه المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، ما ينعكس تعقيدا إضافيا على مسار تثبيت وقف إطلاق النار. وفي سياق المواقف الداعمة، أكد النائب سيمون أبو رميا بعد لقائه عون إن لبنان اليوم بأمس الحاجة إلى الاستقرار، وهذا الاستقرار يتطلب تضامن اللبنانيين والتفافهم حول مواقف الرئيس وخياراته الوطنية. وشدد على أن المطلوب من جميع اللبنانيين إدراك أن هدف رئيس الجمهورية الأساسي هو استعادة السيادة اللبنانية كاملة بما يشمل انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي المحتلة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية وتحرير الأسرى اللبنانيين، معتبرا أنه بعد تثبيت هذه العناوين الوطنية يمكن للبنان أن ينطلق بورشة إعادة إعمار الجنوب وسائر المناطق المتضررة واستعادة الحياة الطبيعية والاستقرار الداخلي الدائم. بدوره أعلن النائب فؤاد مخزومي بعد لقائه مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان دعم قرار رئيس الجمهورية والحكومة إطلاق مفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية انطلاقا من الحرص على تثبيت الاستقرار وحماية سيادة لبنان ومصالحه الوطنية، مرحبا باستمرار هذه المفاوضات وتوسيعها بما يساهم في معالجة الملفات العالقة وتعزيز الأمن والاستقرار وتهيئة الظروف لإعادة إعمار الجنوب وعودة الأهالي إلى منازلهم. في المقابل، واصل حزب الله هجومه على المفاوضات، وحذر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحش حسن
من مسار أمني يجري التحضير له في البنتاغون بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، من المقرر أن يبدأ في 29 من الشهر الجاري. وقال الحاج حسن إن هذا المسار تريده أمريكا لأهدافها الواضحة وبعدائها الواضح للمقاومة، مشددا على أن مخاطره على لبنان كل لبنان، ومعتبرا أن من يعتقد أنه يستطيع إعطاء الأمريكي ما يريد ومن ورائه الإسرائيلي فهو واهم ولم يقرأ التاريخ جيدا ولا يعرف الحاضر جيدا. ورفض الحديث عن أن غالبية اللبنانيين يريدون التطبيع، مؤكدا وجود جهات وازنة في البلد لا توافق على التطبيع والسلام مع العدو الصهيوني، ومشددا على أن من يعتقد أن بإمكانه تمرير اتفاق 17 مايو جديد فهو واهم جدا. بيروت: لم ينعكس تمديد اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما الذي دخل حيز التنفيذ بدءا من منتصف ليل الأحد الاثنين لم ينعكس على المشهد الميداني في جنوب لبنان، إذ تواصلت العمليات العسكرية بوتيرة مرتفعة وسط تصعيد إسرائيلي واسع شمل الجنوب والبقاع، ترافق مع انذارات إخلاء جديدة وعمليات قصف وغارات طالت مناطق عدة في وقت اعتبر فيه العميد المتقاعد سعيد قزح إن ما يجري ميدانيا لا يمكن وصفه بوقف إطلاق النار، بل هو أقرب إلى إدارة للنار وخفض لمستويات التصعيد، فيما أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة عمليات ضد أهداف إسرائيلية. وصعدت إسرائيل أمس من عملياتها العسكرية عبر سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي استهدف بلدات عدة في أغذية صور والنبطية وبنت جبيل وبعلبك، في وقت وجه فيه الجيش الإسرائيلي إنذارات عاجلة إلى سكان بلدات حروف وبرج الشمالي ودبعال طلبهم فيها بالإخلاء الفوري. وتركزت الغارات الإسرائيلية بصورة رئيسية على منطقة صور، حيث استهدف الطيران الحرب بلدات حناوية وبرج الشمال وصديقين ودير عامس ومعركة وقانا. وأفادت المعلومات بأن إحدى الغارات على برج الشمال شهدت سقوط صاروخ لم ينفجر، فيما استهدفت غارة أخرى منزلا في حي الخشن ببلدة قانا وسوته بالأرض. وشن الطيران الإسرائيلي كذلك 3 موجات متتالية من الغارات على مباني سكنية في بلدة دير عامس بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف البلدة نفسها، فيما طالت غارات أخرى بلدة دير انطار في قضاء بنت جبيل. وأدت غارة إسرائيلية على بلدة معركة شرق صور إلى سقوط قتيل وإصابة 8 أشخاص بجروح وفق المعلومات الأولية، بعدما استهدفت منزلا في البلدة. وفي إطار توسيع نطاق الاستهدافات شن الطيران الإسرائيلي غارة على منطقة القلعة الواقعة بين بلدتي حروف والدوير، استهدفت عددا من المنازل وأدت إلى تدميرها، بينما تعرض حي المرج في بلدة كفر تبنيت لقصف مدفعي. وامتدت الغارات إلى مناطق أخرى في الجنوب، حيث استهدف الطيران الإسرائيلي بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل، كما أغار على بلدة مجدل سلم. وفي النبطية شن الطيران الحرب الإسرائيلي نحو 9:30 صباحا غارة استهدفت مجمعا سكنيا وتجاريا على أوتوستراد دير الزهراني، ما أدى إلى تدميره. في البقاع اتسعت رقعة الاستهدافات لتصل إلى مدينة بعلبك ومحيطها، وعند منتصف ليل الأحد استهدف الجيش الإسرائيلي بصاروخ موجه شقة تسكنها عائلة فلسطينية في دورس عند المدخل الجنوبي لمدينة بعلبك، ما أدى إلى مقتل القائد في حركة الجهاد الإسلامي وائل عبد الحليم مع ابنته راما، فيما عملت فرق الإسعاف والإنقاذ على رفع الأنقاض والبحث عن ناجين.
وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة إن الغارة الإسرائيلية على دورس أدت إلى مقتل شخصين بينهما فتاة وإصابة سيدة مع طفلة بجروح وجميعهم فلسطينيون. وأعلن الجيش الإسرائيلي إنه استهدف وائل محمود عبد الحليم الذي شغل منصب قائد تنظيم الجهاد الإسلامي في منطقة البقاع بلبنان. كرواتيا. قال الرئيس الكرويتي زوران ميلانوفيتش يوم الاثنين إن كرواتيا لن تقبل أوراق اعتماد سفير إسرائيلي جديد بسبب سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية. وتابع ميلانوفيتش وهو من أشد منتقدي الحرب الإسرائيلية في غزة إن السفير المقترح لم ولن يحصل على موافقته. وكانت صحيفة تايمز أوف إسرائيل قد أفادت يوم الاثنين بأنه من المتوقع وصول السفير نيسان أمدور الذي عين في نوفمبر تشرين الثاني خلفا للسفير الحالي إلى كرواتيا بنهاية مايو أيار بصفة قائم بالأعمال، وهو منصب لا يتطلب موافقة رئاسية. وجاء في بيان مكتوب للرئيس الكرواتي إن منح الموافقة على السفراء المقترحين أو حجبه عنهم هو حق سيادي لجمهورية كرواتيا. واتهم ميلانوفيتش إسرائيل بخرق الأعراف عبر إعلانها اسم السفير المعين قبل نية الموافقة. ويتبع الرئيس اليساري نهجا مخالفا لسياسة الحكومة الكرواتية المحافظة الأكثر تأييدا لإسرائيل، والتي نددت بشدة بهجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول والذي شنته حماس على الدولة العبرية والذي أشعل فتيل الحرب في غزة. والرئيس في كرواتيا مخول بالمصادقة على التعيينات الدبلوماسية للسفراء على الرغم من محدودية صلاحياته السياسية. وأسفر الهجوم العسكري الإسرائيلي في غزة عن مقتل أكثر من 72 ألفا غالبيتهم مدنيون وفقا لأحدث إحصائية لوزارة الصحة التابعة لحماس في القطاع، وتعد الأمم المتحدة أرقام الوزارة موثوقا بها. الرياض. أعلن اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة بعد دخولها المجال الجوي للبلاد صباح الأحد قادمة من الأجواء العراقية. وأكد اللواء المالكي في بيان احتفاظ السعودية بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، مشددا على أنها ستتخذ وتنفذ جميع الإجراءات العملية اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء على سيادة المملكة وعلى أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. فلسطين المحتلة. عادت أوساط إسرائيلية إلى الحديث عن خطر إقدام إيران على ضربة استباقية في أعقاب تصاعد التقديرات بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لاستئناف الحرب. وقال قائد سلاح البحرية الإسرائيلية الأسبق أليعازار شيني مروم إنه يعتقد أن واشنطن وطهران غير معنيين بحرب كبيرة أو طويلة، لكن تفسيرا خاطئا للتهديدات الصادرة عن قادة أمريكيين وإسرائيليين قد يدفع القيادة الإيرانية المرتبكة إلى المبادرة بتوجيه ضربات ضمن حساباتها الداخلية ورغبتها في صد الانتقادات المحلية لما وصفه بسياسة الحرس الثوري الفاشلة. وأضاف في حديث إلى الإذاعة الرسمية كان 11 الاثنين إن مسؤولين أمريكيين يؤكدون وجود مؤشرات على تخطيط إيران لشن هجوم استباقي، وقال إن هذا الهجوم إذا وقع قد يستهدف أهدافا أمريكية وعربية وربما إسرائيلية. ودعا القيادة الأمريكية الإسرائيلية المشتركة للحرب إلى أخذ هذا الاحتمال في الاعتبار والعمل على إحباط عنصر المفاجأة في أي مخطط إيراني محتمل.
وما زال الإسرائيليون يتحدثون عن قرب استئناف الحرب على أساس إن المفاوضات بين واشنطن وطهران كشفت في تقديرهم عن هوة سحيقة في المواقف لا مجال لردمها إلا بأعجوبة. وبحسب المتخصص في شؤون الاستراتيجية في صحيفة يدعوت أحرانوت رون بنشاي، فإن الرئيس الأمريكي ترامب أدرك أن النظام الإيراني مثله تماما ليس متصلبا فقط بل متقلب وغير متوقع أيضا. ويرى بنشاي أن الانقسام في القيادة العليا بطهران يعني أن من يتحدثون ويتفاوضون مع الوسطاء هم وزير الخارجية عباس عرقجي وفريقه بوصفهم ممثلين للتيار المعتدل. في المقابل يضم التيار المتشدد كبار قادة الحرس الثوري ورجال الدين المحافظين الذين لا يثقون بالأمريكيين ويرفضون لأسباب أيديولوجية وعاطفية التفاوض معهم حتى عبر الوسطاء، وإن أي تفاهم يتم التوصل إليه بين الوسطاء وعرقجي يصل إلى المرشد مجتبى خامنئي الذي يفترض أن يوافق عليه. لكن بنيشاي يقول إن خامنئي الابن محتجز فعليا من جانب الحرس الثوري ورجال الدين المحافظين الذين يحمونه من التصفية من جهة ويمنعونه من جهة أخرى من الاطلاع على آراء المعتدلين الأكثر تعاطفا مع معاناة المواطنين الإيرانيين. سان دييغو كاليفورنيا. أعلنت شرطة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أمس الاثنين مقتل 5 أشخاص في هجوم استهدف المركز الإسلامي بالمدينة، بينهم المهاجمان الذين وصفتهما بالمراهقين. وقد شرعت الشرطة في إجراء تحقيق في الحادث باعتباره جريمة كراهية. وأعرب الرئيس الأمريكي ترامب عن أسفه لوضع مروع بعد إطلاق النار في المسجد. وقد أشار قائد شرطة سان دييغو سكوت وال إلى أن من بين القتلى حارس أمن يعمل في المسجد، لافتا إلى أن المهاجمين المراهقين قتلوا 3 أشخاص ثم أقدما على الانتحار ووجدا داخل سيارة. وفي التفاصيل قال تود جلوريا رئيس بلدية مدينة سان دييغو إن المركز الإسلامي في حي كليرمونت بالمدينة والذي يضم أكبر مسجد تعرض لهجوم بإطلاق النار. وفي منشور على منصة إكس قال رئيس البلدية إنه على علم بحادث إطلاق النار في المركز الإسلامي بمنطقة كليرمونت ويتلقى باستمرار تحديثات من جهات إنفاذ القانون، موضحا أن فرق الطوارئ موجودة في الموقع وتعمل بنشاط على حماية الناس وتأمين المنطقة. وكان الضابط في شرطة المدينة أنتوني كاراسكو قال إن عناصر الشرطة يتعاملون مع حادث إطلاق النار في المركز الإسلامي وإن السلطات تعتقد بوقوع إصابات من جراء الحادث. وأظهرت لقطات جوية بثتها قنوات تلفزيونية انتشارا أمنيا كثيفا في محيط المسجد الذي يقع في حي سكني على بعد نحو 14 كيلومتر شمال وسط مدينة سان دييغو. من جهته أعلن مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم إن الحاكم يتابع تطورات الحادث وبشكل مباشر. وجاء في بيان نشره المكتب على منصة إكس إن المكتب يثمن جهود فرق الاستجابة الأولى في الميدان لحماية المجتمع ويدعو الجميع إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية. ويعد المركز الإسلامي في سان دييغو الأكبر في المقاطعة ويضم أكبر مسجد، وبحسب موقعه الإلكتروني فإنه يضم مرافق تعليمية بينها مدرسة الرشيد التي تقدم دروسا في اللغة العربية والدراسات الإسلامية وتحفيظ القرآن الكريم. ويؤكد المركز إن رسالته لا تقتصر على خدمة المسلمين بل تشمل أيضا التعاون مع المجتمع الأوسع لخدمة المحتاجين وتعزيز التعليم والمساهمة في تحسين أوضاع المجتمع،
كما يستضيف الصلوات اليومية الخمس ويشارك في مبادرات اجتماعية مع جهات متعددة ومن مختلف الأديان. واشنطن. أعلن الرئيس الأمريكي ترامب إن الولايات المتحدة أوقفت هجوما عسكريا كان من المقرر شنه على إيران اليوم، استجابة لطلب مباشر من أمير دولة قطر وولي عهد السعودية ورئيس دولة الإمارات. وأوضح ترامب إن القادة الثلاثة دعوه إلى التريث لإفساح المجال أمام مسار دبلوماسي يتوقع أن يفضي إلى اتفاق مقبول للغاية لجميع الأطراف في الشرق الأوسط. وأضاف ترامب إن القادة الخليجيين أعربوا عن ثقتهم بإمكانية التوصل إلى اتفاق يضمن عدم امتلاك إيران أي أسلحة نووية. وقال إنه أصدر توجيهات إلى وزارة الحرب الأمريكية بعدم تنفيذ الضربة التي كانت مقررة اليوم، احتراما لطلب أمير قطر وولي عهد السعودية ورئيس دولة الإمارات. وفي المقابل شدد الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة ستهاجم إيران في حال فشل الجهود الدبلوماسية. وكشف ترامب إنه وجه البنتاغون للبقاء في حالة تأهب قصوى لشن هجوم شامل على إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق يلبي الشروط الأمريكية. وفي وقت سابق أمس قال مصدر أمريكي إن صبر الرئيس ترامب بدأ ينفد، وإن أمام إيران أياما وليس أسابيع لتقديم شيء يؤدي لتحريك الجمود. وبحسب تقرير صحيفة فقد سلمت الوساطة الباكستانية الولايات المتحدة الليلة الماضية مقترحا إيرانيا معدلا يتضمن 14 بندا ويركز بشكل أساسي على مفاوضات إنهاء الحرب وبناء الثقة من جانب الولايات المتحدة. غير أن مسؤولا أمريكيا رفيعا قال لموقع أكسيوس إن المقترح الإيراني الذي نقلته باكستان إلى واشنطن لا يتضمن سوى تحسينات شكلية ولا يتضمن تعهدا تفصيليا بتعليق تخصيب اليورانيوم أو تسليم المخزون الحالي، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستضطر إلى مواصلة التفاوض عبر القنابل إذا لم تغير إيران من موقفها. فلسطين المحتلة. في واحد من أخطر التطورات التشريعية الإسرائيلية المرتبطة بقضية الأسرى الفلسطينيين، دخل قانون إعدام الأسرى حيز التنفيذ بعد توقيع قائد القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي آفي بلوث على التعديل العسكري اللازم لتطبيقه في الضفة الغربية المحتلة. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن التعديل الجديد يمثل نقطة تحول في مسار القانون الذي أقره الكنيسة الإسرائيلي في مارس آذار الماضي، وهو ما يفتح الباب أمام المحاكم العسكرية في الضفة الغربية لفرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين متهمين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين. وكانت هذه الصلاحية غير قابلة للتطبيق عمليا بسبب خضوع الضفة لنظام قانون عسكري منفصل عن القانون المدني. وبهذا التعديل يصبح القرار قابلا للتنفيذ داخل منظومة القضاء العسكري دون الحاجة إلى مسار تشريعي إضافي. ووفق الصيغة المعدلة فإن المحكمة العسكرية ستكون مخولة بإصدار حكم الإعدام عقوبة أساسية في قضايا محددة ما لم تقدر ظروف استثنائية تتيح استبدال السجن المؤبد بها. وبموجب التعديل لم تعد آلية الحكم بالإعدام مشروطة بطلب من النيابة العامة أو بالإجماع داخل هيئة القضاة، إذ يمكن إصدار القرار بأغلبية بسيطة. كما يتضمن القانون قيودا إضافية تشمل حرمان المحكومين من طلب العفو وتقييد صلاحيات القيادة العسكرية في تخفيف العقوبة أو إلغائها، إلى جانب تعديل أنظمة مصلحة السجون بما يفرض عزلا مشددا على المحكومين وسرية في إجراء التنفيذ.
وكان الكنيسة الإسرائيلي قد أقر القانون في 30 مارس/آذار الماضي بأغلبية 62 صوتا مقابل 48 معارضة وامتناع نائب واحد، في خطوة أثارت حينها جدلا واسعا داخل إسرائيل وخارج إسرائيل، وكل العرب حكاما وجيوشا صامتون. بيروت: لا تزال الطائرات المسيرة الانقضاضية التي يستخدمها حزب الله اللبناني تشكل تحولا نوعيا في طبيعة المواجهة على الجبهة الشمالية لإسرائيل وتؤرق المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. واليوم أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية بأن اللجنة الخارجية ولجنة الأمن التابعة للكنيست ستعقد جلسة خاصة لبحث فشل الجيش في وضع حد للمسيرات الانقضاضية المتفجرة والتي يستخدمها حزب الله في لبنان. وفي وقت سابق شدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس على أن استمرار المواجهة في لبنان ما زال يستوجب إتمام المهمة رغم الخسائر التي تكبدها حزب الله، مؤكدا تطوير حلول للتعامل مع خطر المسيرات. ويشير إعلام إسرائيلي إلى أن الجيش الإسرائيلي يواجه تحديا متزايدا عبر صعوبة احتواء هذا التهديد، خاصة مع ظهور أنماط جديدة من المسيرات المعتمدة على الألياف الضوئية والتي قلصت فعالية أنظمة الدفاع التقليدية في إسرائيل. وتؤكد المعطيات الميدانية إن المسيرات الانقضاضية أصبحت من أبرز مصادر الخطر على قوات الاحتلال الإسرائيلي المنتشرة في جنوب لبنان، حيث أدت خلال الأسابيع الأخيرة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف إسرائيل. فقد أطلق حزب الله عشرات المسيرات المتفجرة والانقضاضية منذ بداية العمليات في مارس آذار، أصابت نحو 15 منها أهدافا مباشرة وأدت إلى مقتل 4 جنود على الأقل وإصابة العشرات. من إذاعة الصوت الإسلامي قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء.

أسعد الله صباحكم، ما زلنا مع حضراتكم على الهواء مباشرة والبرنامج صباحيات. مستمعين الأكارم، يزور أستراليا في هذه الأيام فضيلة الشيخ عبد الرحمن الزعبي، مدير ومسؤول مركز الرحمن لتحفيظ وتعليم القرآن الكريم في مدينة طرابلس وأيضا في بلدة دير عمار في شمال لبنان. آتيا إلى

0: أستراليا حاملا معه هذا المشروع سائلا الجالية العربية والإسلامية لدعمه لاستمرار هذا البرنامج التعليمي الثقافي الإسلامي. الشيخ عبد الرحمن الزعبي يقوم بهذا الدور الرائد في تعليم القرآن الكريم منذ سنوات طويلة، والآن هذا البرنامج بحاجة إلى دعمكم وعطائكم. سنتعرف أكثر عليه بالحديث إلى الشيخ عبد الرحمن الموجود معنا الآن في الاستوديو. السلام عليكم شيخ، وأهلا وسهلا بحضرتك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بالحج إبراهيم الحبيب، الله يحفظكم ويكرمكم إن شاء الله.
0: الشيخ عبد الرحمن، حضرتك قدمت وزرت أستراليا مرارا سابقا.
1: نعم صحيح،
0: عدة مرات قبل اليوم.
1: صحيح،
0: ودائما أنت تسعى لإبقاء هذا المركز عامر ويعمل.
1: أكيد،
0: حدثنا عنه لهذا البرنامج.
1: هذا المركز يعني نشأ من رممت هذا المركز منذ سنة 2012.
0: نعم.
1: وكانت المبادرة يعني من أهل الخير فردية، وبعدين شوي شوي استمر، يعني بلشنا نستمر بالترميم لحتى نهينا الترميم، وصلنا نعاني من قصة الأجارات، أجارات المركز، الأجارات المعلمات، هالأشياء يعني عم نحس عائق يعني.
0: طيب،
1: خصوصا بهالظروف الصعبة اللي عم نعانيها بلبنان يعني.
0: صحيح.
1: نعم.
0: كم عدد الطلاب والطالبات؟
1: والله تقريبا شي 200 طالب. يعني نحن منحفظهم قرآن، منحفظهم خلال الرحلات الترفيهية، كمان منطعميهم يعني.
0: نعم.
1: وفي منهم كمان أيتام، في منهم فقراء يعني.
0: طيب طلع. حضرتك أنت مسؤول عن هذا المركز، قلت لي كمان في مكان تاني بدير عمار.
1: صحيح،
0: حدثنا عنه لو سمحت.
1: في كمان أنا مسجد البشير كمان، يعني فتت على هذا المسجد، لقيت هذا المسجد يعني وضعه تعتير جدا. النية كانت أنا أنه أشتغل على ترميم هذا المسجد. وقت شفت النشش المي عم تنزل على المصلين، فأنا اتضايقت يعني أنه كيف جامع وكيف يعني يعاني من المشكلة.
0: نعم.
1: فكانت النية أنه أنا من خلال أهل الخير يعني أنه أسعى لحتى لي أنهض بهذا المسجد بترميمه بهذا. والحمد لله رب العالمين يعني تم الترميم.
0: نعم.
1: ترميم المسجد، ولكن حطيت بالنية أنه كمان يكون في عمل دعوي بالجامع من خلال تعليم القرآن، من خلال الأنشطة الدعوية، من خلال المحاضرات، من خلال الدورات الصيفية. فهذا ما قدرت كمل يعني، ما عم قدر كمل إذا ما في
0: دعم
1: لهالمشروع، دعم للجامع. وسواء يعني كمان بدير عمار يعني كمان نفس الشيء، كمان إذا ما في دعم ما فينا نستمر بهذا العمل.
0: صحيح.
1: الدعوي.
0: الوضع بلبنان خاصة بطرابلس وضع سيء جدا.
1: نعم.
0: ماديا يعني.
1: صحيح صحيح.
0: وإذا ما الجالية هون تعاونت معكم.
1: نعم.
0: وساعدتكم وعطيتكم شوية دعم ما بتقدروا تستمروا.
1: أكيد.
0: طيب تقريبا يعني قلت 200 طالب وطالبة.
1: صحيح.
0: يعني تقريبا ما هو المبلغ السنوي الذي تحتاجونه لاستمرار هذا المركز؟
1: يعني السنوي تقريبا بدنا شي 10,000 دولار
0: بالسنة.
1: بالسنة 10,000. نعم. دولار إن شاء الله يعني بتغطي التكاليف يعني، بس مع 10 استرالي طبعا امريكان عم نحكي.
0: وانتم بتحفظوا الاطفال القران الكريم؟
1: اكيد.
0: وعلوم. نعم. اسلاميه تانية.
1: صحيح، مع السيره النبويه، مع الفقه، تعليم الفقهيات، الامور الدينيه يعني كلياتها هيدي نحن بنرعاها بنعلمها يعني.
0: نعم.
1: الاطفال منذ يعني عندنا طلاب 5 سنين 6 سنوات يعني.
0: لاي سنه؟
1: نحن مفتوح، العمر مفتوح يعني. وقت اللي بيجينا واحد بيجينا مثلا عمره 60 سنة بده يتعلم، نحن جاهزين، نحن.
0: نعم.
1: ما منرده يعني.
0: نعم. نعم. طيب هذا برنامج طبعا مش كل الأسبوع، خلال العطل. ما هي
1: خلال العطل؟ نعم،
0: يعني الجمعة سبت أحد أو.
1: صحيح صحيح.
0: كم ساعة بالأسبوع؟
1: والله في 4 ساعات بالأسبوع.
0: وتم سابقا تخريج طلاب وطالبات من هذا المركز؟
1: أكيد أكيد تم. نعم أكيد.
0: يعني هلأ إن شاء الله نوجه للمستمعين الأكارم نداء، ونحن في أيام العشر ذي الحجة تضاعف فيها الحسنات، تضاعف فيها الأجور، ويضاعف فيها العمل الصالح. الشيخ عبد الرحمن بيطلب من الجالية، بيطلب من الجالية الدعم والمساعدة لحتى يقدر يكمل هذه الرسالة التعليمية الإسلامية. شيخ حضرتك قديش موجود بأستراليا؟
1: والله تقريبا لبعد العيد، لبعد طيب العيد إن شاء الله تقريبا شيء أسبوعين هيك تقريبا.
0: طيب كيف يتم التواصل معكم؟
1: في رقم عندي، رقم الاستراليا،
0: رقم تليفون.
1: صحيح.
0: طيب قول رقم التليفون ماشي، يلي بيحب يتصل بحضرتك يقدر يتصل فيك.
1: 0-4-0-5-0-5-9-0-7-5-5-0-8.
0: نعم ممكن مرة تاني لو سمحت.
1: 0-0-4-0-5-9-0-7-5-0-8.
0: نعم، واللي بيحب يحط له للشيخ عبد الرحمن تبرع بالإزاعة، ما يقدر يتصل فيه ممكن يجي على إزاعة الصوت الإسلامي يوميا من 9-12 صباحا ويحط المبلغ إذا بيحب، ونحن بنقدمه إن شاء الله للشيخ عبد الرحمن. شيخ عبد الرحمن أنت عم تعمل عمل إسلامي عظيم، الله يبارك فيك.
1: الله يكرمك.
0: ترك البلد وجاي، غايتك فقط إنه هالمشروع ينجح ويستمر ويتعلم أولادنا الدين والإسلام.
1: الله يبارك.
0: أسأل الله أن يبارك فيك ويعطيك الصحة والعافية ويجزيك الخير، وإن شاء الله إن شاء الله تلقى تجاوب من أبناء جاليتنا، لأنه كل حرف بيتعلمه الطالب عندك بالمركز لهم في أجر المتبرعين، وإن شاء الله الله بيعوضهم وبيعطيهم القرش، يعني الله يضاعف لمن يشاء، ما هيك؟
1: أكيد. لكن حتى في نقطة حاج إبراهيم حبيب نعم. القلب، أكترية الأطفال يلي نحن عم نعلمها مشردة كانت بالشوارع. بتعرف أنت الشارع بيعلم المخدرات، بيعلم الأمور يعني الزعرانات.
0: صحيح.
1: فنحن استقطبنا هالطلاب لحتى نحن نعلمهم أمور دينهم.
0: الحمد لله.
1: القرآن. إيه والله الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله. وأنا بعرف إنه حضرتك منشد.
1: نعم.
0: وصوتك حلو.
1: الله يزيك.
0: وقارئ قرآن ممتاز.
1: الله يبارك فيك.
0: وهلا عم تحضر للدكتوراه.
1: صحيح.
0: وهيدا تحضير الدكتوراه يعني عمل كبير.
1: الله يبارك.
0: بكرة بدنا نصير من هلا لك دكتور.
1: حبيب قلبي.
0: دكتور عبد الرحمن.
1: الله يطول.
0: وإن شاء الله بتنجح بالدكتوراه.
1: الله يبارك.
0: وبتصير واحد من أعلام الدعوة بإذن الله تعالى.
1: الله فضل دعمكم وفضل تشجيعكم والله.
0: مستمعينا، الشيخ عبد الرحمن أو الدكتور عبد الرحمن موجود بأستراليا لبعد العيد بأسبوعين، ويرغب بمساعدتكم وعطائكم وكرمكم وجودكم لاستمرار هذا المشروع الضخم، مشروع تعليم أطفالنا في لبنان اللغة العربية والقرآن الكريم والدين الإسلامي. اللي بيحب يتبرع أعطاكم رقم التليفون، واللي بيحب يتبرع كمان بيقدر يجي على الإذاعة ويترك المبلغ مع السكرتيرة هون، ونحن إن شاء الله بدورنا نقوم بهذا العمل الخيري ونقدمه للشيخ عبد الرحمن. شيخ أنا بتشكرك كتير.
1: حبيبي.
0: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: نتمنى لكم إقامة ميسرة إن شاء الله.
1: الله يعافيك.
0: وتعود إلى البلد سالم غانم.
1: الله يطول بعمرك.
0: موفور إن شاء الله.
1: حبيب القلب.
0: الله, الله يبارك فيك. شكرا جزيلا.
1: إن شاء الله. أهلا وسهلا. الله يحفظكم يا رب.
0: كنا في لقاء مع الشيخ عبد الرحمن الزعبي الضيف الزائر، طالبا الدعم لمشروعه الإسلامي الكبير في لبنان. هنا إذاعة الصوت الإسلامي.

0: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312. أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد. مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر، تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا، أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
2: Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول، بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام. يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي. موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982. Star Chem Pharmacy، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة جريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة